0: الكرة بتعود عن طريق كانوبيو. دي لا كروز يحاول تسديدة أخرى من فيدريكو فالفيردي إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. شغل قدم اليمينية فيدريكو فالفيردي الآن، يعني فالفيردي بالحل الذي يجيده كثيرا. ركلة ركنية ستنفذ للأوروغواي. ملعوبة كرة عرضية، بعد ذلك إبعاد تشتيت في اللقطة الماضية وتزيد أخرى، لكن من الحمدان هناك خطأ. لا حكم اللقاء أشار إلى الاستمرارية. كرة بتعود، رفع القدم اللاعب الأوروغواي. الكرة تصل من الطرف الأيسر لمنتخب الأوروغواي. كرة بتعود من جديد، بنتانكور يمرر كرة عودة في وسط الملعب. التقدم من الجهة اليمنى، لكن قطع الطريق في اللقطة الماضية بشكل ممتاز من ناصر. تتحول الكرة رمية التماس لمنتخب الأوروغواي. رمية التماس لمنتخب الأوروغواي، تنفذ رمية الجانبية. ملعوبة كرة عن طريق بنتانكور، يمرر كرة في اليسار لمنتخب الأوروغواي من هذه المسافة. تسديدة لعويس موجود، الأمين موجود. خلاص دعني أسميك الحارس الأمين، دعني أسميك حامل عرير يا لعويس. الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضايع. كرة لمصلحة الأوروغواي، عودة إلى الخلف، تمريرة بينية، كرة ما زالت قائمة عرضية، لكن برافو هنا عبد الإله، عبد الإله العمري، عبد الإله العمري من سجل وانفت فرحة بهدف. هنا أنقذ مرمى السعودي في لقطة. كرة من ركلة ركنية تنفذ لمنتخب الأوروغواي اللي يستمر ضغطه وتستمر محاولاته. كرة إلى الخلف بتعود من جديد لمنتخب الأوروغواي. الكرة تصل عالية ومن ثم خطورتها حاضرة، لكن التشتيت ابعدها، شتتها، حولها إلى خارج الملعب. تتحول رمية جانبية. ثواني أخيرة على نهاية نقطة ستكون ثمينة للأخضر، نقطة ثمينة ستكون نعم للأخضر، لكن حذاري من كرة، حذاري من كرة الأوروغواي، حذاري من كرة الأوروغواي. كرة تصل من الطرف الأيسر، فيدريكو فالفيردي والعرضية. الكرة بتعود، خلاص انتهى الوقت يا السيد موريتسيو مارياني، انتهى الوقت يا السيد موريتسيو مارياني. رمية تماس للمنتخب لمنتخب الأوروغواي. ملعوبة كرة في وسط الملعب لمصلحة الأوروغواي، تمريرة عن طريق كانوبيو. الكرة الأخيرة للأوروغواي، الكرة الأخيرة للأوروغواي، الكرة الأخيرة في المباراة بالرأس ولا تبعد. دي لا كروز السعيدة للأوروغواي، تتحول ما زالت قائمة عرضية تاتي إلى خارج الملعب. خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت، يعني أكثر من نصف دقيقة الآن مضت والإيطالي لم يصفر. ركلة ركنية للأوروغواي، ستنفذ الركلة الركنية في هذه اللحظات. عرضية ترسل، بعد ذلك الإبعاد من كنو. تتحول الكرة من جديد، تسديدة أخرى، استماتة دفاعية وصافرة الإيطالي هنا تأتي في هذه الأثناء. الفرصة كان بالإمكان أن تستمر لأن الحمدان كان في انطلاق، لكن على كل آتت الصافرة. نقطة في رأيي ثمينة جدا للمنتخب السعودي في بداية هذا المشوار. السعودية هدف، الأوروغواي هدف. ألقاكم في لقاءات قادمة، إلى اللقاء.
1: شكرا لكم على هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. حسن عيدروس، عبد الله الغامدي، حيث شوط المباراة الثاني تنتهي والمباراة بشكل عام بتعادل إيجابي بين المنتخبين السعودي والأوروغواياني 1-1، حيث ظهرت هذه المباراة بشكل جيد في بدايتها المنتخب السعودي، ثم عاد مرة أخرى الأوروغواي بإدراك هدف التعادل. بعد أن قدمت السعودية شوطا أولا مثاليا ومميزا، ولو كان القرار لي لوضعت هذا اللاعب محمد العويس، هو رجل المباراة في هذه الأمسية، في هذه المباراة الذي تمكن من التصدي للعديد من الهجمات المحققة كأهداف محققة لمصلحة الأوروغواي، كان سدا منيعا، لاعبا مميزا، حارسا ظهر بشكل إيجابي وكبير أيضا من خلال هذه المباراة في ملعب ميامي بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي. تيسير الجاسم، فرناندين، هو أحمد المحمدي، أهلا بكم مرة أخرى. تعادل جيد على أقل تقدير، وهو تعادل رابع للمنتخبات العربية بعد قطر والمغرب مصر والسعودية هذه المرة. هذا هو عبد الله العمري المسجل هدف السعودية الوحيد. تيسير،

0: المنتخب والحارس حمل كبير في الشوط الثاني، أمر مرهق أنك تدافع 45 دقيقة يعني بدفاع متأخر، لكن نتيجة جيدة عطفا على بداية المونديال. المنتخب يعني قدم روح ممتازة طوال شوط على مدار الشوطين. الأوروغواي فريق قوي، فريق صعب جدا أنك يعني راح تجاري في الشوطين.
1: دعنا نعيش معكم هذه الأجواء في ملعب يامي مشاهدين الأعزاء. هكذا تبدو إحصائية المباراة مشاهدينا الأعزاء من خلال نهايتها 1-1 بين المنتخبين السعودي والأوروغواياني، نتيجة جيدة بالنسبة للسعودية، ولكن ما يقابل ذلك 29 تسديدة كانت لمصلحة منتخب أوروغواي، 11 تصدي لمحمد العويس يقابل ذلك 7 تسديدات للسعودية، 3 منها كانت على المرمى، ولكن منتخب أوروغواي كان شرسا بشوط المباراة الثاني، تمكن من العودة وإحراز هدف التعادل بعد صمود سعودي حاولوا مرارا وتكرارا بأن ينهوا المباراة متقدمين على أقل تقدير، ولكن الحمد لله على كل حال هي نتيجة جيدة بالنسبة للسعودية، نقطة أفضل من أن تخسر بهذه المباراة، ولكن كانت السعودية أيضا على مقربة من تحقيق الانتصار.
2: Uruguay se sintió más cómodo de repente en la segunda parte, lo que se planificó tácticamente.
3: ما الذي يعني لكم هذا هي النتيجة؟ حسنا، نحن واجهنا خصما قويا دي الغاية، وبالطبع في الشوط الأول كان لهم استحواذ واستطاعوا تسجيل هدفا في البداية، وأعتقد أن ارتكبنا العديد من الأخطاء. هل هناك أي فارق في المباراة بين مباراتكم ومباراة إسبانيا؟ نعم، نحن سنواجه إسبانيا و سنحاول الفوز عليهم. أنت قمت ببعض التغييرات في الشوط الثاني، ما رأيك بهذه التغييرات؟ هل كانت ناجحة؟ نعم، التغييرات استطعنا تسجيل هدف، ولا أدري إذا كان ذلك بسبب التغييرات أم لا.
4: كابتن، نقطة إيجابية اليوم، كيف رد فعلك؟
5: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نقطة أحسن من لا شيء، الحمد لله كان والله كنا نستحق الفوز، لكن الحمد لله على كل حال.
4: هل هي نقطة إيجابية طبعا بعد ما قدمتوا هذا الأداء الكبير بالشوط الأول؟
5: أكيد نقطة إيجابية، لكن كان بلودنا بثلاث نقاط، لكن الحمد لله.
4: كيف كان الإحساس عندما سجلت الهدف الأول؟
5: أكيد إحساس يعني ما أعرف كيف أوصف لك الشعور، لكن تعرف كأس عالم، اللهم لك الحمد، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
4: مع النتيجة الثانية في المجموعة والتعادل اليوم، طبعا المجموعة مفتوح جدا.
5: أكيد إن شاء الله، إن شاء الله كل مباراة نعطيها حقها، وبإذن الله القادم أفضل بإذن الله. شكرا لك.
1: كان ذلك بيلسا مشاهدين الأعزاء مدرب أوروغواي، وبعده عبد الله العمري مسجل الهدف الوحيد للسعودية، وهدف الذي سجله أولا ثم تعادلت أوروغواي. دعونا نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل لاستكمال حديث القمر.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: تخيل صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
0: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه

0: اوبا عادي نمدد يومين
1: بنمدد اسبوع.
2: منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم، نعافي لتنتصر، أقوى بعزيمتنا، أذكى بطموحنا، وأقرب بحلم يجمعنا. كلنا مع الأخضر، مستشفيات المواساة، خبرة تنبض بالثقة.
3: Listen, you remember the plan we kept talking about?
4: GWM Go with more.
5: كل صيف انت اللي تختارون.
6: كنا عارفين النتيجة،
5: وهالمرة حنا اللي بنقرر
7: وبنخلي صيفنا
8: على كيفنا.
9: بس راح نبغى غرفتين متصلة.
10: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
5: هاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
11: ليش الشهرك لا تبرد؟
12: والمباريات نشوفها على كيفنا.
6: هذه الإجازة
13: حنا اللي بنختار
14: ونخلي صيفنا
15: على كيفنا.
2: احجز عروض الصيف على كيفهم.

مدينة تروى من جديد، تجمع العيش والعمل والثقافة في وجهة واحدة، مصممة لتعاش خطوة بخطوة، تستمد روحها من إرثها العريق وتلتقي في

0: نجم الصيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
1: ها براد
0: براد.
2: ليز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
4: صيفنا على كيفنا.
5: احجز عروض على كيفك.
6: كنزة شجع بالسعودي.
7: Own your unit with payment plans up to 15 years. SouthMed, it's different.
8: ما في احد اسطوري اصلا.
9: اقول فارق انت اياه. ايش فاهمك بس؟

0: أهلا آسيا. شجع البطل واحد ولد البلد معاك يا الأخضر. كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
1: خذ لك سنيكرز. أحسن؟
2: أحسن.
3: عروض البطولة كل اللي تحتاجه لجمعتكم على أمازون. أمازون راعي جمعة المشجع السعودي.
4: Five One Talk حصص فردية لتعلم الإنجليزية أونلاين.

0: IKEA creates inspiration that connects the world. Inspiration connects us all.
1: تعرف على برنامج الاعتماد المهني بسوق عمل مزدهر بكوادر مؤهلة.
2: مباراة اليوم من بين طيارة وسيارة، الفوز للقود ابتقاء أمان.

0: هكذا تبدو الأجواء في محيط الملعب، حيث في خارج ملعب ميامي عندما تغادر الجماهير ملعب المباراة بعد أن انتهت هذه المواجهة بين السعودية وأوروغواي بتعادل إيجابي 1 لمثله بعد أن تقدمت السعودية أولا عن طريق عبد الله العمري في مجريات شوط المباراة الأول. أما في نتائج المجموعة حتى هذه اللحظة، حيث كل المنتخبات تقاسمت النتيجة بنقطة واحدة لكل منتخب بعد أن تعادلت إسبانيا والرأس الأخضر بدون أهداف، أما السعودية فقد تعادلت مع أوروغواي بهدف لمثله. نذكركم سادة المشاهدين بأن إيران سوف تلعب أمام نيوزيلندا بتمام الساعة 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بحضراتكم من جديد، نعود للحديث لما حدث بالمباراة بعد التعادل الإيجابي اللي حدث في هذه المباراة. فرناندينهو، مباراة انتهت 1 لمثله، برأيك الشخصي أولا هل النتيجة كانت عادلة بين المنتخبين؟ والنقطة الثانية، ماذا كان ينقص السعودية لأن تنتصر في هذه المباراة؟
1: أعتقد أن التعادل عادل بالنسبة للمنتخبان. السعودية لعبت الشوط الأول بشكل مميز للغاية وكان لديها فرص كثيرة لتسجيل الأهداف. أوروغواي عاد في الشوط الثاني وبقوة كبيرة واستطاع القيام ببعض التغييرات الإيجابية وأصبح أكثر نزعة هجومية واستطاع تمرير العرضيات وكان بإمكانه وسجل الهدف الثاني، ولكن حارس مرمى المنتخب السعودي كان بطل هذه المباراة وأعتقد أنهم سيختارونه لكي يكون رجل المباراة. لقد قام بإنقاذ المرمى السعودي بعدة مرات وبالطبع أثبت أنه من كبار حراس المرمى، ولذلك عندما يكون لديك حارس مرمى باستطاعته القيام بهذا العمل الجبار ومساعدة زملائه، هذا يعطي الثقة لكافة الخطوط سواء الدفاعية وخط الوسط. لقد قام بعمل مميز. أعتقد أن المنتخب السعودي رائع وهذه المجموعة متكافئة ونقطة هي تعتبر بمثابة انتصار، لأنه من سيفوز في مباراة قادمة سيكون هو المتأهل. السعودية مرشح كبير للعبور.
0: نعم كابتن أحمد المحمدي، بعض الأحيان أسألك بعض الأسئلة تحت الهواء وتطلع صحيحة، فأنا قررت من اليوم راح أسألك كل شيء فوق الهواء، ما فيش تحت الهواء. أنا سألتك تحت الهواء عن توقعك على النتيجة، قلت لي 1-1.
2: أنا قلت 1-1 فرناندينيو قال 2-2.
0: أيوة
2: صح
0: صح. يعني في النهاية أنتم متقاسمين النتيجة.
2: هو المنتخب السعودي يقدم مباراة ممتازة،
0: أنت تأخذ بونس أكثر منه لأن نتيجتك صحيحة.
2: الله يخليك،
0: ده لو كان في بونس.
2: الله يخليك. أكيد يعني يمكن المنتخب السعودي يقدم مباراة ممتازة، خاصة في الشوط الأول 45 دقيقة ممتازة من الناحية الدفاعية، استغلوا أخطاء خاصة في الكرات الثابتة في منتخب أوروغواي، ولكن الشوط الثاني كان تراجع من المنتخب السعودي بالرغم أنهم دفعوا بشكل ممتاز. يعني اتفق معك تماما، العويس هو رجل المباراة، تصدى لأكثر من كرة، تعامل مع كل الكرات بشكل ممتاز، كان الهدف اللي استقبله كان كرة تانية، كان ممكن يتعامل مع كرة الأولى أفضل من كده، ولكن في مجمل المباراة كان ممتاز بشكل كويس جدا. ولكن أنا أشوف أن بداية ممتازة بالنسبة للمنتخب السعودي، نقطة إيجابية في بداية المشوار. وزي ما أنت ذكرت يمكن المنتخبات العربية قدمت مستويات ممتازة أمام فرق ومنتخبات كبيرة. منتخب الأوروغواي يملك لاعبين على مستوى عالي جدا، شفناها في الشوط الثاني،
0: صحيح
2: محاولات كثيرة على المرمى، ولكن المنتخب السعودي في مجمل المباراة بدنيا أرهقوا في الشوط الثاني. وتشوف في آخر 15-20 دقيقة كان في حتة من الإرهاق، كان ممكن المدرب يتعامل مع التغييرات بدري شوية، كان ممكن نشوف لعيبة أكثر من بداية الشوط الثاني في الدقيقة 55-60.
0: شوف كابتن عملية التبادل اللي صار بين المهاجمين الثلاثة بهذه الطريقة، تلاعب عجيب غريب وبشكل سريع جدا ايضا في حاله الهدف الذي سجله الأوروغواي. شوف كيف عمليه التبديل اللي حدثت.
2: يمكن التغييرات اللي اجراها بيلسا في بدايه الشوط الثاني، هو دائما مدرب يعني بياخذ قرارات سريعه، فقدر ان هو يغير في الهاف تايم المهاجمين اللي نزلوا احداثوا الفارق اكيد، وكان في خطوره كبيره جدا في الشوط الثاني. ولكن برغم ان في عدد كبير جدا من مهاجمين منتخب أوروغواي، لكن الدفاع السعودي تعامل بشكل ممتاز، العويس تعامل بشكل ممتاز جدا في كرات كثيرة. ده طبعا الهدف كان ممكن في الكرة الثانية في التسديدة الثانية كان ممكن يتعامل معها بشكل أفضل، خاصة ان هي في الزاوية بتاعته. ولكن انا اشوف يعني ان مجمل المباراة قدم مستوى رائع جدا بالنسبة للعويس ودفاع منتخب السعودي. بداية جيدة، يمكن زي ما تذكرت كل المجموعة دلوقتي نقطة واحدة، المنتخب السعودي عنده فرصة كبيرة جدا في الصعود للدور القادم، خاصة بعد الأداء اللي قدمه في الشوط الأول.
0: فرناندينو، وأنت لاعب وسط، وسط مدافع أو تميل للجانب الدفاعي وجانب الوسط أيضا، أريد أن أسألك سؤال مباشر في هذه الجزئية، هل كان هناك أي مبرر لعودة المنتخب السعودي للخلف في الشوط الثاني؟ تراجع كامل لغالبية اللاعبين، لم تكن هناك ولا هجمة في الشوط الثاني، حتى بالمناسبة التأخر في عملية التغييرات التي حدثت.
1: نعم، وافقك الرأي، عندما تقرر أن تعود إلى الخلف وتكون قريب من حارس المرمى، هذا كأنها دعوة لمهاجمين الفريق الآخر كي يتقدموا إلى مرماك، لذلك هذا خطر جدا الرجوع إلى الخلف. المنتخب الأوروغوياني استطاع أن يضغط على المنتخب السعودي وجعله يعود للوراء، ولذلك أعتقد أن المنتخب السعودي تلقى العديد من الكرات العرضية وهذا يؤثر عليهم، وهذا خطر كثير. وبالطبع لو قام المدرب السعودي بتغيير اللاعبين كي يجدد دماء الفريق ويبعد عنهم الإرهاق والتعب، كان بإمكان المنتخب السعودي الحفاظ على النتيجة 1-0، ولكن تأخر المدرب، وللأسف أن المدرب لم يقم بذلك. ولكن أشيد حارس المرمى الذي ساعد الفريق، ولولا حارس المرمى لما نال المنتخب السعودي هذه النقطة الهامة الغاية التي ستؤهله للمرحلة القادمة.
0: تيسير، أنا محتار يعني أتحدث معك على موضوع التأخر في التغييرات، قد يكون دونيس يعني هو شايف شيء احنا ما شفناه، وفي جزئية أخرى أيضا في عملية التراجع الكبيرة التي حدثت في شوط المباراة الثانية.
3: تراجع كبير، لأن المنتخب الأوروغواي يمتلك لاعبين أقوياء جدا، حط المنتخب تحت الضغط، ولكن أيضا التغييرات لم تكن موفقة أمانة. يعني ممكن سالم اليوم خارج فورمة المباراة، ممكن من واحدة من أسوأ مباريات سالم في الموسم هذا، كان في فرصة كبيرة لخالد القنام للاندفاع الكبير للأوروغواي بالاستفادة من السرعة اللي يمتلكها خالد في الشوط الثاني، ولكن ما استغلينا هذا الوضع. أيضا التغييرات كلها دفاعية، يعني ممكن ما ظل محور في الدكة أو ظهير اللي شفناه في آخر المباراة، يعني كأن المدرب مع تغييراته كان يعني يحافظ على فقط هذه النتيجة، ما كان يفكر في يعني في كسب المباراة إلا بواحد صفر أو يخرج بنتيجة إيجابية 1-1.
0: المهم بأن هذه نتيجة إيجابية بالنسبة للمنتخب السعودي بأن تفتتح هذه البطولة الكبيرة كأس العالم لعام 2026، وأن لا تتعرض إلى أي خسارة، خصوصا بأنك تلعب أمام منتخب قد حصل على كأس العالم لمرتين في تاريخه وفي مشواره أيضا. دعونا نذهب لنتعرف لحديث سالم الدوسري، ماذا قال بعد نهاية هذه المواجهة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله بداية جيدة، كنا نستحق الانتصار، والحمد لله زي ما انت شايف ان شاء الله خطوه بخطوه نحو هدفنا، وباذن الواحد الواحد ان نتحدث.
5: من حيث تخطيطكم وافكاركم المسبقه عن الاوروغواي وعن هذه المباراه والواقع اللي عشناه اليوم، وين كان في تقارب؟ هل في تباعد؟
4: لا بالعكس، احنا ما جينا هنا لاجل المشاركه، بالعكس احنا جينا لاجل هدف واحد وانتصار، وباذن الواحد الواحد المباراه الجايه نعدل اخطائنا اليوم، وباذن الواحد نخطف 3 نقاط.
5: السؤال مرة سألته لزميلك، هذا الشعور إنك في كأس العالم مرة ثانية، شعور تمثيل البلد في مع السعودية، إيش انطباعك؟
4: لا بالعكس، مو بالنسبة لي صعيد شخصي، مو بأول مرة ألعب كأس عالم، بالعكس زي ما شفت اليوم ظهرنا بشكل المملكة العربية السعودية بشخصيتنا، وزي ما شفت أجرينا المباراة بالشكل المطلوب، لكن ما حرقنا الحظ، وبإذن الواحد الواحد المباراة الجاية نخطف 3 نقاط ونتأهل بإذن الواحد الواحد.
5: توفيق.
0: كان هذا سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي، مشاهدا الأعزاء، والذي تحدث عن النظرة التفاؤلية الخاصة بالمنتخب السعودي والنقطة التي حصلت عليها السعودية. بعد فاصل قصير نعود لاستكمال الحديث، ابقوا معنا.

0: قابل في الصيف
1: بس قدر غير
2: تخيلوا صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي
3: ها براد
2: براد
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء
4: عادي نمدد يومين
3: بنمدد اسبوع
5: Thanks.
6: Please be back in. Please be back in. Henri, again.
7: ناصري
8: شين بالونا اورا
9: احصل على واحد من ست اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا
10: The football were a nation
11: elle serait la plus grande du monde
12: non importa où estés
13: no matter who you are
14: si te apasiona el fútbol
15: perteneces
16: football unites the world
17: el fútbol une al mundo
18: هكذا تبدو الأجواء مشاهدين الأعزاء في هذا الملعب حيث المباراة التي انتهت قبل قليل بين السعودية وأورغواي بتعادل إيجابي واحد لمثله في افتتاحية المنتخب السعودي التي انتهت قبل قليل يعني لا نستطيع إلا أن نقول بأنه السعودية قدمت نفسها بشكل جيد في شوط المباراة الأول كان بالإمكان أفضل مما كان على أقل تقدير بأنك يعني يكون عندك تصرف آخر في شوط المباراة الثانية
19: صحيح مباراة جيدة منتخب دائما مباريات الافتتاحية صعبة جدا منتخب الأوروغواي ترى منتخب قوي جدا مو من السهل أنك تأخذ نقطة منه في بداية مشوار البطولة لكن كقتالية اللاعبين كانوا حاضرين من بداية المباراة اللي فقدناه في الشوط الثاني هو عملية الاستحواذ على الكرة لو استحوذنا على الكرة مثل الشوط الأول بيكون الضغط أخف على المنتخب السعودي في الشوط الثاني ولكن المنتخب الأوروغواي كان تركيزه قوي في الشوط الثاني احترم المنتخب السعودي بشكل قوي حس أن النتيجة ممكن قد تروح منه فلذلك كان مركز وكان مستحوذ على الكرة ولا أعطى أي فرصة للمنتخب السعودي أن يستحوذ على الكرة فلذلك كان هو الفريق الأقوى في الشوط الثاني استحق أيضا المنتخب الأوروغواي تسجيل الهدف التعادل ولكن الدفاع في المنتخب السعودي تحمل كبير في المباراة أيضا إلى العويس إلى أيضا محمد أبو الشمات كانوا حاضرين أيضا متعب ممكن النواحي الهجومية ما كنا فعالين فيها فراس سالم ما كانوا في أحسن حالاتهم ولكن مجمل المباراة المنتخب قدم أداء جيد مبشر بالخير للمباريات القادمة
18: من هو التغيير أو ما هو التغيير الذي كان يعني يطالب به تيسير على الأقل تقدير في الشوط الثاني
19: شوف ممكن احنا نتفق ان سالم واحد من أعظم اللاعبين السعوديين لكن في مباراة اليوم لما يكون موجود ممكن خالد القنام كحل في السرعة لأن المنتخب الأوروغواي كان ضاغط بشكل كبير ممكن نستقل في المرتدات ممكن اللاعب الوحيد السريع على دكة البدلاء وعنده يمتلك المهارة الجيدة هو خالد القنام أيضا يمتلك الجرأة قد يكون لو فعل هذا التغيير ممكن يكون المنتخب شكله الهجومي أفضل في الشوط الثاني
18: ممتاز دعونا نذهب مرة أخرى لملعب المباراة لنستمع لحديث فالفيردي ماذا قال بعد نهاية هذه المواجهة
20: نعم لعبنا أمام منتخب قوي للغاية أنا أقول بأنه كانت مباراة قوية للغاية واستطعنا العودة في الشوط الثانية وخاصة أننا استطعنا أن نقوم بعمل جيد ويجب علينا الآن التفكير في المباراة القادمة أنتم سيطرتم على في المباراة على الشوط في الشوط الثاني أعتقد بأن الشوط الثاني استطعنا استحواذ على الكرة أكثر من المنتخب السعودي وبالطبع استطعنا العودة وتسجيل هدف التعادل وأعتقد بأنه كان بإمكاننا الفوز وخاصة في الشوط الثاني، ولكن أنتم تعلمون أنه من الصعب الفوز على فريق يدافع بتلك القوة. والشوط الثاني عندما قمنا بعملنا على أكمل وجه، حاولنا ولكن حارس المرمى أثبت أنه قوي، والآن يتوجب علينا العمل بشكل مضاعف كي نستطيع إحراز النقاط.
18: كان هذا فالفيردي مشاهدين الأعزاء، لاعب أوروغواي أيضا لاعب ريال مدريد. دعونا نذهب مرة أخرى لملعب المباراة، حيث هذه الرياض مراسلة قنوات بي إن سبورت المتواجدة أيضا خارج أسوار الملعب.
0: إذن هنا من استاد هارد روك من محيط الملعب معي الجمهور السعودي، هل أنتم يعني مبسوطين بالنتيجة؟
1: لا الحمد لله مبسوطين بالنتيجة، تعادل عادل، نحن كنا متفوقين الشوط الأول، هم الشوط الثاني والجمهور كبير جدا، نحن نلعب في ملعب كأننا في الأورغواي، شاهدتي كيف جمهور الأورغواي يعبي الملعب، لكن الحضور السعودي موجود والحضور الخليجي. وشكرا لكم على التغطية الجميلة، BN is doing good job, thank you so much. وإن شاء الله هذه حضور مبشر، والتمثيل في كأس العالم طبعا تمثيل جيد لكل الدول العربية والإسلامية، وأداء جيد من منتخب قطر، أداء جيد من المنتخب المغربي، والأداء جيد اليوم من المنتخب السعودي. وجود المنتخبات العربية مشرف جدا، وعندنا أصدقائنا وأخواننا من ألبانيا.
0: من ألبانيا. أنت شكلك يعني أبدعت في التشجيع
5: واضح. والله من الحر، بس الحمد لله كانت بداية طيبة إن شاء الله، ونقول الجايات بعد يكون أحسن. منتخب السعودي إن شاء الله بالتوفيق
0: إن شاء
5: الله. والله حر ميامي عاد، إيش نسوي؟ جاي بعدين جايين احنا من الرياض، من جايين من سويسرا.
0: لدينا ايضا مشجعون للمنتخب السعودي ولكنهم من البانيا. هاي هاو ار يو؟
7: جود هاو ابوت يو؟
20: هلا كيف حالكم؟ هل انت جئت من البانيا لتشجع المنتخب السعودي؟ نعم، نحن لدينا نفس الديانة، لذلك اعتقد ان السعودية مكان مميز للغاية، وقاموا بعمل جبار كبير اليوم، وانتم اخوة. نعم نعم، هذا انا توأمي، انا الباني ولكنني اعيش في شيكاغو. المنتخب السعودي لعب بشكل جيد وسيعودون بنتائج ايجابية. الكل كان يقول ان المنتخب السعودي سيخسر، ولكن
1: والله نتيجة جميلة جدا، أتوقعنا نفوز الحقيقة، وكنا متمنين الفوز، لكن إن شاء الله القادم أفضل. نحن كنا متوقعين الفوز، لكن تفاجأنا بالجمهور الأورغواي كبير جدا، كنا نلعب في العاصمة الأورغواي، أي مخيفين، حتى أكثر مباراة مخيفة يعني حضرناها. أي والله، لكن
0: هاي هي الدول اللاتينية جمهورها دائما كبير جدا في الملاعب نظرا لعشقهم لكرة القدم. إذا هذه هي الأجواء هنا في محيط ملعب ستاد هارد روك هنا في مدينة ميامي.
18: شكرا هديل، أيضا شكرا للجمهور السعودي الذي حضر وآزر وشجع ولم ييأس في هذه المباراة، خرجوا بنقطة، وإن كان السعوديون كانوا يتمنون بأن يكون الانتصار لأخضرهم في هذه المباراة. ولكن دعونا نذهب بالخبر العاجل، حيث حسب مصادر من مراسل قنوات بي إن سبورتس نافع بن عاشور، والذي قال بأن الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أقال صبري اللموشي من تدريب منتخب تونس، وتم تعيين هيرفي رينارد بديلا له كمدربا للمنتخب التونسي في هذه البطولة لما تبقى من مباراتين قادمتين، من خلال مشوار المنتخب التونسي بعد النتيجة المخيبة للأمال والخسارة بخماسية من أمام المنتخب السويدي. أحمد، رأيك بهذا التعاقد؟
8: يمكن كان في ردة فعل وكانت متوقعة تماما بعد هزيمة الكبيرة لمنتخب تونس أمام السويد والأداء السيء، يمكن أكيد كان متوقع ردة فعل. رينارد من المدربين الممتازين، يمكن كان ليه تجربة كبيرة جدا مع المنتخبات الأفريقية، منتخب زامبيا وقدر يكسب لي بطولة أفريقيا، منتخب المغرب، فأعتقد أن هو على دراية كبيرة جدا بكرة القدم الأفريقية. ولكن أنت بتغير مدرب في وسط بطولة، ومش أول مرة على فكرة منتخب تونسي يغير مدرب في كأس العالم. في 98 غير مدرب بعد هزيمة أمام إنجلترا وكولومبيا بعد مباراتين، ويعني مش أول مرة، مش جديد على المنتخب التونسي. فأعتقد أن كانت متوقعة، يعني الظهور كان سيء تماما. نعم. ولكن رينارد صاحب تجربة إفريقية قبل كده مع المنتخبات، ومدرب صاحب خبرة كبيرة جدا، وحيضيف للمنتخب التونسي في الفترة القادمة.
18: دعونا نذهب مرة أخرى لنستمع لحديث أروخو مشاهدين الأعزاء، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل لمصلحة منتخب أوروغواي في هذه المباراة.
7: وين مو فيليب؟
20: حسن نستور سعيد، انا سعيد للغايه بتسجيل هذا الهدف، كان هدفا جميلا واستطعنا تحقيق نقطه، واستطيع القول باننا الان في الشوط الاول كان صعبا للغايه على الفريق، ولكن في الشوط الثاني استطعنا العوده وقدمنا شوطا رائعا، وطبعا سنحت لنا العديد من الفرص، والآن يتوجب علينا الراحة وتصحيح الأخطاء، ولأن المباراة القادمة ستكون صعبة للغاية. مشاركتك في المونديال كيف تشعر بها؟ نحن نعلم بأن المونديال صعب للغاية، وطبعا أنا شاركت في كوبا أمريكا وكانت مبارياتها صعبة للغاية وتسجلت هدفا، لذلك نحن نريد دائما الفوز، ولكن البطولات مثل هذه صعبة للغاية. مباراة السعودية أصبحت من الماضي، والآن نفكر في القادم. ما رأيك بالمباراة القادمة؟ حيث اليوم أنتم، هل تعتقد أنكم كنتم قريبين اليوم من الفوز على المنتخب السعودي؟ نحن كنا نعلم قبل المباراة بأننا سنواجه فريقا كبيرا، منتخبا كبيرا لديه لاعبين مميزين، وكنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة للغاية. المهم في هذه المباراة أننا عدنا في الشوط الثاني واستطعنا العودة في المباراة، والآن يتوجب علينا الراحة وتصحيح الأخطاء، ولدينا مباراة قادمة مهمة.
18: كان هذا أراوخو مشاهدين الأعزاء الذي تمكن من إحراز هدف التعادل لمصلحة أورغواي. دعونا نذهب مرة أخرى لمراسلي قنوات بي إن سبورتس، هذه المرة مع عمرو فهمي في كانساس سيتي مع الجماهير الحاضرة أيضا والمتواجدة.
15: نعم، في الواقع هنا في كانساس سيتي الجماهير تتابع كل المباريات، ومن مباراة كذلك السعودية وأوروغواي التي تعادل فيها المنتخب السعودي، والذي ربما تعتبر هذا الجماهير الجزائرية هنا هذا فعلا حسنا قبل مواجهة الأرجنتين، خصم لاتيني آخر في مباراة الغد. يعني السلام عليكم، يعني السعودية قبل قليل تعادلت مع أوروغواي، يعني كيف ترون هذا قبل أن تواجهوا أنتم في الجزائر الأرجنتين؟
17: يعني نتمنى أن نكون ليكون الخير علينا نحن. أولا أهلا بكم عندنا هنا في كانساس. غدا ستكون مباراة الجزائر مع الأرجنتين، أتمنى أن تكون مباراة حماسية، وأتمنى الفوز للجزائر. 1-2-3 فيفا الجزائر.
15: يعني شاهدنا اليوم كما قلنا السعودية تعادلت مع أوروغواي، وأوروغواي هي جارة الأرجنتين، أنتم ستحققون الفوز
21: إن شاء الله. تعبنا لا يذهب هكذا فقط، تعب المنتخب الجزائري إن شاء الله يخرج إلى الضوء، ونحن مثل أنا أتيت من نورث كارولينا إلى هنا 17 ساعة مشي بسيارة، إن شاء الله غدا سنخلف الثمانينات، ماذا فعلوا فينا في الثمانينات سنخلفه اليوم إن شاء الله، سنربحهم 1-0 إن شاء الله. يعني في فالجيري.
15: نتائج مميزة للفرق العربية حتى الآن، شهدنا السعودية، شهدنا مصر، المغرب، يعني الجزائر إن شاء الله تنضم للقائمة وربما بانتصار.
22: نعم، أولا قبل كل شيء بسم الله، احنا جينا من نيويورك خصوصا أنا، المنتخب الجزائري احنا نتابعه من اللي قلنا من اللي ولدنا، نعرفه باللي قدام الفرق الكبيرة يدي النتيجة مبهرة، راح يقدم أداء مميز، راح يفرح الجماهير الأمريكية وخاصة الجماهير في الجزائر. 1-2-3 في فالجيري.
15: شكرا لكم وبالتوفيق جميعا. إذن كانت هذه الأجواء بعد موجة التفاؤل ربما التي أشعت النتائج العربية، وآخرها نتيجة السعودية مع أوروغواي في انتظار جار لاتيني آخر يواجه خصما عربيا آخر.
18: شكرا عمرو فهمي مع الجماهير الجزائرية التي تتواجد في كانساس سيتي. فرناندينهو، ماذا يعني أن تبدأ بداية كهذه ببطولة مهمة مثل بطولة كأس العالم، بأن لا تخسر على أقل تقدير حتى تستمر أيضا في مشوارك في هذه البطولة؟
20: نعم، من الهام للغاية أن تبدأ بحصد النقاط، لأنك لو خسرت هذه المباراة لما يؤثر عليك معنويا، وخاصة يتوجب عليك الفوز بالمباراة الثانية والثالثة كي تتأهل، لذلك هذه النقطة الهامة تمينة للغاية، وخاصة في مجموعة صعبة للغاية مثل المجموعة التي وقع بها المنتخب السعودي، منتخبات قوية الأوروغواي، إسبانيا، ورأس
2: الكاس الأخضر مفاجأة، لذلك هناك فرصة كبيرة للجميع كي يتأهلوا. أنا متأكد أن المنتخب السعودي حقق نتيجة إيجابية اليوم، وأتمنى أن يستمر في هذا الأداء كي يستطيع التأهل للمرحلة القادمة.
18: حديدا مشاهدينا الأعزاء، وهذا هو هدف التعادل الذي سجلته أوروغواي من خلال هذه المباراة بعد أن انتهت بتعادل إيجابي بين السعودية وأوروغواي. ولكن بالتأكيد كانت الأمنيات بأن تنتصر السعودية في هذه المباراة، ولكن بالتأكيد هي بداية جيدة للسعودية. بطل هذه المباراة محمد العويس الحارس السعودي، والذي يأتي بمشاركته المميزة أيضا من خلال هذه البطولة، لنستمع ونتعرف ماذا قال بعد نهاية هذه المباراة.
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، تعادل إيجابي. الحين أتوقع أن المجموعة صارت متعادلة الكفة، نقطة نقطة نقطة، فالتأهل من هذه المجموعة أصبح متاح للجميع للأربعة. راضين نوعا ما عن هذه النتيجة، كان ودنا بالثلاث نقاط، لكن الحمد لله على كل حال نقطة أفضل من لا شيء، نتساوى مع الجميع وبإذن الله نحصد بطاقة التأهل.
7: أنقذت الفريق من ربما عدة فرص للتسجيل اليوم، شو انطباعك عن أدائك شخصيا وعن أداء الدفاع؟
4: بكل أمانة توفيق رب العالمين أولا، وثانيا شكلنا الفني مناسب، ساعدوني زملائي اللاعبين في الملعب عشان نظهر بهذا المستوى الدفاعي المميز، وبإذن الله أن نحصد النقاط الثلاث في المباراة القادمة ونتأهل من هذه المجموعة.
7: هل ربما الرهبة وهيبة الكأس العالم وأول مباراة وأوروغواي إلها طابع من ربما من الخوف أو الضغط والعامل النفسي اليوم أو بعد هذه 90 دقيقة تخطيته؟
4: الرهبة والضغط لا، هذا ما هو عنواننا اليوم. اللاعب السعودي يحلم ويحقق، بس في المباراة الأولى طبيعي أن يكون فيها بعض الأخطاء وبعض الجزئيات، يعني علينا وعليهم. حتى الأوروغواي اليوم ترى ما ظهر للشوط الثاني، فطبيعي لأنها أول مباراة، فقاعدين نتعرف على الأجواء على الوضع العام في الملعب، وفي نهاية المطاف تعادل إيجابي للطرفين، وأتوقع أنه مرضي حتى لهم. الله يعافيك.
18: كان هذا محمد العويس مشاهدين الأعزاء، رجل هذه المباراة بالنسبة لنا. بالتأكيد كل استوديو اتفق بأنه أفضل لاعب في هذه المباراة، تصدى للعديد من الهجمات، قدم أداء مميزا وكبيرا، وقال أيضا بأن الأوروغواي لم تظهر إلا بشوط المباراة الثاني في المشاركة الثالثة لمحمد العويس في المونديال بعد أن شارك في 2018 في مباراة واحدة فقط، ولأنت خرجت مصاب في مباراة الأوروغواي، هو شارك في مباراة الأوروغواي ومن ثم شارك في 2022، واليوم يشارك أيضا مع المنتخب السعودي يقدم نفسه أيضا بشكل أكثر ممتاز. هذا الحارس مميز ليسي،
19: أعتقد شوف أهمية حارس المرمى لكل منتخب.
18: 8 تصديات بالمناسبة في هذه المباراة،
19: يعني اليوم صراحة شال كور كثيرة، قدم نفسه بشكل ممتاز رغم أنه في التصفيات ممكن ما شارك مع المنتخب السعودي كثير، وحصل لقط أن قد لا يتواجد في كأس العالم، ولكن مع التغيير المدرب جاءت لمصلحة المنتخب السعودي حارس كبير أن يتواجد في المونديال الثالث وهو مستحق.
18: أكثر حارس في البطولة حتى هذه اللحظة تصدى لهجمات كثيرة، بلغت 8 تقريبا بمباراة واحدة، قدم نفسه بشكل ممتاز، لم يحصل على أفضل لاعب في المباراة رجل المباراة، وإنما حصل عليها فالفيردي.
2: هذه هي آراء مختلفة، ليس بإمكاننا الحكم على هذه الاختيارات، ولكن نحن كل جميعنا هنا اتفقنا بأن حارس المرمى السعودي هو رجل المباراة، وأثبت ذلك من خلال ما قام به. حراس المرمى الكبار فقط من يقومون بمثل هذه الإنقاذات، لذلك خاصة في الشوط الثاني العويس أثبت بأنه حارس مرمى من طينة حراس المرمى الكبار، ويستحق أن يكون الحارس الأساسي في المنتخب السعودي بدون أدنى شك. يجب علينا أن نتفق جميعنا أنه هو رجل المباراة، وبدونه لكان المنتخب السعودي لخسر هذه المباراة، ومن الصعب التأهل لولا الحارس. وأنا متأكد أن المنتخب السعودي كان بإمكانية العمل أكثر هجوميا كي يستطيع نزع الضغط عن خط الدفاع السعودي. لذلك أعتقد أن اللاعبين المنتخب السعودي كان بإمكانهم الهجوم أكثر، وكان يتوجب على المدرب أن يقوم بتغيير أحد المهاجمين كي يضغط على دفاع وخط وسط الملاعبين اللاعبين منتخب الأوروغواي. ولكن أنا أعود وأقول بأن حارس مرمى المنتخب السعودي يستحق كل التقدير ويستحق أن يكون رجل المباراة في هذه المباراة وأفضل لاعب في المنتخب السعودي.
18: أحمد،
8: أنا أتفق تماما أنه هو رجل المباراة. أنا التصديات اللي قام بها اليوم كان ممكن يستقبل المنتخب السعودي أكثر من هدفين ثلاثة، ولكن في بعض الأحيان طرف كرة القدم لما يكون عندك حارس مرمى بهذا المستوى، خاصة أنه هو مميز في كل شيء، في الكرات العرضية، في اللعب المفتوح، في الإفرادات، فأعتقد أنه هو إدى ثقة كبيرة جدا للمدافعين. فالنهاردة يعني بداية ممتازة بالنسبة له، هو لاعب من اللاعبين الخبرة الموجودين في المنتخب السعودي زي ما تذكرت، ثالث مونديال بالنسبة له، فشوف ان هو ادى ثقة كبيرة جدا للاعبي خط الدفاع ولاعبي المنتخب السعودي، خاصة ان في بعض التصديات هو لو ما امشي بيها ما تسألوش ما تحسبوش عليها، ولكن هو بخبرته الكبيرة وعارف مكانه كويس فقام بالتصديات ديت. وانا اشوف ان لاعبه المنتخب الاوروغواي حاولوا من كل الجوانب، سواء من كرات ثابته، سواء من تصويب من خارج منطقه الجزاء، سواء من انفرادات، هو تعامل معاها بشكل ممتاز، واشوف ان هو كان عنصر ايجابي بشكل كبير جدا.
18: نعم.
8: في اعطاء الثقه للاعبي المنتخب السعودي، مش بس خط الدفاع، لكل لاعبي المنتخب السعودي في مباراه اليوم.
18: دعنا نعود مره اخرى الى ميامي لنعيش معكم مشاهدينا الاعزاء الجمهور السعودي وبعد نهايه هذه المواجهه.

0: كانت هذه الجماهير السعودية في ميامي مشاهدين الأعزاء لا زالت تحتفل ولا زالت أيضا تشجع وتقوم بهذا العمل المميز، حيث أينما تحضر الجماهير السعودية بالتأكيد تترك أثرا جيدا وبصمة مميزة أيضا في عملية التشجيع، في عملية المؤازرة لمنتخب بلادها. مواجهة قادمة للسعودية أمام إسبانيا، شاهدت اليوم إسبانيا أمام الرأس الأخضر بالتأكيد، ما هي الملاحظات التي ممكن أن تتحدث عنها استعداد للمباراة القادمة؟
1: شوف، كل مباراة مختلفة عن الثانية، مختلفة تماما. مباريات الافتتاح دائما صعبة، في قموب كبير بين المنتخبات، ولكن أعتقد المنتخب الإسباني حيكون مختلف في المباراة القادمة، ولكن المنتخب السعودي عنده الآن الدافعية والثقة، دائما النتائج الإيجابية تصنع جو جيد داخل المنتخب، فلذلك المنتخب السعودي اليوم نقطة اليوم الإيجابية هذا شيء جيد للمنتخب السعودي، بحيث يدخل مباراة إسبانيا بروح كبيرة. المنتخب الإسباني واحد مرشحين لهذه البطولة، فلذلك لابد الاستعداد له بشكل جيد. نتيجة اليوم ليس يعني بالضروري أن يكون نفس مستوى المنتخب الإسباني في المباراة القادمة، ونتمنى المنتخب السعودي يكون حاضر بإذن الله، تكون هذا المونديال مونديال العرب اللي قدمت كلها إن شاء الله مستويات جيدة.
0: التعادلات حتى هذه اللحظة لقطر والمغرب ومصر والسعودية بانتظار العراق والجزائر والأردن أيضا في ظهورهم الأول مشاهدي الأعزاء بعد خسارة قاسية للمنتخب التونسي. عندما تشاهد جدول الترتيب الخاص بهذه المجموعة التي فيها إسبانيا السعودية والأورغواي والرأس الأخضر، تشعر بأن المجموعة حتى هذه اللحظة لم تبدأ إلى الآن، هل اعتبرنا كلهم تعادلوا؟
2: نعم، بدون أدنى شك الكل بإمكانه التأهل، ونتائج ومفاجآت لربما نراها. مباراة صعبة للغاية للمنتخب السعودي أمام إسبانيا، لذلك هي مصيرية، هذه المباراة مصيرية بالنسبة للمنتخب السعودي وأيضا للمنتخب الإسباني. إذا كان هناك تعادل في المباراة القادمة بين منتخب السعودية ومنتخب إسبانيا، هذا ربما يكون أيضا إيجابيا و يؤهله إلى التأهل للمرحلة القادمة. لذلك المباراة القادمة هي ستحدد مصير هذه المجموعة، ولكن أنا أقول بأن مباراتان مميزتان في هذه المجموعة. إسبانيا يعشقون اللعب بطريقة فنية، تمريرات قصيرة، وبإمكانهم الوصول بسرعة إلى منطقة جزاء الفريق الآخر. رأس الأخضر كما رأيتم لعب مثل المنتخب السعودي، لعبوا بشكل دفاعي، وحارس مرمى الرأس الأخضر كان كحارس مرمى منتخب السعودية، لذلك المنتخبان يملكان حارس مرمى مميزان. لذلك النتائج هذه في علم الغيب، لا نستطيع أن نحكم عليها، ولكن أقول بأننا ستكون هناك مباراتان قويتان في هاتان المجموعتان. أتمنى من السعودية وإسبانيا أن يلعبوا مباراة مميزة وجميلة الانتصار للأفضل.
0: واحدة أكثر من المواجهات الجميلة أيضا والمميزة ذات الشخصية الكبيرة والمحترمة في كرة القدم هي شخصية المنتخب المصري أمام بلجيكا اليوم.
3: بكل تأكيد كانت بداية ممتازة، خاصة الشوط الأول، يمكن الطريقة اللي لعب بها كابتن حسام حسن كانت طريقة ممتازة تكتيكيا، قدر ان هو يلعب بصلاح مرموش في المقدمة، بيستغل سرعتهم. ده طبعا الهدف الأول، إمام عاشور تسويبه على أروع، مفيش فرصة لكورتوا طبعا لسرعة التسويبة، فكان أداء ممتاز في الشوط الأول من المنتخب المصري دفاعيا. حتى مصطفى شوبير كان تألق في بعض التصديات، لكن بعد نزول لوكاكو يمكن العنصر البدني هو اللي أثر بشكل بسيط على منتخب مصر، خاصة في الهدف اللي أحرزه محمد هاني بالخطأ في مرماه. كان في تحرك خلف طبعا فتوح في الناحية الشمال لمنتخب مصر، قدر لوكاكو بالقوة البدنية أنه يلتحم مع المدافعين، طبعا خطأ من محمد هاني اللي قدم مباراة كبيرة جدا في مباراة اليوم، قدر يتعامل مع دوكو بشكل ممتاز في بعض الأحيان تروس أرض. فدفاعيا منتخب مصر كان على أعلى مستوى، هجوميا كان في فرص كتيرة جدا كان ممكن منتخب مصر يستغلها بشكل أفضل، ولكن بداية ولا أروع بالنسبة لمنتخب مصر. خاصة
0: بس أقنعك اليوم المنتخب المصري،
3: عقلية ممتازة.
0: أقنعك؟
3: أقنعني بشكل كبير، خاصة الناحية التكتيكية اللي لعب بها كابتن حسام، لعب بصلاح ومرموش وإيدا أنه يستغل سرعتهم، طبعا مع تواجد إمام عاشور في وسط الملعب اللي هو العنصر اللي بيوصل خط وسط للمهاجمين، فظهروا بشكل ممتاز في مباراة اليوم وكان أداء أكثر من رائع وبداية ممتازة للمنتخب مصر.
0: في مجموعة السعودية أريد أن أسألكم سؤالا مشتركا في هذه الجزئية، وأريد أيضا إجابة منطقية وصحيحة أو دقيقة بمعنى أصح. أعطيني ترتيب المجموعة بعد جولة أولى، من الأول؟
1: أنا ما راح أتوقع لكن راح أتمنى.
0: لا كلنا نتمنى أكيد كلنا نتمنى تيسير
1: عكس المنتخب السعودي. شوف معطيات المجموعة يعني من قبل بطولة، أكيد إسبانيا والأورغواي أول وثاني. المنتخب السعودي قد يكون أيضا الرأس الأخضر، اليوم فاجأنا بالمستوى اللي ظهر فيه، كنا نتأمل أن احنا نكسب المنتخب الأخضر لكنه صعب جدا. لكن أتمنى بحول الله أن المنتخب يعبر من هذا المجموع.
0: أوكي فرناندينو،
2: من الصعب للغاية الحكم على هذه المجموعة المتكافئة من حيث الأداء والنقاط. رأيت مستويات المنتخبات الأربعة وهي متكافئة، ليس بإمكانك الحكم على أحدهما. ربما يقولون إسبانيا لأنها فازت ببطولات أوروبية، ولكنه اليوم أثبت بأن الرأس الأخضر بإمكانه أن يقارع فرق كبيرة، لذلك من الصعب للغاية من سأقول من سيكون في المتصدر. ولكن بالنسبة لي توجب علينا انتظار المباراة الثانية. أعتقد أن المنتخب السعودي والمنتخب الإسباني سيكونان في المركزان الأول، وأعتقد أن الأوروغواي ورأس الأخضر سيتنازعان عن المركز الثالث.
0: كنت أريد أن أخذ رأيك أحمد بس أنا مضطر أختم. أشكركم جميعا، شكرا أحمد فرناندينو تيسير، شكرا لكم من شاهدنا مشاهدنا الأعزاء في هذا الاستوديو، نلتقيكم إن شاء الله باستوديوات تحليلية قادمة. مع السلامة.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء 16 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. العراق النرويج دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء 16 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

اسبانيا بلا خطورة بالمناسبة، هذا شيء غير معتاد، غير معتاد. كرة تعود في خط الوسط، تصل لفابيان، تنقل إلى رودري، بعد ذلك للأمام، كرة تفقد، تعود لإسبانيا، التسديدة سهلة سهلة سهلة، ما كانت إطلاقا قوية يا بدري. هذا بدري، مباراة الدولية 13 بقميص إسبانيا، سهلة جدا كانت، وكأنه يعيدها لحارس مرمى في الكرة الماضية. هذا بدري، هذا بدري، محاولة التقدم، الكرة العرضية، الكرة تلعب، التسديد تحضر من كوكوريا بالقدم الغير مفضلة، مع ذلك ذهبت قوية، قوية جدا عن طريق كوكوريا. مباراة 25 عند هدف وحيد بقميص منتخب إسبانيا، أخذها سددها بهذه الصورة القوية ووصلت لأن تكون إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. طبعا وقفت الجماهير الإسبانية، كانوا ينتظرون منها خبرا سعيدا في اللقطة الماضية. مفترض إسبانيا تكون أسرع وأفضل، ولكن أوريا زبال يفقد كرة الماضية، تعال الله الله، الفكرة الفكرة الفكرة الفكرة الفكرة الفكرة الفكرة يا ليفرامينتو، الفكرة كانت ممتازة جدا من ليفرامينتو. طبعا كان يعلم بأن أوناي سيمون متقدم، لكنها لم تنفذ بالطريقة المثالية. هذه هذه هذه هذه لو لعبت عالية وكانت في الشباك تفعلها أمام إسبانيا، تذهل العالم، كل العالم في حضورك الأول، وتجعل بعد ذلك المهمة صعبة جدا على منتخب إسبانيا. بدون أهداف شوط المباراة الأول، نستمر في ذلك. كرة تنقل الآن وتصل هنا في الجهة اليمنى عن طريق يورينتي ماركوس، فابيان رويز، الكرة تنقل وتصل بعد ذلك إلى إمريك لابورت، للخلف لكوبارسي، يورينتي، شوف لعب برشلونة ولعب ريال مدريد، أتلتيكو مدريد أكثر من تعب برشلونة هو أتلتيكو، خطير الله في هذا المكان، وحارس المرمى بالأربعين سنة في الحضور الأول يقول كلمته، يقول كلمته، ولدينا حالة تسلل على ما يبدو، حالة تسلل، حالة تسلل، اي نعم، هذه اللقطة، هذه اللعبة، التسلل موجود في الكرة الماضية. انا قلت اكثر من تعب برشلونة هو اتلتيكو، ضيع عليه بطولتين، ضيع عليه طبعا كاس، وضيع عليه دوري الابطال، وطبعا الصراع القديم المتجدد. 37 دقيقة على زمن شوط المباراة الاول، بدون اهداف، خطأ على يورينتي. إسبانيا ليست في أفضل حالاتها في الشوط الأول، وطبعا الضغوطات، أنت مرشح، أنت مرشح، شوف بعض البلدان، إسبانيا، فرنسا، البرازيل، ألمانيا، حتى الإنجليز، بالمناسبة الإنجليز اللي آخر 66 لقبهم الوحيد فقط، ولذلك هذه الدول تدخل كأس العالم وسط ضغوطات كبيرة. هذا كابرال، هذا كالله، المحاولة الأولى عند الدقيقة 38 من جانب جوفاني في الكرة الماضية. كابرال يلعب في أمادورا كذلك في البرتغال، وعند 29 مباراة، عند 3 أهداف، بالمناسبة أمس احتفل بعيد ميلاده 28. أنا لو منك ما أرجعها، خليها ذكرى طبعا، ما يقدر لأن رجال الأمن حاضرين، لكن الأسبان يحضرون، يحضر كذلك أيضا عشاق الرأس الأخضر، تجربة أولى بالنسبة لهم، كانوا يشاهدون كأس العالم عبر التلفاز، الآن يحضرون في كأس العالم كمشاركين للمرة الأولى. هذه كرة تلعب الآن، هذه كرة تصل لرودري، على إسبانيا تكون أسرع، وحتى الآن غياب الحلول، ولاعب الحلول الكل يعلم من هو لاعب الحلول، إنه لامين يامال،
الذي أنا أعتقد شخصيا أنه مع بداية شوط المباراة الثاني إن استمرت الأمور فإنه ربما تأتيه بعد ذلك التعليمات، عليك أن تكون حاضرا، عليك أن تغير الحال. هذه محاولة، كرة تنقل من جانب فابيان رويز وتأتي الكرة بعد ذلك من جانب ماركوس يورينتي، كرة تعادل خلف تصل بعد ذلك إلى رودري، من رودري في هذا المكان، وبدري حاول أنه يسدد ولا زالت المحاولة قائمة، ولا زالت إسبانيا بالمناسبة تتحكم في سير المباراة في شوطها الأول، لكن بلا فرص عاد كثيرة، بلا فرص حقيقية، بلا فرص مستمرة على مرمى منتخب الرأس الأخضر. عن طريق فابيان الكرة في هذا المكان لرودري، يأتي بكرة جميلة، الله، تنقل، أوه الأخطر.

يعني ثبات، يعني ثبات. شوف لامين يامال، داني أولمو، بقية الأسماء. إسبانيا لم تقنع في الشوط الأول، إسبانيا لم تقنع في الشوط الأول. كرة تلعب الآن وتعود لمنتخب الرأس الأخضر. الدقيقة الأخيرة، هل تقدم لنا حدثا تاريخيا؟ تاريخيا الكرة الماضية مرت وصلت لآخر لخارج أرضية الملعب. الإسبان الإسبان الإسبان الإسبان لما يكونون في يومهم في يومهم في يومهم إنهم يعزفون الكرة أكثر منا يلعبونها. الإسبان لما يكونون في أفضل أيامهم إنهم لا يلعبون كرة القدم، إنهم يعزفون كرة القدم. لكن هذا اليوم ليس أفضل أيام منتخب إسبانيا، أقول ذلك ونحن فقط في الشوط الأول من المباراة، بل نحن في 30 ثانية الأخيرة على زمن شوط المباراة العرضية. الخطير، الفرصة وحارس مرمى فوزينها مرة أخرى بثبات كبير في المباراة. الآن الكرة اللي كانت سهلة لفيران توريس، فيران توريس كانت سهلة الكرة الماضية، لعله رجل الشوط الأول بمناسبة فوزينها. كرة بالخطأ تعود إلى فابيان، تنقل الآن إلى بيدري في هذا المكان. الكرة اصطدت في ضربة مرمى. شوط أول تستطيع أن تصفق بصوت عال لمنتخب الرأس الأخضر، تصفق صفقة كبيرة. منتخب يلعب مباراة الأولى في المونديال أمام إسبانيا، يعني يكفي أنك تقول أنا أول مباراة أمام إسبانيا، ممكن أسبوع كامل ما تنام، النوم ما يصعدك أبدا. أول أسبوع كامل قبل المباراة هذه محاولة. كرة تعود الآن إلى رودري، تعاد للخلف إلى كوكوريا. لدينا 4 دقائق وقت محتسب بدل ضايع على زمن الشوط الأول بلا أهداف. مباراة كما ذكرت وحيدة في المونديال حتى الآن شوطها الأول كان بدون أهداف، وهي مباراة هولندا واليابان. فهل تكون هذه المباراة في شوطها الثاني أيضا على خطى مباراة هولندا واليابان اللي شهدت 4 أهداف كلها في الشوط الثاني؟ الدقيقة الأولى من أصل 4 دقائق مرت، انقضت، عدت. محاولة قائمة الآن عن طريق كوبارسي، كوبارسي للخلف إلى إمريك لابورت. كرة من جانب الرودري، عندك كوكوريا، عندك كوكوريا، نعم كوكوريا للخلف. ما في حلول، ما في حلول. وأنا قلت رجل الحلول موجود ينتظر القرار، الحديث عن لامين يامال. كرة في المكان السليم، تأتي الكرة، تلعب الكرة وتصل الكرة إلى ضربة ركنية. ما أكثر الضربات الركنية لمنتخب إسبانيا، لكن بلا فائدة، بلا استغلال، بلا نتيجة إيجابية في مباراة هذا المساء. ولدينا الدقيقة الثانية تقريبا من الوقت المحتسب بدل الضايع، انقضت على زمن، طبعا على الزمن. والكرة إلى ضربة ركنية عن طريق بيدري، يضع يده على صدره ويأتي بكرة عالية والرأسية تحضر، وحارس مرمى فوزينها بثبات كذلك. هذه المرة انبرى لها لابورت، انبرى لها لابورت وقال في نفسه إذا غاب المهاجمون فليس لها إلا أنا، فليس لها إلا أنا. وهنا ارتقاء من فوزينها الذي يخطف الأضواء في شوط المباراة الأول في هذا اللقاء 13 في المونديال. كرة تلعب من ضربة ركنية عالية خطيرة، يأتي الإبعاد، هذه المرتدة، هكذا يفكرون بالتالي. والكرة بعد ذلك اصطدت، ولدينا رمي تماس، وهذا الرجل يفكر كثيرا، يفكر عميقا ويتساءل أين الحل. الحل جنبك، الحل مو بعيد عنك، الحل بقرار، الحل بكلمة. عليك يا لامين، يا يامال، أن تدخل لأرض الملعب وتنهي معاناة إسبانيا. أقول معاناة لأن الشوط الأول مع بعض الفرص وليس بالكثير من الفرص كانت لمنتخب إسبانيا في هذا الشوط، في هذه المجموعة، مجموعة إسبانيا الرأس الأخضر، المنتخب السعودي الأخضر، وكذلك الأورغواي أول من توج بالمونديال عبر كل التاريخ. هذه محاولة، كرة في هذا المكان، لحظات أخيرة بالفعل على زمن الشوط الأول. كرة تلعب وتنقل وتلعب، والعرضية تحضر والرأسية تحضر، ولكنها مرت

هنا بسلام على مرمى الراس الأخضر من أوريا زبال الذي في الكرة الماضية حاول أن يسجل هدف السادس والعشرين في مباراة الرابعة والخمسين. ما شاء الله يعني مسجل تقريبا بمعدل نصف هدف في كل مباراة هذه اللعبة اللي تركت في الكرة الماضية. لاعب ريال سوسيداد طبعا بطل كأس الملك الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد. أوريا زبال وربما سنستمع في قادم اللحظات القليلة لصافرة كولين العرب أدهم المخادمة لأن الدقائق الأربع انتهت وبنهايتها بالفعل كولين العرب أدهم المخادمة يعني نهاية زمن شوط المباراة الأول. يا لها من مفاجأة مدوية. جهز نفسك يا لمين، جهز نفسك يا لمين يا يمال. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، نلتقيكم بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني. شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. شوط المباراة الأول تألقت في الشوط الأول وتستمر كذلك من أجل استمرار التألق في الشوط الثاني من هذه المباراة. إن انتهت الأمور بالتعادل ستكون مفاجأة مدوية لا شك في ذلك، واحدة من أكبر المفاجآت. ونتذكر أن منتخب إسبانيا في مباراة الأولى في مونديال الدوحة مع لويس إنريكي بدأ بداية كاسحة جدا عندما فاز على كوستاريكا بسبعة أهداف نظيفة. هذه انطلاقة، كرة من جانب كوكوريا. بالمناسبة هذا التعادل السادس حتى الآن لإسبانيا بدون أهداف، أولها أمام البرازيل 78 بدون أهداف وآخرها أمام المغرب في مونديال الدوحة أيضا بدون أهداف. كرة في الجهة اليمنى، اللحظات الأولى فقط على انطلاقة شوط المباراة الثاني. كرة تلعب الآن إلى رودري إمريك اللابورت. دائما يفضل كل المدربين تقريبا أن يكون المدافع الثاني بجانب طبعا قلب الدفاع أن يلعب بالقدم اليسرى. عملية بداية الهجمة لا تبديل كما ذكرت، هذه كرة تعود، هذا السيناريو سيستمر وربما ضغط إسبانيا سيكون مضاعفا في مباراة الليلة. بينما توريس أوريا زبال جافي هذا الثلاثي الذي لم نشهد منه الكثير في الشوط الأول ربما الآن في الكرة الماضية أيضا فوزينها أن تكون حامل حمى، أن تنقذ بلادك، أن تظهر في المونديال الأول، أن تكون أمام إسبانيا فأنت بطل قومي في بلادك. الآن كرة تعاد إلى فوزينها للأمام، محاولة قائمة. طبعا أكبر حارس مرمى فاز بكأس العالم هو ديني زوف مع إيطاليا في طبعا سن 43، بينما أكبر حارس مرمى في تاريخ كأس العالم كان ولا زال المصري عصام الحضري ب 45 سنة. حراس المرمى عادة يعمرون أكثر من بقية اللاعبين. هذه كرة تعاد للخلف الآن الشوط الثاني دقائق الثلاث الأولى. لابورت يملك كرة، يأتي بكرة بعد ذلك اللي هنا لبدري. كوبارسي بكل الأسماء يتقدمون منتخب إسبانيا عن طريق أيورينتي، ما عنده حلول. أعاد الكرة الخلف والكرة تصل إلى لابورت ولابورت بعد ذلك يأتي بكرة لجافي. محاولة مستمرة، كرة باتجاه بدري، هذا بدري مر هنا يأتي بالعرضية خطيرة بالرأس لازالت قائمة كذلك عن طريق يورينتي للخلف. محاولة التسديد هذه بعيدة كل البعد يا فابيان يا رويس، فابيان رويس بعيدة كل البعد بعيدة كل البعد، لكن من جاب العمل كل العمل كان بيدري، بعد ذلك فيران توريس، بعد ذلك كانت هنا من يورينتي، وآخر المحطات كانت لي فابيان رويس اللي سددها بهذه الصورة لم تكن دقيقة، كانت بعيدة خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. أن تدخل وأنت مصنف ثاني فهذا طبعا يبعدك عن الضغوطات. هذه كرة في وسط الملعب تعود لإسبانيا عن طريق رودري، السلاسة كل السلاسة عن طريق طبعا رودري. محظوظ هو المدرب اللي عنده في خط الوسط بدري ورودري،
كما كان محظوظا ديل بوسكي عندما كان تشافي وعندما كان نيستا وعندما كان بوسكيتس، هذا الثلاثي الذي قدم الكثير في المونديال الوحيد للإسبان. كرة كانت جيدة صارت مرتدة نقلت هنا، وبعد ذلك العودة من جانب باكو بارسي للخلف إلى كوكوريا. طبعا الكل يعلم بأن لامين يامال يشتكي من إصابة، لكن في مثل هذه اللحظات ربما تكون الحاجة أكبر من أي شيء آخر. كرة تعاد للخلف عن طريق يورينتي، الضغط الإسباني يستمر والتهديد أيضا يستمر، ومنتظر كما يعلم الكل أن نشاهد إسبانيا في الشوط الثاني من هذه المباراة أكثر ضراوة أكثر شراسة على مرمى المنتخب الرأس الأخضر. خطيرة في هذا المكان، المحاولة مستمرة، الكرة تلعب وتبعد وتصل بعد ذلك إلى كبران. الله على الثقة، الله على الثقة، هذا بينا، هذا كيفن بينا. بعد ذلك الإبعاد، الكرة تعاد للخلف لكن بالخطأ وتصل لمرتدة، تصل لمرتدة، والتفاهم كان غائبا في الكرة الماضية لأن تصل بعد ذلك الكرة هنا. شوف حاول اللاعب في الكرة الماضية اللاعب أوريا زبال، كرة من جانب بيدري لفابيان رويز، فابيان القدم اليسرى اللي تعطيك الفارق، لكن ليست أي قدم يسرى تعطيك الفارق. هذه محاولة، كرة في هذا المكان ولدينا كرة لإسبانيا في المكان الخطير، التسديدة تحضر وبنفس السيناريو يا فابيان يا رويز، نفس السيناريو في المرتين اختار الزاوية البعيدة لكن التنفيذ ما كان جيد إطلاقا. هنا الضغط الكبير يأتي بالكرة الماضية وبعد ذلك تصل لقدم المفضلة، يرسلها بعيدة بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد في الكرة الماضية، ذهبت لأن تكون لخارج أرضية الملعب. الكرة باتجاه بدري والكرة في المكان السليم، التسديدة قوية ولكن بعيدة من لابورت، أعتقد نعم من لابورت، نعم من لابورت. هذا منتخب سيتعب الجميع في هذه المجموعة، قالها في مباراة إسبانيا وبالتالي أيضا أمام الأورغواي أمام الأخضر السعودي. تعيش هذه الفرحة في المونديال وفوزينها، فوزينها في الأولى فوزينها في الثانية، وأعتقد أننا الآن سنشهد هذا اللي قلت، وكأن المدرب يسمعني أنا قلت لكم ثلاث دقائق أربع دقائق راح تشوف لامين يامال، وأعتقد من سيطرت أرضية الملعب ربما يكون طبعا دافي، لكن أعتقد أن هناك صافرة على نهاية طبعا على وجود استراحة في هذا التوقيت. الكل يبحث عن لامين يامال ولامين يامال يأتي بكرة خطيرة، هذه سهلة يا كوكوريا، هذه سهلة يا كوكوريا، لم تكن قوية إطلاقا. نعم الكل يبحث عن لامين يامال، جاء بالكرة الماضية 87 دقيقة، نقترب من نهاية أحداث هذه المباراة ونقترب من مفاجأة مدوية كبرى في هذا المونديال حتى الآن عن طريق لامين يامال. الله الله الله الله الله، انا قلتها، اذا كان هناك من حل فسيكون عن طريق لامين يامال، جاء بالكرة الماضية. هذه اللعبة اللي وصلت من داني أولمو، وبعد ذلك هنا هنا هنا أوريا زبال، هنا ضربة ركنية، هنا ضربة ركنية، هذا لامين يامال في ضربة ركنية للإسبان، يأتي بكرة أرضية تعاد الخلف إلى لامين يامال، محاولة مستمرة، الكرة تلعب وتبعد وتعود وتبعد كذلك. دقيقتان فقط متبقيتان من نهاية أحداث هذه المباراة التي حتى الآن إسبانيا تعادل السابع في المونديال بدون أهداف. كرة لصالح أولمو، يتباطى بعض الشيء ويرتكب خطأ طبعا وجود كرة لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، يبدو غاضبا. هذه اللقطة الماضية
هذه المحاولة اللي كانت جميلة من أولمو، وهنا أوريا زبال سددها بهذه الصورة، اصطدت المدافع، وصلت إلى ضربة ركنية، وصلت إلى ضربة ركنية كما تابعنا في الكرة الماضية. المباراة لا زالت في أرضية الملعب، نعم تقترب من تعادل سلبي لكنها لا زالت في أرضية الملعب. كرة لامين يامال، ينتظر الزميل، يعيد الكرة للخلف لكنها بالخطأ كذلك لمنتخب الراس الأخضر. هجمة مرتدة في هذا التوقيت، هذا التوقيت الأخير من زمن المباراة، يعيدون الكرة للخلف والتسديدة القوية التي تذهب سعداء. شوف الفرحة، فرحة للتاريخ، مباراتهم الأولى، حضورهم الأول في المونديال، لم يخشوا إسبانيا، لم يتراجعوا بل دافعوا بصورة، وعندما وصلت المباراة إلى الأوقات الأخيرة لم يركنوا للدفاع بل تقدموا للأمام، بل إنهم الآن لديهم ضربة ركنية، وهذا يحدث عند الدقيقة رقم 90. الدقيقة رقم 90 ضربة ركنية ليست لإسبانيا وإنما للرأس الأخضر، ولدينا كرة في هذا المكان تلعب عالية وبالرأس. الله، ماذا لو فعلها؟ ماذا لو فجرها؟ ماذا لو أركنها؟ ماذا لو سجلها؟ المباراة انتهت، نلعب في الوقت المحتسب بدل الضايع. عندك فوزينها، طبعا عندك فوزينها، هذا الحارس سيكون حديث الاستوديوهات. هذه الكرة الماضية، الدقيقة الرابعة تقترب، والدقيقة الأخيرة هي كل ما تبقى للإسبان، للإسبان، للإسبان. كرة تلعب بهذه الصورة تبعد الآن خارج أرضية الملعب، رمي التماس 50 ثانية، أقل من ذلك، إلى بيدري، إلى أولمو، وصلت إلى لامين يامال، يأتي بكرة للأمام ويأتي الإبعاد كذلك، ووصلت إلى لامين يامال اللي سددها سهلة سهلة. الآن ضربة ركنية، ضربة ركنية في الكرة الماضية. يمتلك شيئا نادرا في كرة القدم، إنه البساطة في أصعب اللحظات والجرأة في أكثر الأماكن ازدحاما. شاهدنا ذلك كثيرا مع إسبانيا، شاهدنا ذلك كثيرا مع برشلونة في أيضا محطاته المختلفة. عند كرة في هذا المكان تلعب عالية، لحظة الآن للأمام، وأعتقد أنها صفرية سلبية لإسبانيا لكنها تاريخية للرأس الأخضر. هي سلبية، سلبية للإسبان، تاريخية للرأس الأخضر، أعلنها المخادمة. واستمعوا بعد ذلك إلى صيحات الفرح والفخر عند الرأس الأخضر، لقد فعلوها، يشاركون للمرة الأولى ولكنهم يذهلون العالم بتعادل مستحق أمام إسبانيا. شكرا لكرة القدم عندما تقدم لنا هذه الأمثلة. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: فرنسا. السنغال. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء 16 يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: بي إن. تقدم مجتمع بحث حصريا جديدا عبر الانترنت، بي إن فورم، آراءكم في غاية الأهمية. شاركونا وجهات نظركم وأفكاركم للمساهمة في تقديم تجربة تلفزيونية أفضل، واحصلوا على فرصة الفوز بجوائز مذهلة. انضموا إلينا عبر مسح الرمز الظاهر في أسفل الشاشة وأكملوا التسجيل. معكم بي إن فورم سيصنع الفرق. انضموا إلينا.
2: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
4: لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
5: كرة في المرمى سددت فوضه ويعوده، لا يحتمل أبدا الانتصار.
3: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
4: احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. الأرجنتين.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء 17 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

على وقع لحن النصر عزف مرة أخرى نشيد العودة إلى المونديال، ومن ملعب المجاهد حسين آيت أحمد في ولاية تيزي وزو كان المشهد مختلفا. مدرجات تهتف، أعلام ترتفع، ولاعبون يدركون أن رحلة طويلة وصلت أخيرا إلى نهايتها السعيدة.

0: Sicuramente ho cercato di portare serenità dentro la squadra e renderli abbordabili per supportare più anche resistenza verso essere, perché arrivando c'era tanta pressione, certe cose che non andavano bene e penso che guardando adesso dopo 20 e qualcosa, 20 mesi, sono riuscito a creare un gruppo positivo e un gruppo che è disposto a lavorare insieme per fierta del paese.
1: Aussi l'effet de... Bah, c'est compliqué à dire parce que ça s'est joué à une minute à la dernière Coupe du Monde 2022, donc forcément on était très proche, donc on avait fait aussi le travail par rapport à ça joue à pas grand-chose, des fois c'est le football, c'est dur à comprendre, mais comme je vous l'ai dit, c'est de l'expérience qu'on a acquis, c'est des erreurs qu'on ne doit plus répéter aussi sur certains matchs, etc. Donc c'est ça, je pense que c'est l'expérience, les erreurs à ne plus commettre et pour être plus fort en tant que individualité, et surtout ce qui fait la différence, être plus fort en tant que groupe.
2: عودة خامسة إلى كأس العالم سبقتها خيبات ثقيلة لهذا الجيل، جيل ضيع مشاركتين متتاليتين، ولعل أكثرها قسوة السقوط في الأمتار الأخيرة في الطريق نحو مونديال قطر 2022.
0: È importante che abbiamo ottenuto questo grande traguardo, perché Algeria da 12 anni non c'era più nel mappa mondiale, era tempo, con le qualità, con le possibilità che c'è l'Algeria, tornare anche su livelli più alti. E questo significa per l'Algeria anche tanto, perché si torna sul mappa mondiale, si torna anche a parlare di più, non solo di paese, ma anche del sport, dei giocatori. E per me, personalmente, dopo Russia, il secondo mondiale in cui spero di partecipare e farò tutto di onorare questo impegno.
2: لكن المنتخبات الكبيرة لا تعيش فقط على الخيبات بل تستمد قوتها من ذاكرتها، وفي ذاكرة الجزائر ما زالت تستحضر مونديال البرازيل عام 2014 حين بلغ المنتخب الدور الثمن النهائي ووقف بندية أمام ألمانيا بطل العالم لاحقا في واحدة من أكثر المباريات رسوخا في وجدان الجزائريين.
3: أول شيء عندما تتأهل يبقى دائما إنجاز. تعودنا على كل حال في الآونة الأخيرة على ما أظن منذ 2010 تعودنا على التأهل دائما، خاصة لا ننسى أنه حتى بالنسبة لعملية التأهل تغيرت، ما بقاش كما مثل زمان، يعني كانت أصعب. يعني حاليا تقريبا كل يعني المنتخبات الكبيره بين قوسين تتاهل بسهوله، يعني عندك الامكانيات، الا اللي ما حبش يتاهل ما يتاهلش، لانه يعني اصبحت تقريبا 10 فرق 9 فرق وحده تلعب يعني المباراه فاصله. المهمه اصبحت سهله، ما نقولوش سهله، لازم تفوز ولازم المجموعه اللي تكون فيها لازم تسيطر على المجموعه. اظن ان المنتخب الجزائري سيطر على المجموعه وتأهل بجدارة. يعني
2: رياض محرز أحد الذين عايشوا تلك الرحلة وتحولت قصته مع المنتخب إلى حكاية لاعب ارتبط قلبه بقميص بلاده فعاش معه الانتصارات كما عاش الخيبات، من لاعب شاب في مونديال البرازيل إلى قائد يحمل اليوم مسؤولية جيل كامل يبحث عن كتابة صفحة جديدة.

0: فالطريق نحو مونديال 2026 لم يكن طريق لاعب واحد، بل مشروع منتخب كامل كان على رأسه المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الرجل الذي أعاد ضبط بوصلة الكتيبة بعدما فقدتها في فترات سابقة. مدرب يعرف جيدا تفاصيل المواعيد الكبرى بعدما قاد منتخب سويسرا في مونديال روسيا 2018 قبل أن ينجح في إعادة الروح إلى المنتخب الجزائري وبناء مجموعة استعادت الثقة بهدوء بعيدا عن الضجيج.
1: Noi dobbiamo essere noi stessi e dare tutto quanto è possibile per la squadra di Algeria, dare esempio a giovani generazioni che siamo pronti di soffrire, che siamo pronti di dimostrare propria fierità e che siamo forti e vincere contro ogni avversario.
0: لم يكن طريق المونديال سهلا، بل رحلة طويلة عبر القارة الإفريقية من الجزائر إلى أوغندا فموزمبيق وغينيا وبوتسوانا، تنقل محارب الصحراء بين المسافة الطويلة والظروف المناخية المختلفة، لكن الهدف بقي واضحا، 8 انتصارات وتعادل واحد وخسارة وحيدة، مسار أكد عودة المحاربين بثبات إلى الساحة العالمية.
2: أهم شيء حاليا عندما تتأهل يعني كيف راح تصير المجموعة اللي تكون فيها، كيف راح تصير الأمور بالنسبة للخيارات لاعبين، بالنسبة للعبور إلى بعد دور المجموعات، يعني التأهل، كل شيء هذا يعني رابط مرتبط يعني بالأهداف الموجودة، والأهداف هي كانت بالنسبة للناخب الوطني هي تأهل لكأس العالم وتأهل لكأس إفريقيا.
0: رحلة طويلة كانت أيضا اختبارا لقدرة كل لاعب على حمل مسؤولية هذا القميص، ولأن الخبرة عنصر لا يشترى، استقر المنتخب على أسماء تمنحه التوازن والأمان، وفي مقدمتها عيسى ماندي، قلب الأسد في الميدان والمحارب الذي لم يبخل يوما عن دوره داخل المجموعة.

أليكسيس غندوز أحد الأسماء التي حضرت بقوة خلال رحلة التصفية المؤهلة لكأس العالم. حارس مرضية الجزائر وجد نفسه داخل مشروع العودة إلى المونديال، غير أن الإصابة التي تعرض لها فسحت المجال لاحقا لأسماء نافسته على الحلم.

العراق. النرويج. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء 16 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء 17 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

دوكو محمد هاني في وضع الاستعداد. دوكو عنده قدرة على المراوغة. تيلمنس أمامنا هو بيكمل لقب دوري أوروبي مع فريقه فريق أستون فيلا. كيفن دي بروين خطيرة التسديدة. أول كرة كل الحذر من المساحات. خلي بالك من المساحات. شوف هنا المساحات بقى كرة خطيرة جدا للاعب كيفن دي بروين. كيفن دي بروين سجل في مباراة الأخيرة أمام منتخب تونس أمامنا وسجل في التصفيات 6 أهداف هذا المنتخب والحركه في التصفيات. محمد هاني زيكو على طول لمسه المره دي. محمد صلاح في المساحه حلوه قوي امام شطش شطش يا مان شطش يا مان سجل يا مان حلوه يا مان. الله هدف مصري. الشخصيه والهويه في اللقطه اللي فاتت امامنا هنا واحده من اللقطات الجميله والهدف المصري الاول. الهدف المصري الاول. ايه الجمال ده لكن بص الجمله حلوه في لقطه من اللقطات المضيئه في هذه المباراه. ياتي المنتخب المصري مع الفرحه المصريه امامنا باول اهداف المباراه. اذا الاعلان الرسمي امام عاشور امامنا هنا في واحده من اللقطات ويسجل ايه اول اهدافه الدوليه. ايه الهدف الغالي يا عيني عليك يا محمد يا صلاح. بص امام يا ولد يا امام. قعدت صواريخ مصريه في اللقطه الماضيه والهدف المصري الاول. الهدف المصري الاول روعه في هذه اللقطه واقول له وسع قال لدوكو المصريين هيقطعوك. قولوا لدوكو كده في اللقطة اللي فاتت. بص أمامنا يا عيني على اللمسة ويا عيني على التصليحة والتسجيل وهدف إمام عاشور أمامنا. هو فرحة الجهاز الفني واللاعبين والمنتخب المصري يتقدم بأول أهداف المباراة. محمد صلاح في يوم عيد ميلاده الهدية المرة دي اديها لإمام. كرة العالية التغطية الدفاعية أمام بثقة لكن في فاول وفي مصطفى مصطفى شوبير أمامنا هو. الكرة اللي فاتت برافو يا أمام. إمام عاشور حتى الآن وص الأدوار الدفاعية ممتاز أمامنا هو بيعمل دعم مع فتوح في مباراة اليوم ويلعب المنتخب المصري مباراة حتى الآن مميزة. مباراة إن شاء الله تكون تاريخية بإذن الله للمنتخب المصري. سجل عبد الرحمن فوزي امام المجر في 1934 من خارج المنطقه وسجل محمد صلاح في مرمى الاخضر السعودي في كاس العالم 2018 والنهارده امام يسجل في هذه المباراه عشان ينضم الى قائمه الهدافين في بطوله كاس العالم طبعا مع كل من عبد الرحمن فوزي هدفين مجدي عبد الغني طبعا كابتن مجدي عبد الغني المدفعجي في كاس العالم 90 في مرمى هولندا و النجم الكبير محمد صلاح اللي سجل هدفين في مرمى روسيا وكان ايضا هدف من ركله الجزاء وهدف في مرمى الاخضر السعودي في 2018. دوكو محمد هاني مباراه كبيره هاني ان شاء الله يستمر على نفس الاداء. ايقاف دوكو جيرمي دوكو يعني مفتاح لعب مهم للمنتخب البلجيكي. على الارض على طول هنا استلم ميتشل ادي دوكو. شوف الجانب المهم وشوف تشجيع الزملاء داخل بقى. الجانب النفسي مهم بالذات على مستوى المدافعين. تظهر له العين الحمراء كده وتظهر له شخصيتك وقدرتك يعمل لك ألف حساب ويبتدي يفكر. ما تخليش المهاجم يعني باللغة العامية يكون هو اللي عنده الريادة عليك أو هو يتسيد الموقف عليك. مرور حلو قوي من جانب إمام. هذا الثقة سجل هدفه الدولي الأول في اللقاء 30 دوليا مع المنتخب المصري. ياسر إبراهيم مروان ردة فعل المنتخب البلجيكي لم تحدث ونتمنى لا تحدث رغم ان التسجيل كان في الدقيقة 20 عن طريق امام عاشور من صناعة محمد صلاح. الهدف ده له تأثير ايه مش بس الهدف تقدم لا ده هدف ادى ثقة ورفع من الروح المعنوية عند اللاعبين. وادي الروح المعنوية العالية والثقة والروح
الجميلة في اللقطة اللي فاتت ويطلع أمامنا هنا حمدي فتحي إلى باب التماس. شوط أول عنوانه الانضباط والالتزام اللي إن شاء الله يستمر مع استمرار التركيز اللي مهم جدا أمامنا. زيكو قال له شيل، سمع الأصوات أمامنا بيقول له شيل، ده داخل الملعب الصوت ده ولا الجهاز الفني. مرة تانية كرة تعود للمنتخب البلجيكي. أونانا أونانا كاستانية دوكو، اللقطة المرتقبة والمنتظرة. شوف هنا الرقابة الثنائية على طول، كرة خطيرة المرة دي تلمز، كرة خطيرة المرة دايما بيعمل زيادة عددية تلمس وسجل ثلاث أهداف في التصفيات، عنده 12 هدف دولي تلمس أمامنا هنا في اللقطة اللي فاتت دي. كرة ملعوبة، بص تلمس كمل هنا في العمق لكن حولها براسه لكن راحت بعيد. تزيد دي بروين اللي كانت في بداية المباراة، والمنتخب المصري حتى الآن لا شك بيقدم مباراة كبيرة حتى هذه اللحظة. أدي تلمس هو بيدي حرية تقدم تيلمنس مع تروسار ومع دوكو وفي وجود كاتيلرا رأس الحربة الوهمي اللي بيلعب كرأس حربة للمنتخب البلجيكي. تعود مرة ثانية استلام على طول المرة دي، محاولات المنتخب البلجيكي للسيطرة لكن هنا تهرب الكرة من كاتيلرا. تروسار نجم الأرسنال حاولوا يتبادلوا الكرات لاعبي منتخب بلجيكا في محاولة

كيفن دي بروين باللاعبين المميزين. الضغط المره دي منتخب المصري هيغلط هيغلط امامنا جويلا ما يغلطش يرجع على طول الى كورتوا. صعب على كورتوا كره امام صعب صعب على نجم ريال مدريد امامي على طول بعقل قوي يا ولد يا ولد بعقل قوي يا حمدي عامل مباراه كبيره حمدي فتحي حتى الان ان شاء الله تستمر. محمد صلاح المهمه اللي محمد صلاح انه يكون نفس يكون رئه يمرر كوره التحرك المره دي زيكو عنده الشخصيه طابع طابع طابع يا ولد يا ولد يا ولد يا زيكو مصطفى زيكو انضم مع كيروش لكن لم يلعب مع كارلوس كيروش لكن ايه هو النجم الكبير حسام حسن عنده رؤية وجاب زيكو امامنا هو اللي بيلعب مباراته الدولية الثالثة وعنده هدفين وكان هيسجل في مرمى المنتخب البلجيكي. رمي التماس منتخب بلجيكا رمي التماس الطويلة رأسية المرة دي لكاتاليرا خطرة اخطر كرة المرة دي اتصلحت الى جيرمي دوكو لكن يطيح بها الى خارج الملعب. كرة ايه كرة رمي التماس طويلة واحدة من الكرات اللي بيحاولوا يستغلوها لفك لوغاريتم الحقيقة الدفاع المصري حتى الآن. وادي دي كاتاليرا عند نقطة البنالتي يسددها لكن فين دوكو صلحها له حلو قوي الحقيقة اللاعب تشارلز دي كاتاليرا ولكن قلشت الكرة من على وجه قدم دوكو عشان تضيع فرصة التعادل في وقت يعني كان يبقى صعب على المنتخب المصري المتقدم بهدف مقابل لا شيء لكن تزيدة وحشة من اللاعب جيرمي دوكو. كورتوا كرة العالية المرة دي تغطية دفاعية لمسها برافا فتوح غطى حلو فتوح اللقطة اللي فاتت. إمام عاشور إمام إمام صاحب الهدف وأحد نجوم هذا الشوط الأول في هذه المباراة النجم إمام عاشور وصاحب هدف التقدم في دقيقة 20 من عمر المباراة. تعود مرة ثانية نجوي المحاولات ما زالت قائمة ونانا ميخيلي براندون يتقدم أمامنا هو المنتخب بلجيكا. الهجوم الاعتيادي يعني الهجوم اللي ما فيهوش مفاجآت ويعني بتمريرات حاولت التمرير ويعني هجوم تقليدي حتى الآن. أدي أمامنا هنا الضغط ضغط على فتوح وفي فاول لفتوح فاول لفتوح مباراة مميزة جدا للمنتخب المصري في ظل هذه المباراة دور مهم قوي النهاردة لمحمد صلاح محمد هاني الحقيقة وإمام وزيكو محطات مهمة قوي النهاردة في مباراة اليوم مع استرسال دفاع الحقيقة من جانب ياسر إبراهيم وحمد فتحي ومروان عطية اللي كلهم الحقيقة كلهم نجوم في شوط المباراة. مصطفى شبير 26 عام مصطفى اللي بدأ ياخد الفرصة ويحاول يتمسك بها في وجود حراس مرمى مميزين محمد الشناوي صاحب الخبرات الكبيرة. وادي الخطأ الدفاعي من الجول راحت لعمر مرموش لازم يطمع ويلم لكن ياخد ركله ركنيه تاني فرصه كبيره جدا خطا من دفاع المنتخب البلجيكي كانت ممكن تستغل. بص عمر مرموش هو اللي خلق الموقف ده ضغط على ناثان نجوي وراحت من زاويه صعبه قوي ومره تانية ياخد ركنيه الثالثه في اللقاء. في نوع من الذكاء في اداء المنتخب المصري النهارده امام منتخب بلجيكا واستغلال الظروف شيء مهم جدا في مثل هذه المباريات في مرحلة المجموعات جمع النقاط الوصول للأدوار الإقصائية حلم حلم الجميع للوصول إلى الأدوار الإقصائية حتى الآن خلاص في آخر 20 ثانية من هذا الشوط الأول التاريخي المنتخب المصري المتقدم ركنية لعبت بشكل حلو قوي مرة تانية محمد صلاح يعمل كرة عرضية كرة تانية التسديدة يحاول عليها هل ينجح في استلام الكرة كانت اللقطة اللي فاتت هذه ولكن يسيبها ياسر إبراهيم وياخد ركنية رابعة أربع ركنيات مصرية في هذا الشوط الأول الممتع من جانب المنتخب المصري اللي استطاع الحقيقة في هذا الشوط أن يقدم نفسه وبقوة في لقاء يعني قالوا فيه الكثير من الأمور لأن منتخب مصر لعب من أجل التعامل مع نجوم المنتخب البلجيكي ونجحوا بالفعل في إيقاف النجوم وإيقاف المنتخب البلجيكي. كرة العالية مرة تانية لمسة رأسية عدت الكرة فرصة كبيرة اللي فاتت دي فرصة كبيرة كبيرة بتضيع مهند نشين وشوط اللقاء الأول ينتهي بالتقدم المصري بهدف إمام. آخر كرات الشوط أمامنا هو بص يطلع ويلمس دي كاتاليرا وتمر من أمام مهند نشين عشان ينتهي شوط اللقاء الأول بهدف إمام عاشور. مصر 1 بلجيكا لا شيء جولة الأولى المجموعة السابعة كأس العالم المتحدة بكي كندا والمكسيك 2023 تحية لكم شوط أول تاريخي عودة بعد قليل وشوط اللقاء الثاني.

شوط اللقاء الثاني. المنتخب المصري اللي بيلعب على يسار الشاشة أمامنا هنا في هذه اللحظات، والمتقدم بهدف مقابل لا شيء. حكم اللقاء هو السيد رامون أباتي البرازيلي اللي أنظر في الشوط الأول كل من فتوح ومروان عطية وكاستاني من جانب المنتخب البلجيكي. منتخب بلجيكا يدخل شوط اللقاء الثاني أمامنا هنا بتشكيلة مكونة من كورتوا في حراسة المرمى، في الدفاع مونيي وميخيلي براندون وانجول وكاستانيا. كيفن دي بروينا، لكن المرة دي كيفن دي بروينا كورة كان معاها مصطفى لكن اعتقد ضربت في القائم الخلف. هدف التعادل يضيع امامنا من نجم نابولي، لعب كيفن دي بروينا امامنا هو كرة في القائم، التعادل يضيع. كرة ملعوبة من جانب المنتخب البلجيكي تمر بامان وسلام على المنتخب المصري في لحظات. المنتخب البلجيكي اخطر واقرب، والقائم المرة دي يحمي المرمى المصري من هدف التعادل. كرة رايحة قوية امامنا هو المنتخب البلجيكي اللي كاد ان يسجل التعادل في هذه اللحظات. امامنا هنا التحولات المصرية، هنا المساحات، انطلاق عمر مرموش يلعبها المرة دي في اتجاه محمد صلاح، يلعبها حلوة قوي. زيكو استلم لكن استلم الكرة على واسع قوي، راحت منه وطلعت الكرة الى خارج الملعب. لكن هجمة مصرية، بص التحولات هنا، مباراة مميزة قوي من جانب محمد صلاح في قيادة المنتخب المصري، يعمل اسيست روعة لزيكو لكن استلم وحش زيكو وتطلع كرة الى ركلة ركنية. لكن هجمات مصرية في منتهى الخطورة، هجمات مصر اربع ركنيات امامنا تدخل على ركنية خمسة في اللقاء. كان ممكن يسجل منتخب مصر في الحظات الأخيرة من شوط المباراة الاول. ادي الكرة على طول من جانب النجم محمد صلاح، ابعاد من جانب الدفاع البلجيكي، ترجع الى مهند مروان عطية، عفوا مروان، يرجع للخلف مروان فتوح، مصطفى شوبير، كرة في القائم لكيفن دي بروينا في الدقيقة 53. ومنتخب بلجيكا بدأ يستعد ببعض الأسماء اللي هيدفع بها في هذه اللحظات. عملها حلو الحقيقة كيفن دي بروينا، تكنيك حلو قوي اللي اتعمل من جانب كيفن دي بروينا، لكن القائم يحرم بلجيكا من التعادل مرة ثانية. عمر مرموش يمر، عمر يمر، ولكن المرة دي براندون بيخلي أمامنا يتدخل مرة ثانية. تعود المنتخب المصري، لمسة من جانب مهند يطلع من جنب الشمال، فتوح يلعب كرة عرضية رأسية، فرصة ترتد، إمام لعبها وحش، إمام لعبها، فكر في القوة، ضربة رأسية جميلة، اللقطة اللي فاتت من محمد صلاح والكرة تعود إلى أمام، كان هيخلص فرصتين في لعبة واحدة. بص الكرة متعملت حلوة من فتوح، وادي أمامنا النجم محمد صلاح كان هيحتفل بعيد ميلاده النهاردة بهدف تاريخي، وإمام يلعبها قوية أو فكر في القوة، إمام فكر في القوة، ضربة رأسية لكن ما تدخلش في كورتوا. الكرة اللي عملت بند والتصدي من كورتوا في لقطة كان أن يسجل فيها النجم محمد صلاح هدف 68. تروسار لكن تدخل في لقطة مهمة، ادي امامنا دي بروينا لكن اتقفل، برافو ياسر دي بروينا، وادي محمد صلاح المحطة، عمر مرموش ياخدهم في سماء سرعة، انطلق عمر مرموش امامه مساحة، فكر يسدد عمر مرموش لكن التدخل في اللقطة اللي فاتت ويضيع فرصة كبيرة مرموش. سرعة الانطلاق عند عمر مرموش خلف المدافعين واللي بيبحث عن هدف، والثاني عشر مع المنتخب. لكن بص الجملة، شفت محمد صلاح عامل مباراة كبيرة أو النهار مباراة كبيرة لمحمد صلاح، مرموش اتطرفت شوية الكورة وتدخل كان من جانب الجوي، ضغط على الجوي ويضيع عمر مرموش هدف في وقت كان ممكن أو تبقى 2-3 في النتيجة، ولكن المنتخب المصري يكتفي بهدف واحد حتى الآن، وتتوالى الفرص الضائعة في هذه المباراة. مباراة كبيرة قوي للمنتخب المصري، إن شاء الله تكلل بالنجاح ويسجل هدف لاطمئنان ويحافظ على الثلاث نقاط في انطلاقته في هذه البطولة. راسكن لاعب وسط، أصبح راسكن لاعب ارتكاز مكان أونانا. كيفن دي بروين في المساحة، خطير جدا، دوكو يا برافو ياس متفرج كويس ودرسه كويس، دوكو بس مد رجلك انت ولا التحم كان هياخد ركل الجزاء. بص المهارة، ادي جيرمي دوكو ما بين مروان عطية وما بين ياسر ابراهيم، مهارة، سرعة، مراوغة،
لعب عمل 24 فرصة من لعب المفتوح في التصفيات ودخل منطقة جزاء المنافس 110 مرة. هذا النجم اللي أمامنا هنا بخمس أهداف في التصفيات وبمباراة يعني حتى الآن ناجحين المنتخب المصري في إيقاف هذا النجم. دي كاتالرا دي كاتالرا كاتالرا ولكن هنا كرة تطلع إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب البلجيكي. الكاونتر أتاك أو المرتدات المصرية والتحولات السريعة وبالتحديد الانطلاقة اللي كانت من مرموش منذ قليل، ولكن إيه التسديدة يعني تدخل المدافع معاه كان في وقت يعني أخل بتوازنه وأطاح بها مرموش في فرصة كبيرة أو كانت في الدقيقة 60. أدي على طول كيفن دي بروينة ركلة ركنية إبعاد كرات ثابتة مهمة التسديدة تلبس تلبس لكن معاها مصطفى تمر بأمان وسلام على المنتخب المصري يسدد يوري تلمس كرة قوية قوي اللي فاتت دي. بص الركنية وادي الإبعاد المرة دي من جانب حمدي فتحي كرة تانية الخطيرة من جانب تلمس اللي كان هيسجل في اللقطة الماضية فرصة تمر بجوار القائم اليمين لكن مصطفى معاه مصطفى شوبير مع الكرة فرصة للتعادل تضيع من المنتخب البلجيكي. شوط تاني المنتخب المصري وصل أكثر من مرة الحقيقة وهدد مرمى المنتخب البلجيكي اللي كان دي برضو كرة دي بروينة في القائم وأيضا كرة تيلمنز اللي مرت بجوار القائم. مرة ثانية انطلاقة خطورة المنتخب البلجيكي في هذه اللحظات وادي دي بروينة لكن سهلة دي بروين سهلة الضغط النفسي والعصبي يأثر على الثبات الانفعالي وممكن المنتخب البلجيكي لو استمر يعني بالنتيجة دي وتقدم عليه منتخب مصر هيعجز عن التسجيل في ظل انه في نوع من الاستعجال وفي نوع من الضغوطات على اللاعبين. لوكاكو مكان دي كاتالرا راس حربة صريح قوي يملك خبرات كبيرة مع منتخب بلاده يطلع لاعب أتلانتا الإيطالي ويدخل أمامنا هنا نجم من النجوم الكبار لوكاكو صاحب 33 عام واللي يظهر في هذه المباراة واللي كان متواجد وسجل في مباراة كرواتيا اللي شهدت عودته للمشاركة لأنه كان يمكن عنده هدف وحيد هذا الموسم كان في الدوري في مرمى فيرونا في الدوري الإيطالي في شهر فبراير. مرة تانية عرضية خطرة ولوكاكو يسجل التعادل لوكاكو يسجل التعادل. شوف راس الحربة يدخل وسط الزحمة أمامنا كرة العرضية اتعملت والتعادل للمنتخب البلجيكي. لوكاكو يسجل التعادل في الدقيقة 66 لحظة باللحظات عدم التركيز ودخول لوكاكو غيروا سياسة اللعب وأسلوب اللعب اللي بيسجل التعادل للمنتخب البلجيكي بعد سلسلة من الفرص الضائعة اللي كانت للمنتخب المصري. بص تيلمنز تيلمنز يلعب كورة إلى اللعب اللي انطلق أمامنا هنا في هذا الجانب هذه أمامنا العرضية في اللقطة الماضية من جانب مونييه ثم التمركز والتواجد أمامنا هما بين الاثنين يدخل في لحظات الدخول المباراة يدخل سريعا بأجواء المباراة وادي أمامنا الكرة لمست في قدم محمد هاني ثلاث أهداف عكسية حتى الآن لو احتسب على محمد هاني هذا الهدف اللي سجل من عرضية مونييه والتكملة كانت من لوكاكو وكان أيضا شاركه في الكرة محمد هاني. كرة أمامية التحرك المرة دي خطورة المنتخب البلجيكي أمامنا هوتروسار مع فتوح تيلمنز مونييه صنع الهدف مونييه خبرة كبيرة مونييه إلى تروسار إلى مونييه منتخب البلجيكي بيظهر بخطورة فرصة لكن كرة مونييه تصل في إيد الحارس مصطفى شوبير في الدقيقة 73. منتخب المصري أمامنا هو بتشوف دخول رامي ربيعة بجوار ياسر إبراهيم على طول هنا لوكاكو الكرة العالية مصطفى يبعدها بقبضة ايده بشجاعة في اللقطة اللي فاتت ترجع مرة تانية نجوي نجوي تيلمنز خطيرة تيلمنز تيلمنز تيلمنز يا ولد يا مصطفى يا ولد كرة براندو من خليه لكن مصطفى شوبير يدود عن مرمى ببراعة كبيرة التعادل. براندون ترد الهجمة السريعة للمنتخب المصري فرصة كبيرة كانت لبراندون الرأسية المدافع اللي كان متقدم والإنقاذ الرائع من مصطفى شوبير يجيد في هذه اللقطة ويطير باقتدار
الجدار بشكل رائع جدا في اللقطة اللي فاتت. هدف كان هيبقى قاتل في اللقطة المضى طبعا كرة المدافع اللي كان متقدم براندون ميخيلي في اللقطة اللي فاتت. عنده هدف في مرمى لشنشتاين في التصفيات. محمد هاني زيزو كرة يعني براندون لكن مصطفى امتياز في اللقطة الماضية. امتياز يا مصطفى. رامي ربيعة أحمد فتوح كمل في واحدة كانت خطيرة رأسية بتاعت محمد صلاح واللي ارتدت وراحت لإمام ولعبها بغرابة بعرض الملعب. مرة تانية فتوح يلعب العرضية عرضية لكن ايه كانت هتخدع كورتوا هو طبعا لعبها عرضية لكن هي راحت أمامنا وبص الكرة لفت كانت لكن كورتوا طبعا 2 متر يتعامل معاها ما ادهاش الأمان وتطلع ركلة ركنية جديدة ودي أمامنا الرأسية. بص مركونة ازاي مركونة من براندون ميخيلي كان ممكن قوي لكن يا عيني تسلم ايديك يا حبيبي تسلم ايديك يا مصطفى. وادي العرضية حمزة عبد الكريم ولكن كرة حلوة كريم حافظ شوف المنتخب المصري اللي قدم مباراة فنية عالية قوي وبدنية كمان على المستوى الفني. المنتخب المصري كان ممكن يسجل لو راح يعني بالشكل المناسب في اللقطة اللي فاتت. كريم حافظ عملها حلوة قوي لحمزة عبد الكريم واحدة من الكرات الأمامية يسيبها مصطفى شوبير لحظات أخيرة تفصلنا عن نهاية هذه المباراة وسط هذا الأداء البطولي من جانب المنتخب المصري اللي كان النهاردة مع يوم جديد ويوم تاريخي ونجوم تلألأت 1-1 في اللقاء الجولة الأولى المجموعة السابعة. شكرا حسام حسن. تقدم إمام عاشور في الدقيقة 20 وعادل محمد هاني بمشاركة لوكاكو في الدقيقة 66. نقطة لكل فريق في انتظار مباراة إيران ونيوزيلاند في هذه المجموعة. مباراة مصر قادمة إن شاء الله من نيوزيلاند إن شاء الله في كندا في فانكوفر. لكم كل الشكر للقاء قادمة وإلى اللقاء.

0: دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء 17 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية.
1: حان وقت الانضمام إلى بي إن فورم. استمتعنا معا بأهم الأحداث الرياضية، أضخم المسلسلات والأفلام الحصرية.
2: بدي كون جنبي.
3: أنت جنيت شي؟
1: بالإضافة إلى المحتوى الأكثر أمانا للأطفال.
4: أليس هذا رائعا؟
1: انضموا الآن إلى الآلاف الذين سبقوكم إلى بي إن فورم. مهما تنوعت اهتماماتكم، مشاركة آراءكم عبر بي إن فورم ستساعدنا في تقديم محتوى.

تغطية برامجية استثنائية لكأس العالم فيفا 2026. الكلمة الأخيرة يلخص نتائج المواجهات. العالم اليوم يضعنا في إطار تغطية شاملة بعيدا عن المباريات والتحليل. العد التنازلي يمهد الطريق لانطلاق صافرة المباراة ويواكب المنتخبات. الاستوديو من خلاله يفتح النقاش والتحليل مع مذيعين ومحللين. تابعونا يوميا وحصريا على بين سبورتس ماكس 1

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس 18 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

مارسيلو بيلسا ثالث مونديال كمدرب مع منتخب مختلف هذه المرة بعد تشيلي في 2010 وبعد الأرجنتين في عام 2002 مع منتخب الأوروغواي على صعيد هذه المشاركة في نسخة 2026. كرة سعودية انطلاقة في وسط الميدان، التقدم والتمرير باتجاه الفراس، لكن الكرة السهلة عند حارس المرمى الحارس موسيرا من تمكن من الكرة الماضية. خامس مونديال بالنسبة للحارس الأوروغوياني التاريخي الحارس موسيرا. كرة تصل على طريق أوغارتي في كرة لمنتخب الأوروغواي، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب. طبعا هذه ثاني مباراة تاريخيا ما بين المنتخبين في بطولة كأس العالم، الرابعة في كل المواجهات التي دونها التاريخ ما بين السعودية والأوروغواي. فوز للأوروغواي في بطولة كأس العالم، فوز للسعودية في عام 2002، والتعادل في عام 2014 للمنتخبين في تلك المواجهة. كرة تصل في وسط الميدان، أوليفيرا في لمسة، تمريرة لمصلحة المنتخب الأوروغواياني. طبعا الأوروغواي من دون مباريات تحضيرية، المدرب بيلسا فضل أن تكون التدريبات مكثفة عوضا عن المباريات الودية ما قبل المونديال. كرة منقولة للأوروغواي في لمسة من الطرف الأيسر في محاولة عودة إلى الخلف، لدينا نقلة عن طريق ماتياس. أوليفيرا في وسط الملعب من جديد لمصلحة الأوروغواي، اللمسة في وسط الميدان، البحث عن مساندة. كرة منقولة من الجانب الأيمن للمنتخب الأوروغواياني، وصلت من فيتريكو فالفيردي، عنده كرة، تمريرة في اليسار لمنتخب الأوروغواي، منقولة كرة في الطرف الأيسر، حذاري من كرة، حذاري من تقدم، حذاري من تسديد، التسديد التاتي لكن لعويس موجود، لعويس يتصدى. الأوروغواي تضغط، الأوروغواي تحاول على مستوى الشوط المباراة الأول. تقدم من الجانب الأيسر، تمريرة باتجاه أوليفيرا، لمسة في وسط الميدان عن طريق فينياس، التقدم في الرواق الأيسر، لكن الكرة طالت وتحولت، عادت سعودية إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هكذا هي الأجواء هنا في ميامي ستاديوم، ونحن في النسخة 23 لبطولة كأس العالم، سيدة بطولات كرة القدم. كرة منقولة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الأوروغواياني، تمريرة لكنها خاطية، يسعيدها كنو، كرة الخذوهات ممتازة، كنو في لمسة في راس، عنده كرة، نقلة إلى بوشامات، لكن في الأخير التغطية كانت موجودة والكرة بتعود عن طريق الحارس موسيرا. موسيرا يلعب كرة، سالم ممتاز، سالم في استعادة الكرة، مصعب في التمرير، يلا يا سالم، يلا يا سالم، هي تصويبة لكن بعيدة، بعيدة الكرة الأخيرة. سالم الدوسري 3 أهداف سجلها في بطولة كأس العالم. هذه الكرة الماضية من سالم الدوسري والتسديد لكنها كانت إلى خارج الملعب. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب الأوروغواي، لمسة من الطرف ليس لدينا تمريرة، لكنها في الأخير إلى خارج الملعب. رمية تماس، رمية جانبية، سعود عبد الحميد، ماتياس أوليفيرا، عنده كرة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى للأوروغواي، سباسيان كاسيرس يرسل كرة من الطرف الأيمن، فيدريكو فالفيردي يمرر كرة ليوغارتيا وبنتكور، تقدم للأوروغواي، محاولة وعرضية لكن برافو حسان تنبكتي غطى الكرة العرضية، هنا ترسل بالرأس ساتي، فرصة خطيرة لكن الله على العويس، الله على العويس، يا عيني على محمد العويس في تصديه، في براعة تصديه، في إنقاذه لكرة. يا عويس يا عويس يا عويس، ذكرتنا بمباراة الأرجنتين وبتصديات مباراة الأرجنتين هناك أمام الألبي السيليستي، واليوم أمام السيليستي. ممتاز الكرة كانت أوروغوايانية لكن حارس المرمى العويس يتصدى، العويس ينقذ مرمى المنتخب السعودي في اللقطة الماضية.
لهدف أول، من أجل هدف للتاريخ، من أجل لحظة تخلد، من أجل ذكرى تبقى، من أجل هدف غالي، من أجل هدف ثمين. يلا يا الأخضر، يلا يا الصقور، من الركنية هنا تنفذ راسية تاتهية. الله الله أن تتحقق الأمان، كادت أن تتحقق الأمان، كادت بكرة عبد الإله. يا عمري العمري، لكن موسليرا قال لا. موسليرا تصدى في اللقطة الماضية، أخطر الكرات، هذه الثانية. يلا يا سالم، عرضية ترسل، راسية تاتي، الكرة وين؟ راسية، الله، هي جول. ضاعت في اللقطة الماضية، أبعدت، شتتت من دفاع الأوروغواي، لكن الأخضر يضغط الآن. بيرسا يشعر بالخطر الآن، بيرسا يشعر بالضغط الآن. السعودي كان قريب، الصقور كانت قريبة، الأخضر كان قريب، لولا موسليرا السعودية كان بالإمكان أن تسجل. كرة من رمية جانبية ستنفذ، متعب الحربي يلعب الكرة عالية، بتعود الكرة مرة أخرى، استلام وتصويب، لكن هذه المرة بعيدة. لكن برافو في اللحظات الماضية، في الدقائق القليلة الماضية، هذه واحدة تصدى لها موسليرا. اليوناني كان يتهمم بالاحتفال، السعودي أراد أن يصرخ صرخة للمجد هنا في ملعب ميامي ستاديوم، لولا الحارس موسليرا. موسليرا عنده كرة، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب، اللمسة من اليسار للأوروغواي، رمية جانبية للأخضر، رمية جانبية للسعودية. أبو الشمات إلى فراس لبركان في التحضير، الاستلام من سالم في كرة، مازال سالم، يا عيني يا لعيب، يا سالم، لكن في الأخير التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول مرة أخرى، كانوا في التقدم. سعود في لمسة، هي من أجل جول، سعود في محاولة مرور، عرضية من الشم من أبو الشمات تتحول إلى خارج الملعب، لكن برافو يا أخضر، برافو يا سعودي، برافو. نعم، في دقائق ماضية وفي وقت يا باجيو يظهر الأخضر. في هذه الأرض التي شهدت تلك اللقطة التي قالوا عنه فيها بأنه مات واقفا، لكن هنا الأخضر من أجل إحياء أمال، من أجل إحياء أحلام. كرة من ركلة ركنية ستنفذ، مصعب نجوير على التنفيذ، عرضية ترسل، سعودية. الله، ارفعوا الخفاق أخضر، امضي بنا أيتها الأحلام لنعانق المجد من جديد. فهذا الأخضر عز وفخر. الله الله الله الله، عبد الإله العبري، الأولى ضاعت لكن الثانية كان يجب أن تدخل، كان يجب أن تعانق التاريخ، كان يجب أن تعانق التاريخ بالكرة الراسية. يا عيني، نعم، الهدف كان قريب، وها هو الآن في هذه اللحظات عن طريق عبد الإله العمري يسجل. ارفعوا الخفاق أخضر، نحن الصقور السعودية تحلق عاليا في سماء أمريكا، أول الأهداف، أولى اللحظات، هنا ينطق الفخر في لحظة، في كرة، في هدف أول عن طريق عبد الإله العمري. حذار من الكرات الثابتة، التنفيذ من ماكس مليانو أراوخو على تنفيذ الكرة الثابتة، كرة ترسل عالية، راسية تاتي، لكن هناك العويس. لا تنسى أن هناك العويس، يا العويس
والله أتذكر ظهرية لوسيل وكأنها بالأمس. نريد واحدة شبيهة في فجرية في هذه الصباحية. كرة منقولة لمصلحة الأخضر. حذاري من كرة وانطلاقة أوغارتي. أوغارتي في التمرير. الكرة للأوروغواي. محاولة المرور عرضية تأتي لكن برافو عبد الإله. لجرينتا السعودية هنا تظهر. لجرينتا السعودية هنا تظهر. عبد الإله العمري في إبعاد الكرة إلى خارج الملعب. ركلة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة منتخب الأوروغواي. داروين نونيز وركلة ركنية ستنفذ الآن. من الركلة الركنية كرة ستلعب للأوروغواي عرضية وبعد ذلك بالرأس تتحول الكرة تصل من الطرف الأيمن للمنتخب أو لمنتخب الأوروغواي لكنها بتعود حسان تنبكتي. برافو برافو يا حسان. مهم جدا الآن أن لا يستقبل المنتخب السعودي هدف. مهم جدا أن لا يستقبل هدف في هذا التوقيت. لكن خطيرة تأتي. تصدي ممتاز. إبعاد وتشتيت والتسلل كان موجود. والتسلل أيضا كان موجود في اللقطة الماضية. نعم الأربع دقائق نتمنى أن تمر بسلام. الأربع دقائق هنا هذا التسلل على اللاعب ماكسيميليانو أراوخو. الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضايع. كرة منقولة للأوروغواي. التمرير في وسط الميدان. كرة ترسل عالية. حذاري من أوليفيرا. حذاري من أوليفيرا. ممتاز ممتاز. والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية. ممتاز أبو الشمات. رائع محمد أبو الشمات في الكرة الماضية. عملية العودة للمساندة الدفاعية. ناهيك عن التسلل اللي كان موجود في اللقطة الماضية على اللاعب ماتياس فينيا. ماتياس فينيا هو من تقدم. الشوط الأول في طريقه لأن ينتهي. السعودية في أمريكا وكأنه ميعاد الذكرى وكأنه ميعاد الأيام الخوالي قبل 32 سنة. نتمنى أن تعود تلك الذكريات. الشوط الأول ينتهي. السعودية هدف. الأوروغواي للشيب. ألقاكم على انطلاقة بداية الشوط الثاني. بالنسبة لمنتخب الأوروغواي في هذا اللقاء شاهدنا التبديلين من جانب المدرب مارسيلو بيلسا. العناصر الموجودة في تشكيلة المنتخب أو منتخب الأوروغواي. غادر فينيا طبعا أرضية الملعب والسنابريا هو من دخل بديلا. سنشاهد من هو اللاعب الآخر اللي غادر أرضية الميدان. كرة لمصلحة الأوروغواي عن طريق أوغارتي. عودة إلى الخلف. شاهد الآن سيحاول الاندفاع وهي فرصة يا سالم. هذه فرصة ذهبية يا سالم. هذه فرصة ذهبية ستكون يا سالم في ظل هذا الاندفاع لمنتخب الأوروغواي. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب الأوروغواي. 45 دقيقة من أجل كتابة تاريخ. 45 دقيقة من أجل تحقيق فوز غال. كرة منقولة من الطرف أو غالي من الطرف الأيمن لمصلحة منتخب الأوروغواي. كرة بتعود في اليمين عن طريق بنتاكور. يمرر كرة من الجهة اليمنى. محاولة الأوروغواي بالرأس تأتي لكن العويس. العويس يا قلبي العويس يا قلبي العويس. كرة منقولة لمصلحة منتخب الأوروغواي. خطيرة كانت الكرة الأخيرة. في الشوط الأول شاهدنا فرصة للأوروغواي في بداية الشوط الأول تألق فيها العويس. في هذا الشوط فرصة خطيرة أخرى وهناك العويس بينما فرصة للأوروغواي. حذاري من كرة حسان تنبكتي. طبعا فيدريكو فالفيردي سقط في اللقطة الماضية. رمي التماس لمصلحة الأوروغواي. كرة بتعود في وسط الملعب. الآن سيحاول الضغط ويكثف من حالة الضغط منتخب الأوروغواي وبالتالي واجب الصمود على مستوى الدقائق الأولى بالتحديد. كرة تصل الأوروغواي. محاولة مستمرة بعد ذلك. كرة ما زالت قائمة. الكرة تصل عبد الإله العمري والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية. نونيز طبعا غادر أرضية الملعب. داروين نونيز غادر أرضية الميدان وماتيز فينيا غادر أرضية الملعب هو الآخر من جانب منتخب الأوروغواي. تلعب الكرة في وسط الميدان.
تمريره بعد ذلك من بنتانكور، يمرر الكره من الجهه اليمنى، الكره مستمره، المحاوله قائمه، كانوبيو والعرضيه تاتي، لكن برافو برافو برافو عبد الله الخيبري، حتى ولو كلفتك الكره الاخيره ركله ركنيه. نعم التركيز لابد ان يكون في اعلى درجاته، لا سيما في هذا التوقيت وفي الدقائق الاولى من زمن هذا الشوط الثاني. ركله ركنيه للأوروغواي، ستنفذ الركلة الركنية من أراوخو ماكسيميليانو، أراوخو على تنفيذ الركلة الركنية، عرضية ترسل بالرأس تأتي مرت بسلام، سلامات على الأخضر، سلامات في اللقطة الماضية، ركلة مرمى لمصلحة المنتخب السعودي. هذه الكرة الأخيرة والرأسية، ركلة مرمى بإشارة السيد ماوريتسيو مارياني، كرة للأوروغواي. كرة منقولة، نبقى في أجواء هذا اللقاء وفي أجواء ما يحدث في هذه المباراة، تتحول إلى خارج الملعب، إلى رمية جانبية الآن، رمية التماس طبعا الثاني كان ستوشكوف، نعم وهو واحد كذلك من الأسماء الذي حببه الآخر ملايين في عالمي وللعبة كرة القدم. كرة منقولة من الطرف الأيسر، بتعود الكرة بعد ذلك في وسط الميدان، نبقى في أجواء المباراة، الكرة تصل لمصلحة الأوروغواي، تمريرة ومن ثم نقلة من الجهة اليمنى، وصلت الكرة في اليمين لمصلحة منتخب الأوروغواي. حذاري من كرة كانوبيو هذه المرة الثانية التي يسقط فيها، بينما التصويبة تأتي، القائم رد، برافو أيها القائم الأيمن، رد كرة أوغارتي في اللقطة الماضية. ياهي كرة صعبة في اللقطة الأخيرة، شاهد الكرة الماضية، بنتانكور لأوغارتي، أوغارتي والتسديد، أرضية زاحفة، لكن القائم كان سعوديا في اللقطة الماضية.

خط موجود. 21 دقيقة مضت من زمن الشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. فيدريكو فالفيردي عذاري من تسديدات فيدريكو يا العويس، عذاري من تسديدات فالفيردي يا العويس. فيدريكو فالفيردي، هل هي عرضية مباشرة؟ فيدريكو فالفيردي والتسديد، لكن العويس موجود، العويس موجود، تصويبة أخرى مرة أخرى، استرسال دفاعي سعودي في هذه اللحظات أمام محاولات الأوروغواي من العويس. وفي اللقطة الماضية أيضا كأنه كرة بتعود، تصل هذه الكرة طويلة إلى خارج الملعب، رمية التماس، تتنفس حينما تشاهد الكرة خضراء، رمية جانبية، هذه كرة فيدريكو، واضح فيدريكو أنه سيلعب كرة داخلة، لكن هناك العويس، هناك العويس تصدى في الكرة الماضية. ناصر الدوسري غطى في الكرة الماضية، بتعود الكرة لمصلحة منتخب الأوروغواي. بنتاكور، كانوبيو، تونس أجرى تبديل وحيد فقط، كرة منقولة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل للأوروغواي بالرأس، لكن العويس يتصدى هدف العودة، هدف التعادل للمنتخب أو لمنتخب الأوروغواي. نعم الأوروغواي تعود عن طريق ماكسيميليانو أراوخو، هدف العودة لمنتخب السيليستي، الأوروغواي هدف، السعودية هدف، كرة تصدى لها العويس، لكن متابعة ماكسيميليانو أراوخو أعادت منتخب الأوروغواي، كرة شبيهة لكرة الهدف الأول للمنتخب السعودي. منتخب السيليستي يعدل النتيجة الآن، شاهد الكرة الأخيرة، ماكسيميليانو أراوخو يسجل هدف التعادل لمنتخب الأوروغواي قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. معليش، هدف لهدف، ومنتخب الأوروغواي اللي استثمر هذا الضغط، كرة من ركلة ركنية ستنفذ الآن، ركلة ركنية لمنتخب الأوروغواي على يسار العويس، حذاري من الكرات العالية، ديلا كروز على التنفيذ، يرسل كرة عرضية وراسية، لكن مرت بسلام، مرت بسلام إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. نخشى أن يتكرر سيناريو هولندا حينما تقدم الأخضر وبعد ذلك عادت وتقدمت هولندا، لكن إن شاء الله لا يتكرر ذاك السيناريو. كرة بتعود من جديد لمصلحة منتخب الأوروغواي، التقدم والمحاولة ومن ثم التسديدة قوية إلى خارج الملعب، مرات بسلام، الأوروغواي أخطر بكثير في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. والآن مع الهدف برايان رودريغيز، كانوبيو عنده كرة في اليمين، كانوبيو والعرضية، الكرة تتحول مرة أخرى، برافو عبد الإله العمري، نواف أوشل يتقدم هنا في اليمين للمنتخب السعودي، نواف أوشل برافو، يكسب رمية تماس، نواف أوشل يكسب رمية جانبية، تلعب الكرة في وسط الميدان، السعودية فراس منقولة إلى ناصر، دوسري يتقدم، دوسري يعيد كرة إلى الخلف، المنتخب السعودي يحتفظ بالكرة الآن، ناصر ينقل كرة هنا في اليمين، نواف، بوشل ممتازة إلى سالم، سالم إلى فراس، يلا هي يا فراس، ممتازة إلى متعب، الحربي، الحربي في كرة، الحربي في لمسة، سعودية في نقلة، هي هي هي، ما زالت سعودية، سعودية قائمة في فرصة، لكن التغطية كانت موجودة، الكرة بتعود من جديد، يلا للثاني، يلا للثاني، يلا للثاني، تصويبة من أجل الثاني، سعود يا سعود من هذا المكان، هي هي هي هي هي،
ضاعت تبديلان في قادم الدقائق في تشكيلة السعودية، بينما فرصة للأوروغواي من الطرف الأيسر. الضغط والتصويب التاتي، العويس يتصدى، العويس من جديد يتدخل، العويس يتصدى، برافو محمد. بينما عرضية للأوروغواي بالرأس من جديد، التشتيت والإبعاد، تتحول الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب الأوروغواي. فاريلا يمرر كرة من الجهة اليمنى، فاريلا والعرضية، كرة ملعب عالية، سعود عبد الحميد بالتأمين إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. تبديلان في قادم الدقائق في تشكيلة السعودية، لجامي راح يدخل ويبدو الحمدان أيضا راح يدخل. نعم لجامي الحمدان أيضا راح يدخل في هذه اللحظات، ولاعب ثالث هو علاء حجيب. هذه التبديلات الثلاثة، سعود عبد الحميد يغادر أرضية الملعب، لجامي يدخل بديلا علي، عبد الله الحمدان بدلا من متعب الحربي، وفراس لبريكان أو من فراس لبريكان على حجي. متعب هنا، متعب وسعود وفراس هي الأسماء الثلاثة التي تغادر، لجامي والحمدان وعلاء الحاجي، هو من هم من يدخلون الآن في تشكيلة المنتخب السعودي. ركلة ركنية، ركلة ركنية للأوروغواي، تنفذ هذه الكرة لفيدريكو، حذاري من تسديداته فيدريكو، التسديد، برافو يا عويس، يا قلبي يا العويس، يا عيني يا العويس، محمد العويس يتصدر، محمد العويس يتصدى من جديد. شاهدنا في قطر تألق محمود بندى، وفي السعودية يتألق. ستنفذ الركلة الركنية في هذه اللحظات، عرضية ترسل بعد ذلك الإبعاد من كنو، تتحول الكرة من جديد، تسديدة أخرى، استماتة دفاعية وصافرة الإيطالي هنا تأتي في هذه الأثناء. الفرصة كان بالإمكان أن تستمر لأن الحمدان كان في انطلاق، لكن على كل أتت الصافرة، نقطة في رأيي ثمينة جدا للمنتخب السعودي في بداية هذا المشوار. السعودية هدف، الأوروغواي هدف. ألقاكم في لقاءات قادمة، إلى اللقاء.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء 17 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس 18 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. شيكيا

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس 18 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

0: بعد مرور 44 عاما على ملحمة خيخون، لا يزال الأخضر باللومي يداعب الكرة بشغف مع أطفال لم يكن آباؤهم قد ولدوا حين كان هو أحد أبرز صناع تلك الملحمة.
1: فيما يخص قدماء المنتخب الوطني وخصوصا لاعبي جيل فريق 82 اللي يعتبر إلهام بالنسبة لكل الرياضيين والشباب تاعنا، الحمد لله تعلمنا منهم التحدي، تعلمنا منهم أن لا كاش حاجة كسموها المستحيل، تعلمنا منهم حب الوطن، تعلمنا منهم يعني العمل هو اللي يعطي نتيجة. الحمد لله أنا ذاك الوقت كان عندي 11 سنة، التاريخ ودارت الأيام ولو أصدقائي، والحمد لله أنا استفدت من التجربة تاعهم وعطيتها درس للشباب، والحمد لله لكم تشوفوا قدماء 82 ورأسهم سيدي الخضر باللومي حاضرين في كاع التظاهرات الرياضية التضامنية الأفعال الخيرية، وخصوصا يعني على مستوى مداشر وقرى وبلدية الوطن.
2: بابا نتفرج عليه في اليوتيوب، كنت متمني نعيش هذاك الوقت باش نتفرج عليه وندخل عليه للاستاد. لعبتها ما يوصفش، لعبتها ما يوصفش.
3: خير ان شاء الله،
2: ونتمنى ان شاء الله يطول في عمره ونحافظ على صحته ان شاء الله. هو مير جوار شي بار اجيان، بالنسبه لي فار عالم في العالم.
4: Salut.
5: L'artiste, comment il va?
4: ما قلنا نسترجع ساعات ذكريات الماضي، ومن بينها ذكريات إسبانيا 1982، وعصاد كانت عندنا قرابة بالنسبة للاعبين الآخرين، كانت عندنا قرابة يعني أنا وأصدقاء يعني صحفيين من القبة، وتلاقينا كنا نتلاقاو حتى في إسبانيا 1982. كنت تكلموا على أشياء خاصة مخبية، هو يعرف اللي واش كان صاري يعني في داخل الفريق الوطني، يعطينا معلومات اللي ما كناش حنا في وقتها كصحفيين ما كناش نعرفوها، حتى يعني هو كان يعطينا معلومات.
6: يعني الكواليس
4: كنا يعني تلقيت به أنا واحد الصديق، تلقيت به في خيخون، خاطش عطاوهم واحد الاستراحة هكذا، يعني تقدر تقولي عشية المقابلة ضد ألمانيا، وبدأ قلنا باللي يعني الفريق راهو ما روش مليح، ما عطاوناش ما قالوا لناش الدراهم شحال وكذا الى اخره. جاء الصديق تاعي كتب الموضوع وخرج، ما خرجش هذاك الموضوع، ما خرجش في العاصمه، ما خرج في قسنطينه باللغه العربيه، دار ضجه كبيره، وسمع بها هذاك الوقت رئيس الجمهوريه شادلي بن جديد، وقال لهم يلزم تبعثوا لهم الدراهم في حين، بعثوا لهم واحد السيد ادا يعني مالت يعني حقيبه تاع الدراهم، وطلع حتى الخيخون ودا لهم دراهم.
7: كنت انا ذاك طالب في باريس، صار لي مشكل على جال ما رحتش لان اكزام اورال على جال الماتش تاع خيخون، كي طلبوا مني وعلاش راح نقول لك، اعطيت حجه لي ما حتى المدير ما تقبلهاش وعطوني صفر على جال. هذه جامي قلتها لهم هنا لو ريستون. كي دخلت انا صالح نعرفه ويعرفني باغي ما نعرفه بعدها، هو مش رقا وانا مش بالي، انا نكبر عليه بواحد 8 سنين، دونك كالكو بار كان يشوفني نلعب وكل شيء. انا كنت دائما انسان خطر ماهوش محتاج باش نشكره، انت قلتي قبيله حاجه ملاحه، قلتي له الاجمال تاع الجزائريين كل يحترموه. هذا هو الكنز تاعو، الكنز تاعو هذا هو أخلاق سلوك. أنا دخلت الجزائر وبعد خديت منصب تاع رئيس مدير عام تاع شركة جمالي، كانت هي سبونسور تاع النهد، قلت روحي مع أسطورات كما تاع خويا صالح.
0: لم يكن فريق 82 فريقا عاديا، بل كان طفرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية.
3: الفريق تاعنا يعني فرق الزمان، يعني كانت شبان واحد 40 ولا 50 لاعب، يعني فلك الوقت هذاك، يعني كانت يافيان دون، كانت كانوا دي جون يعني مستوى يعني تاع الكرة. وسوفا يقول يعني باش تربي لاعب تاع كرة القدم لازم تربي الرجل قبل ما تربي يعني اللاعب. الجيل تاعنا كان محظوظ جدا، يعني كان الفريق الوطني تاع جبهة التحرير الوطني اللي كان عنده تاريخ وكان فيه لاعبين يعني معروفين على الساحة الدولية، كانوا يلعبوا مثل رشيد مخلوفي في سانت إتيان، مصطفى زيتوني في موناكو، بنتيفور في موناكوسي، يافي دي جوار اللي كانت عندهم حاجة كبيرة. وإحنا كي جينا يعني للكرة القدم هذو كانت عندهم كما يقول لك الأمانة، أعطاو لهم فتحت على بعد الاستقلال يعني في 62، يعني هم اللي حكموا الكرة القدم.
8: بدأت البداية 79 مع مولودي طهران، البرمير سيزون.

0: يعني نقول له كالتكوين كان تم يعني أنا وما جير راسل حتى مرزقان لحقناها في القاني خديس إغيل حتى بشيخ كان يعني هذو جيل 70 وحنا الجيل 80
1: باش نلحقوا كما قلت 81 82 وهي رايحه. ما ننساوش بلي الجزائر بلاد كره القدم. قبل ما نكونوا حنايا كانت الفريق جبهه التحرير ديجا اللي ورا بلي يلعبوا الناس يلعبوا كره القدم في المستوى العالي. بعد الاستقلال ابري لانديبوندونس يا لو غران شباب. بعد الاستقلال كان فريق شباب بالوزداد اللي وراب للمستوى عالي في كرة القدم ويا رحم. بعد الألعاب الأبيض المتوسط هنا في الجزائر وين الجزائر جات دات الميداية الذهبية. وبعد جست موراها 75 76 جات المولودية اللي دينا كما نقولوا ديجا دينا في 73 74 دينا كاس المغرب العربي مولوديا. بعد جاء الفريق الوطني ميدالية ذهبية. ومن بعد جينا حنايا دينا لو تريبلي التلت كاش يقولوا لي تروا تيتر اللي هما كوب دافريك شامبيونات دالجيري وكوب دالجيري.
2: رشيد مخلوفي كان محضر الفرقة الأولانية اللي لعبت لجو ميديتيرانيان تاع 75 يعني كانوا شباب. بعد يعني الدول الميدالية الذهبية وحنا كنا من وراء يعني هذوك هما لي جون اللي كانوا جايين وكنا محكومين بار يعني افيك لا ميم ايكيب ديريجونت اي انترينور فهمتي. يعني هذاك الوقت هذاك كانوا يحضروا فينا ال 78 والثمانينات.
3: كانت الجزائر قد سجلت نفسها في احتضان أول تظاهرة رياضية كبيرة هي ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 1975. وقبل هذا التاريخ شرعت الجزائر في تجهيز المرافق الرياضية وتم بالمناسبة بناء وتدشين المركب الرياضي 5 جويلية الذي يسمى اليوم مركب المرحوم محمد مضياف الذي دشينا في جوان 1972 يعني 3 سنوات قبل ألعاب المتوسط التي أقيمت في شهر أوت من 24 أوت إلى 9 سبتمبر 1975.
4: وهنيئا كذلك لكل الذين ساهموا في التحضير والتدريبات واللي شاركوا في المقابلات.
5: وما جات النتائج فريق فاز ولا يلعب في ملعب 5 جويلية والنهائي وين كان؟ كان مع فرنسا. تتصوري في شهر جويلية 75 النهائي مع فرنسا والمنتخب الوطني فاز كان عرس كبير جدا في ملعب 5 جويلية لعلي 13 سنة فقط بعد الاستقلال. الفريق فاز عن جدارة واستحقاق تغلب على فرنسا وكان حفل كبير. ومن تم كانت الانطلاقة الأخرى الحقيقية للكرة الجزائرية.
6: كانت مقابلة صعيبة على كل حال. ما يخفاكش كانوا اللاعبين كامل نصهم بروفيسيونال ما كانوش أماتر. احنا كنا أماتر. المجيد علاهم هو اللي كان قريب للراحل وريب ومدين هو اللي كان قريب ليه قال له احبط روح قول لهم انا ني با كيسيون تضرب لا مارسياس في 5 جويلية. حلينا اللعاب بقسم لازم نغلقوهم بقسم ناوكش قالوا لا وراح قلنا وراح والحمد لله بالاراده. وكي على بالك الرئيس الراحل هو اللي بده يقول لك هذيك الكلمه تزيدي تحمسي تزيدي لازم تربحي.
7: وكانت سنة 77 محطة بارزة في تاريخ الرياضة الجزائرية حيث أقرت الدولة الجزائرية إصلاحات رياضية شاملة.
8: في 77 الجزائر دارت إصلاح رياضي وتم هذاك الإصلاح هو اللي يعني نقدر نقول لك من يعني الفاكتور العوامل اللي دفعت الفريق الوطني الجزائري يتقدم. كانوا الأندية يعني هو

0: يعني اللاعب يخدم يلعب يخدم في مؤسسة ويدرب يعني قليل يعني يدرب في الميدان يعني تقريبا 4 سوايع أو 6 سوايع في الأسبوع. والإصلاح واش جا الأندية تاع النخبة وكل دمجهم في المؤسسات الاقتصادية الكبرى ودارهم سماهم هذاك الوقت تقدري تعتبري باللي تدخلوا في الاحتراف يعني بصفة يعني ملموسة.
1: جمال حوحو إلى فين ريفورم جعلت اللاعب الجزائري الشاب في هذاك الوقت يعني كانت عنده قاع الإمكانيات في الفريق ينطريني مرتين 3 مرات في اليوم يقرأ يأكل في يعني في الفرقة تاعو يعني في الكلوب وما في قاع توت ليزيكيب في هذاك الوقت يعني كنا حاكمين دي سوسيتي دونك ناكلو تما لا ريكوبيراسيون نروحو لي زوتيل نلبسو مليح نواسو دي فواياج تاعنا في لي زافيون نخرجوا ليترونجي سي سا كي في لا ديفيرونس بيننا والجماعه اللي كانت قبلنا.
2: جابوا خبراء اجانب في كل نادي تاع قسم الاول داروا حطوا له خبير اجنبي خدموا بالمدربين الجزائريين خاصه افراد جبهه التحرير الوطني كانوا اعتزلوا من كره القدم ولو مدربين. الجزائر في 77 دارت الإصلاح 5 سنوات من بعد المرة الأولى الفريق الوطني أهل كأس العالم.
3: الشعب بدأ يأمن الشعب ولا ينوض صباح بكري ويستنى وين تكون المقابلة تاع الفريق الوطني. كان عندنا ثلاثي عصاد ماجر بلومي معنا ثلاثي تاع حلم وحنا احنا كشباب نلعبوا في الهوات نلعبوا في الاماتور كنا نخلوا المقابله ونروحوا نشوفوا حتى تدريبات اتحادو العمالقه.
1: قبل التصفيات انا في يافي ان انترينور رايكو يعني اللي ما تكلمش عليه جاب حاجه اللي ما كانش يعني كانت في الفرقه يعني الناس اللي كانوا مقبل تكتيكمون كانوا امتي بو شغل ضعاف يعني ما كانش عندهم نظره. رايكوف هذا اليوغوسلاف هذا يلا بورتي كيك شوز دو نوفو في الفوتبول ناسيونال داير انا في ان سورت ربما قيل واحد العامين احنا نلعبوا كيف ما خسرنا حتى ماتش يعني ما خسرناش لي ماتش مع رايكوف. دخلنا نظره يعني تاع اللعب الشيء اللي معروف في افريك الناس قاع تعرف تلعب البالون دونك حنا ونلسي لي زيكيب ادفيرسي يلعبوا نجيبوهم في لي 30 مات تاعنايا اون فوزي دي كيفاش يقول يا ربي ان بريسينغ ونحلهم البالون اون دو تروا باس اون دو تروا باس نلحقوا باش نسجلوا الاهداف ونغلبوا الفريق الافريقي. كان عندنا مستوى يعني تكتيكي افضل من اللاعبين اللي كانوا يلعبوا معنا وهذا جعل بعدين قلنا نحبوا نلعبوا مع دي زيكيب اوروبيان يعني في مستوى كبار يعني منهم لوريال مدريد مانشستر في التحضير تاع الكاس العالم تاع 82
4: تلاقينا 4 جينيراسيون 4 اجيال تلاقينا في المنتخب وكلنا نتعرفوا بيناتنا لان لعبنا في المنتخبات الصغرى ولحقنا وكل لاعبين كان من اهدافهم المسؤولين هذاك الوقت سطروا تحذير جيد. لماذا أقول جيد؟ لعبنا إلا مع المنتخبات الكبيرة منها ريال مدريد منها بيرو منها نوتينغهام فورست عدة فرق كبيرة وكان هذاك الوقت الفرق هذو يلعبوا فيهم لاعبين كبار.
5: حكمتهم أنا لعبوا مع جيفنتوس فريق في ملعب 5 جويلية داروا 3-2 لعبوا مع أتلتيكو مينيروس البرازيل في 5 جويلية لعبوا مع في ملعب تاعت لمسان عقيد لطفي لعبوا مع الإسبانيول دو برشلونة وكانوا ربحوا 1-0 هذو اللي حكمتهم، ولعبوا مقابلات كتير اللي حضروا فيهم، لعبوا مع بايرن ميونخ، لعبوا مع ريال مدريد في هذاك الوقت في 25 كانوا حكام زملاء، وكانوا جابوا حكام الأجنبيين حكموا، لعبوا مع نوتنغهام فورست من انجلترا، كانوا يحضروا روحهم كتير، كانوا هذا التحضير اللي كانوا يديروه الفريق القومي كانوا يلعبون مع نوادي في أوروبا قاويين في اللعب تاعهم، وكانوا يدوا التجربة.
0: بدأت التحضيرات لتصفية كأس العالم كانت منتخبات، وكان في كل تقريبا عندنا في كل 15 يوم عندنا مباراة وحفل كبير جدا في ملعب 15 جويلية، كنا نعيش فيها أجواء يعني لم نكن نعرفها من قبل.
6: وبعد تحضيرات حافلة بالإنجازات جاءت مرحلة التصفيات، صفحة أخرى تكتب من تاريخ المونديال.
2: كأس العالم ماشي تأهيل، ماشي غير تأهيل، المشاركة في كأس العالم تتطلب قوات إضافية، والإضافة وين راهي الإضافة؟ الإضافة في اللاعبين الجزائريين في هذاك الوقت اللي كانوا ينشطوا كمحترفين في فرنسا. أنا داك شكون كان في أوروبا؟ كان مصطفى دحلب يلعب في باريس سان جيرمان، كان نور الدين قريشي كان في بالونسيان ويلعب في بوردو، كان شاب بوردو أنا داك كانت في أبهى حلة تاعها، كان كريم ماروك، كان ربح قاموح لعب زاد هنا، كان يلعب في قسنطينة، مولد قسنطينة، وراح مشى دير ان كارير بروفيسيونيل، كان جمال زيدان كان بدا يلعب هنا في ليسما.
7: قبل ما نروح لبلجيكا كنت انا بديت صغير في ليسما دالجي، تطلعت جونس تاعي جوست في ليسما، بديت اون دوزيام ديفيزيون دون دي بيتيت زيكيب، باسكو هذاك الوقت اون افي با الدرو دو بارتير كوم سا، لازم الكوتوريزاسيون تاع المينيستير لا جونس ولا الفيدراسيون باش تخرج باش تقدر تلعب برا. انا رحت لافونتير بون بلوس لو مون، رحت نقرا، جي كومونتي دون دي بيتي كلوب دوزيام ديفيزيون، ومن بعد جاتني لا كاليفيكاسيون. راح لا كاليفيكاسيون كيفاش جات؟ بون جي دي كي لا فيفا بيرسونيلمون مع الكلوب باش اوتوريزوني باش نلعب. بون لقاو لي لي دو ماتش لي دي ديرني ماتش مع نيجيريا، ماتش علي في نيجيريا وماتش روتشو هنا في قسنطينه هذاك الوقت.
6: وكانت آخر مقابلتين للفريق الجزائري مع نظيره النيجيري مفتاح المرور إلى المونديال بكل ما تحمله من تحديات.
8: في تصفية كأس العالم 82 مقابلة النصف النهائية مع من؟ مع نيجيريا، واللقاء الأول لحسن الحظ كان في ليغوس، ومشيت أنا في ليغوس. أتصوري كانوا يعتبروا ليغوس مدينة خطيرة جدا يعني الأمن ناقص، مشينا احنا كنا 10 صحفيين ودخلنا في هذاك ملعب سوليداري، ما نقولكش يعني الإنسان حتى كي يجي دخل الملعب هذاك يرهب تشوف الجمهور.
9: في المقابلة الأولى تاع هذه تصفيات كأس العالم ضد نيجيريا، لأول مرة في أفريقيا لا فيفا عينت حاكم إيطالي، وهذا هو نظن الشيء هذا هو المفتاح. يعني لما وصل كان يكون جاي إفريقي مستحيل كي يكون إفريقي باش تأهل في بلد في بلد في إفريقيا.
7: دون لزاني بين 75 لزاني 80 كانوا نيجيريا خارجين فينا، سيتي لين دي ميور ايكيب اون افريكا ذاك الوقت، شاك فوا بيردي هذاك الماتش. هذا الماتش تاع لا كاليفيكاسيون تاع 82 سيتي تا ماتش تري ديفيس، باسكو يافي بوكو دو تونسيون، باسكو لي سيبورتور تاعهم شفا 120 سبيكتاتور يخبطوا عليك انت لتحت في هذيك في فيستير، لي فيستير كانوا يلغدوا وحدهم. بون pour eux c'était la victoire ma cache حاجه اخرى لازم يربحوا. بون طاحوا معين ايكيب كيما ديالنا، اون افي اون بون ايكيب هذاك الوقت، ولي زاغاني لوجيكمون كو جاني البالون رحت به جمشري تروي مع الغارديا ضربتها ورايح وفي بالي هذه لازم تدخل، هذه لازم تدخل.

0: انتهت المقابلة خرج مرصاص. حطونا في كنا في المنصة، كان كنا 10، كان حطونا كل صحفي عنده واحد يرافقه صحفي، احنا حطونا في واحد المنصة خدمنا. بعد جاو لينا قالك ما تحركوش منا ما تخرجوش، نسمعوا في الرصاص الشعب خرجوا منا علينا. بعد شوية حطونا في هبطونا في واحد القاعة كبيرة، دخلنا يعني بالحراسة ودخلنا. شكون اللي نسيب في القاعة؟ نسيب الحاكم تاع المقابلة اللي كان هو إيطالي أنيولين، كان وجهه صفر يعني نشوف فيها هكذاك خايف كذا من انا كنت نشوفه هكذا اكيد بانه هو كذلك كان يشوفني نفس الشيء.
1: حنا باش خرجنا من فيستير فالي واحد ساعه ونص باش خرجنا ديجا من فيستير، باسكو الشعب هذوك ما حبوش يروحوا مستناو بالك فينا ولا ما نعرف. الى فالي الانترفونسيون تاع الارمي تاعهم لا بوليس تاعهم بلي بومب لاكريموجين باش حاوزوهم باش راحوا باش خرجنا.
2: باش خرجنا من الملعب ما رحناش الفندق، رحنا السفارة تاعنا، وكان ماشي أعوان أمن تاعهم كنا نموتوا، لأن لما فزنا الشعب تاعهم دخل في واحد المشاكل كبار، ولو هما والشعب والعسكر تاعهم في في في شجار بالسلاح كاين فيهم موتى، وحنا العون الأعوان الأمن خرجونا بال بإمكانية عسكرية بالشار من الملعب حتى المصعد.
3: أما مقابلة العودة في قسنطينة فتلك حكاية أخرى تروى لأول مرة على لسان من عاشوها من الجماهير. كان عمره وقتها 16 عاما، لا يزال يتذكر كل التفاصيل بعد تعليقه على صورة المنتخب أنذاك على صفحات الفيسبوك. بحثنا عنه والتقيناه في قسنطينة، المدينة التي لم تنم ليلتها.
4: مرحبا بكم، اهلا بكم في مدينه قسنطينه، مدينه العلم والتاريخ والعلماء والحضاره والثقافه.
5: تعالوا معي لنكتشف الملعب الذي احتضن المقابلة النهائية المصرية المؤهلة لكأس العالم بإسبانيا سنة 1982، حيث كنت مناصرا ومشجعا للفريق الوطني متواجدا بهذه المدرجات، كان عمري حينها 16 سنة. كنت متأكد بأن لو أذهب في اليوم المحدد لا أستطيع أن أدخل الملعب، فجئت بعد الزوال إلى قسنطينة وبت ليلتها في محطة القطار هذه القريبة الآن من الملعب. وصباحا خرجنا وكنا مصطفين أمام الملعب على 7 صباحا، على 9 دخلنا الملعب، على 9 الملعب كان ملآن، كان ممتلئا آخره. في 10 دقائق الأولى سجل الأخضر بلومي الهدف بعد توزيعة رائعة من جمال زيدان.
1: بلومي بيت أنا أعطيته البلومي ماركها، ومن بعد شغل ديشيرير مشكلة خرجت في بابي كونتيني الماتش تاع قسنطينة.
6: مازال متمركز في منطقة الفريق النيجيري جموح على رقم كورتو بل زيدان ناحية الوسط حيث بلومي من بعيد وأجل هدف جميل، هدف رائع من طرف بلومي حقيقة.
5: وفي دقائق الأخيرة سجل رابح ماجير هدف الفوز، يعني الجماهير يعني شيء أسطوري.
7: مزر كما اللقطة الأولى اللي شاهدناها جميلة من طرف مزر، الهدف الثاني الثاني من طرف اللاعب مجر.
5: كنت في ذلك الوقت كنت يعني صغيرا ونوعا ما بنيتي كان ضعيفة، تمنيت أن أدخل إلى الملعب، لم أستطيع، كنت متمني أن ألاقي مصطفى دحلب، رابح قاموح، جمال زيدان، الخضر بلومي، لم أستطيع، بكيت وصارحك الآن، بكيت لأنني لم أستطع أن أدخل وألتقي باللاعبين الذين أحبهم.
0: لما أعلن الحكم على نهاية المباراة وضمان تأهل لنهاية كأس العالم، الجزائر كلها اهتزت. احنا عشنا ثم الحديث، ما عارفين كيف شاهدنا هذاك الحدث، الناس كانوا عايشين في هرج ومهرج، كسموه صيحات وزغاريد وتلويل من الاخر في كل مكان، حفلات في كل مكان، الوزير في وسط الدرج يرقص، وزير الله يرحمه على كل جمال وربي يرحمه، كان يرقص مع الشباب في الحفل، مسؤولين كبار يعني ودخلنا في واحد الجو اللي لا يمكن وصفه الا الانسان اللي عاش في هذاك الوقت.
6: طويلة في كرة القدم وقدرته على نزع الفوز سواء
2: اول مرة نشوف فار اكزومبل المدرب معوش اللي هو من جماعة التحرير الوطني نشوفه يبكي، احنا اللي نبكو ربما، انا اللي فرحان، انا اللي هو حس بها اكثر، يعني قال الحمد لله سمعني الفريق الوطني الجزائري راح يمثل البلاد يعني في حفل عالمي.
6: دموع الفرحة طبعا معوش، طبعا ما هي بعد هذه المقابلة او بعد تأهل الفريق الجزائري؟
8: عم نقول لك انا فرحانين كثير وفرحانين على الشعب الجزائري، وكله في هذه الساعة نقول لك صح، راني نتفكر بزاف شي ناس خوتنا اللي ماتوا في الدورة، خوتنا الرياضيين كما سعيد حداد وبنتيفور ومعزوزة.
6: كل حال نظن أجمل هدية لهذا الفريق الوطني هي هذا التأهل.
3: سنوات طويلة مرت على لقاء قسنطينة ومحمد معوش صاحب 90 عاما لا يزال يتحسر لغاية اليوم على إبعاده من تدريب الفريق الذي أهله إلى أول مشاركة في كأس العالم في تاريخ الجزائر المستقلة.
9: من عند الوزير قال لك ولا المونديال تروك بور لو مونديال ها ريونيون في المينيستير تاع الشباب والرياضه ها دعوه تغيرت، قال لك مدرب خالف ديريكتور تكنيك مخلوفي ها وجوان سعدان وسوكان الله يرحمه ما هذا نسوني وروغوب نسوى نحاولك وإحنا ما عطينا إحنا ما خدمنا ما درنا ما ولو ما نساش أبدا شكون اللي ما يحبش يروح المونديال ها تاع كرة القدم، وعلاش الخدمة اللي خدمتها وكل ها ونقولها بكل صراحة لي فواياج لي طونبي لي جوار ما نرقدش ليل كامل الدراري ما شفتهم الجوسي ما شفتها ما نشوفهمش وقعد 15 يوم بلا ما ندخل للدار.
10: هو من ليكيب فلان الوحيد اللي كان معنا من بعد هذاك سي نورمال، فهمت سي نورمال ما تقبلهاش باسكو يعتبر باللي من المجاهدين تاعنا تاع كره القدم المجاهدين تاعنا، والفرصه الاخيره اللي هو باش يمشي نهايه كاس العالم. نظن واحد لازم يفهم هذا الشيء هذا.
3: بقي معوش محتفظا بذكرى مونديال 82 الأليمة وأخرى عزيزة على قلبه تحملها هذه السيارة التي نقلته عام 58 من فرنسا إلى تونس عبر سويسرا، حيث التحق سرا بفريق جبهة التحرير الوطنية، الفريق الذي أصبح يمثل القضية الجزائرية سياسيا عن طريق كرة القدم.
9: هذه دخلت بها لتونس، عرفت بها أول حقنا لتونس 2 نوفمبر 1960 بيسر تلاقينا مع أحبابنا ليزونسيال الحكومة وكل من فرحة عباس وعمران ولي جاء لقانا في البور الله يرحمهم راحوا كل وقلق عنا في تونس بوم بعد مع الفريق الوطني درنا دور رحنا لبيلس رحنا ليبيا عندهم ما دار الفريق جبت التحرير الوطني لكرة القدم.
3: سيارة معوز التي عبرت به ذات يوم إلى أقدار مشرفة لا زالت تحمله ربما إلى مسارات أخرى من هذه الحياة. بالفن احتفل الجزائريون بالتأهل لمونديال 82 بإسبانيا، وجيبوها يا الأولاد لم تكن مجرد أغنية عابرة، بل كانت حمام نصر يرفرف فوق سماء كل بيت وملعب وشارع. بعد مرور 44 عاما لا تزال الأغنية تلقي ببريق النجومية على الفنان صادق جمعوي.
11: كم قال لك عليها؟ ها؟ باباك؟ إيه. تما ده مازال ما زلتيش، وبابا كان مازال ما زلتش وقيلة. هذه أغنية درناها في 1982. فهمتي؟ باباك ما كان مازال ما زلتش. هذوك كيف سمعتي عجبتك؟ ها؟ 81 الجزائر خلطت الطريق الصحيح في ميدان كرة القدم والرياضة. وبدينا يعني نحققوا نتائج يعني ايجابيه. قلنا لما لا اغنيه تزيد ترافق الفريق الوطني وتحمس الجماهير وتخلي يعني في المدرجات الناس في عوض تشتم وتسب تغني وتشجع الفريق. هذا هي الفكره باش درت الاغنيه ذا جيبوها للولاد. حارسنا في المرمى حارس المعجزات، يتصدى لكل هجمة ويقوم بالعمليات، عمل مستحيل وربحنا المباراة، عمل مستحيل وربحنا المباراة. جيبوها يا الولاد إن شاء الله يا الولاد جيبوها.

0: يا بلادي علامك تعالى.
1: احنا الفريق الوطني 82 الناس تستنى القرعة. التلفزيون الجزائري دار كل مجهودات في لاصال تاع لاصال اطلس، داروا ان غرون تيكرو، داروا لنا القرعه. القرعه خارجين، الجزائر تحت مع المانيا، الجزائر مع الشيلي، والجزائر مع لوتيريس أستريا. وهذاك النار من هذاك النار والناس تحلم والناس يروحوا لوكالات السفر. انا ما كانت كنت ما وصلتش للعشرينات انا يا، وكنت لعب كره القدم وكان عندي حانوت تاع سبور، وجيت ديت معايا ثلاثه اصدقائي ورحنا لاسبانيا.
2: تنقلنا في وتكال لبرشلونه باش نحضروا مقابله الافتتاح، حضرنا مقابله الافتتاح ثم تفرقنا. كان جماعة اخرين اللي كان اللي راحوا سكنوا في اوفيدو، كان اللي راحوا خيخون الى اخره، ثم تنقلنا مباشره لمدينه اوفيدو. جينا الجمهور الجزائري مغطي هذاك الموت، عمر الدنيا اوفيدو مدينه جزائريه.
3: احنا رحنا يعني بالنيه يعني نحضروا البريمير فاز يعني تاع الاخر وندخلوا، ما كانش يعني حتى كي تشوف باللي راح تلعبي مع بطل اوروبا المانيا وتلعبي مع اوتري النمسا اللي يعني تانيت من احد اللي كانت اكبر الفرق ذاك الوقت، ومن الشيلي من الشيلي كذا الى اخره، يعني ما كناش نمدوا يعني حظوظ كبيره للفريق نتاعنا.
4: واحد العشر ايام قبل ما نلعبوا مع الالمان يعني خلاص دخلنا في الفكر، يعني نفكروا يعني المقابله كيفاش راح تجوز. سي ماتش كبير بزاف وخيفانين من نوع ميم طون،
5: فكانت مقابله صعيبه. بون المانيا فريق كبير، وإحنا كنا هذاك الوقت الجزائر فريق صغير، يقول لك ألمانيا الجزائر هادو نعطيهم واحد سبعة ولا أربعة ولا سي با ان بروبليم بور بون، وما يزون با في اتونسيون. هذاك الوقت ديجا اون افي اون ايكيب مليحة و بارابور لو طون ايتي اون افونس. هذاك الوقت 82 بون تو سي نورمال كي دير التيراج او سور وتسقسي نيمبورت كي كساسوا اون دور دو ستاد، تقول لي واش تظن في المقابله بالجزائر والالمانيا، يقول لك المانيا تربحهم.
6: ما درناش بريباسي سبيسيال ولا ذكرنا برايتنر ولا ما عطاوناش سير دابلي ديكلاراسيون تاعهم شتي قبل المونديال. ديكلاراسيون قال لك بلي نعطيهم سبعه، واحد يهدى لزوجته الاول، واحد شكل عشان مسمع الكاميرا المشاهد الكلبه، واحد نلبسوا الكوستيم تاعي نلعب عليز، كل واحد واحد جو برون لو تران كون خسر ديما. هذيك شجعتنا احنا، عطاتنا فرص سو التيران سيتي نو. حتى بيكومبوا نعطيك انكزدوت، واحد ليكسام بيكومبوا جا كمحلل تاع صحافه تاع كيكر سي لو فوس فوتبول تاعهم، جا سجلني انا السيد مخلوف قال لي تكلم واحد السيد تما خالد، جيت روح سد بيكومبوار كمحلل كان هو حابس ما كانش يلعب. جا والله ديجا الجروب كان يونتريني اون فاس دو لوي، جا حكى لي قال لي هذا هو الجروب تاعكم تاع ليكيب اي دارها، قلت له هذا الجروب دارها ما عجبتكش الحاله. ديجا هذا سيل ديبار، ومن بعد ديكلاراسيون شفناهم تاع شفتي هذوك السبعه وواحد كيما ذكرت لك بالكوستيم هذيك، يعني شغل مش عايز قصروا علينا كيما نقولوا زعقوا علينا وربي يعطينا القوه.
4: يعني لما خرجنا وتلاقينا مع لي زالمون هكذا سيتي فريمون امبرسيونون، يعني اللعاب في هذاك الوقت وحنا كنا شبان تانيك، راح تتلاقى امامك دي جوار من طراز عالي وهو لي زالمون جيتي فريمون لي برك كاع سيتي دي جوار تاع تخزر في واحد تنسى. دونك فوالا يعني كان خوف وكان الاحترام، وانما دخلنا سيل تيران لو برومي بالون سي فيني، يعني خلاص يعني دخلنا دون الماتش.
7: لما الحكم عطى اشاره الانطلاق تاع المباراه، يعني احنا كنا نتوقعوا ان المنتخب الوطني سيركن الى الدفاع ويبدا يدافع منذ الدقيقه الاولى، ولكن الذي حدث هو العكس، هو المنتخب الوطني بالعكس أنه انطلق في مهاجمة الألمان منذ الدقيقة الأولى، معتمدا كما قلت لك قبل على سرعة الثلاثي، خاصة الثنائي ماجير على الجهة اليمنى وعصاد على الجهة اليسرى، ومر الشوط هذا بنفس الطريقة. يعني لما المنتخب الجزائري يسترجع الكرة فيخلق مشاكل كثيرة بالنسبة للألمان لأنه يلعب بسرعة.
5: جاز الشوط الأول الفريق الألماني بداوا يتقلقوا واش داروا، حلوا اللعب داري لا ديفونس، حلوا اللعب ولا ياتاكيو بلوس. حنا اللاعبين اللي كانوا عندنا كاع طري رابيد سير لو كونتر، كيما انا كيما بلومي كيما ماجر عصاد كاع طري رابيد سير لو كونتر اوتوماتيكمون. اون فوا كيحلوا اللعب خلاص، انا البالون اللي عطيته لبلومي باش تمارك البريمي بيت غير قولي ملي 30 متر تاعنا بالو في دي ماريت تروحي وحدي انا بون انا على بالي نشم باللي الخضره وجاي مورايا، ضربتها له خرج وحده مع الشوماكر ضربها قاست في ديفيها جا ما جار مالكها.
4: في ليغاليزاسيون تاع لي زالمون جوست ابري حنايا ومارك لو دوزيام بوت. في هذاك البوت تعطيك نظره وشنو الفكر تاع المجموعه، وشنها القوه تاع الدهنيه يعني الفرقه تاعنا. سي كو لو بالون بار اكزومبل فرغاني في يدرب ان جوار هكذا يعطيها المنصوري وانا نروح فير منصوري كما يقول لك انا نعطي لو برومي تريك تاع باش نقلعو، يعني كما قال واسمو كي الغنايين مول الطار ومول السنيطره ومول الاخر كل واحد يتبع. دونك جو في ان ديبلاسمون فير لارير غوش المنصوري، جو دون لو بالون نعطي البالون المنصوري وعطيتها بالقوه en lui demandant, je l'oblige à donner le ballon le qaddam يعطيه الدحلب كي عطاه له. انايا دون مون ايدي دون مون اسبري سيتي دانتاكي لي زالمون، يعني ما نقولوش اللور، ما كانش عندنا نظره تاع واحد ضعيف ولا واحد تسمى شغل او يقاليزاو له بالك ربما يتكمش يولي يخاف ولا ياخذ ضربه تخاف. حنا سي لو كونتر كون افي في لاكسيون هذيك، نعطي المنصوري منصوري يمدها للدحلب دحلب سافي كو انا جاريفي باسكو زقيت له دونك سي بريباري. والخضر باللومي كوم حنا وني تابيتوي مولفين نلعبوا ملي كنا صغار ملي كنا كالي، دونك يعرف الهفه تاعي يعرف لا دومون تاعي اسكو جي في جو في تيرميني لاكسيون، يعني لاكسيون هذيك راح نكملها. دونك تبعني يعني فت ماغات هذاك اللي كان دروات وندخل داخل تاع لي ديجيمات وجو دون افيك اون فاسيليتي البالون الدحل الوسمو بلومي الى بلاص دون داير بار مومون. نقول لهم هذاك الهدف كي سقسوني يقولوا لي واش احسن هدف تاعك، نقول لهم الهدف تاعي سي الالمان، يقولوا لي بصح ما سجلتوش ماشي انت سجلت له، نقول لهم لا انا فكرت فيها دونك اللي فيهم قبل ما يصدر.
5: صلاح قال لهم كيش تزيد نطيحها بريقل، قال لهم كيش تبريقل باسكو بريقل قال لهم كبير بزاف، كيش تطح قال لهم ولات لي شغل الروح فقط بلي هادو عباد كيما حنا اللي نلعبوا معاهم، سي سا كي لا انكوراجي ا بورسيف.
4: ما كانت المقابله خرجنا الحافله باش نمشيو للفندق تاعنا، والحافله تاع المنتخب الوطني كانت مورانا لان غرف الماني نعم غرف الملابس كانت هذا قدام هذا. ينزل المدرب الالماني ميروال هذاك الوقت ويجي الحافله تاعنا يخمس مع كل اللاعبين ويتمنى لهم مشوار جيد.
8: تحكمت قندوز في الفيستيار قلت له محمود قلت له روح قلت له فهمني
4: كيفاش في لو بوت ايغاليزاتور تاع ليغاليزاسيون تاع الالمان تيديك هكذايا واش قلت تو نا با اكسبتي زعفت وطلقت روحك يعني بينت بلي الفشله قلت له انت الالمان ولا يعني جي جو لي بوزي لا كيستيون وعلاش تو لا با اكسبتي علاش طلقت روحك يعني هادو سي لي زالمون ايزون ايغاليزي يفو تيرميني الماتش يا سيدي ماتش نول بضحك كلاطه بضحكوا الناس من بعد الجوار كاع بداو يضحكوا
2: الشيء اللي وقع لنا حنا هو انه الصحفيين الالمانيين خلاو المنتخب وجاو يسلموا علينا حنا الخير الجيريا الجيريا الجيرلاند واسبانيول ولاو كل مع الجزائر كل الاسبانيين مع الجزائر ما في خيخون هذيك في خيخون ولا حتى مباكر وهنا في اوفيدو أنا كنت لهيكا ولكن في الجزائر الشيء اللي وقع هو أنه يوم استقلال كما قلت يوم استقلال يعني ربما أكثر من تعقصهم بها يوم استقلال جديد بحيث أنه يقول لك في التلفزيون كل المدن الجزائرية وكل القرى وكل الشوارع وكل الآخرة خرجت تحتفل بالانتصار

0: دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية
1: بي إن. تقدم مجتمع بحث حصريا جديدا عبر الإنترنت، بي إن فورم، آراءكم في غاية الأهمية. شاركونا وجهات نظركم وأفكاركم للمساهمة في تقديم تجربة تلفزيونية أفضل، واحصلوا على فرصة الفوز بجوائز مذهلة. انضموا إلينا عبر مسح الرمز الظاهري في أسفل الشاشة وأكملوا التسجيل. معكم بي إن فورم سيصنع الفرق. انضموا إلينا.

اسبانيا بلا خطورة بالمناسبة، هذا شيء غير معتاد، غير معتاد. كرة تعود في خط الوسط، تصل لفابيان، تنقل إلى رودري، بعد ذلك للأمام، كرة تفقد، تعود لإسبانيا. التسديدة سهلة سهلة سهلة، ما كانت إطلاقا قوية يا بدري. هذا بدري، مباراة الدولية 13 بقميص إسبانيا، سهلة جدا كانت، وكأنه يعيدها لحارس مرمى في الكرة الماضية. هذا بدري، هذا بدري، محاولة التقدم، الكرة العرضية، الكرة تلعب، التسديد تحضر من كوكوريا بالقدم الغير مفضلة، مع ذلك ذهبت قوية، قوية جدا عن طريق كوكوريا. مباراة 25 عند هدف وحيد بقميص منتخب إسباني، أخذها سددها بهذه الصورة القوية ووصلت لأن تكون إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. طبعا وقفت الجماهير الإسبانية، كانوا ينتظرون منها خبرا سعيدا في اللقطة الماضية. مفترض إسبانيا تكون أسرع وأفضل، ولكن أوريا زبال يفقد كرة الماضية، تعال الله الله، الفكرة يا ليفرامينتو، الفكرة كانت ممتازة جدا من ليفرامينتو. طبعا كان يعلم بأن أوناي سيمون متقدم، لكنها لم تنفذ بالطريقة المثالية. هذه لو لعبت عالية وكانت في الشباك تفعلها أمام إسبانيا، تذهل العالم، كل العالم في حضورك الأول، وتجعل بعد ذلك المهمة صعبة جدا على منتخب إسبانيا. بدون أهداف شوط المباراة الأول، نستمر في ذلك. كرة تنقل الآن وتصل هنا في الجهة اليمنى عن طريق يورينتي ماركوس، فابيان رويز، الكرة تنقل وتصل بعد ذلك إلى إمريك لابورت، للخلف لكوبارسي، يورينتي. شوف لعب برشلونة ولعب ريال مدريد، أتلتيكو مدريد أكثر من تعب برشلونة هو أتلتيكو. خطير الله في هذا المكان، وحارس المرمى بالأربعين سنة في الحضور الأول يقول كلمته، يقول كلمته، ولدينا حالة تسلل على ما يبدو، حالة تسلل. اي نعم، هذه اللقطة، هذه اللعبة، التسلل موجود في الكرة الماضية. انا قلت اكثر من تعب برشلونة هو اتلتيكو، ضيع عليه بطولتين، ضيع عليه طبعا كاس، وضيع عليه دوري الابطال، وطبعا الصراع القديم المتجدد. 37 دقيقة على زمن شوط المباراة الاول، بدون اهداف، خطأ على يورينتي. إسبانيا ليست في أفضل حالاتها في الشوط الأول، وطبعا الضغوطات، أنت مرشح، أنت مرشح. شوف بعض البلدان، إسبانيا، فرنسا، البرازيل، ألمانيا، حتى الإنجليز بالمناسبة، الإنجليز اللي آخر 66 لقبهم الوحيد فقط، ولذلك هذه الدول تدخل كأس العالم وسط ضغوطات كبيرة. هذا كبرال، هذا كالله، المحاولة الأولى عند الدقيقة 38 من جانب جوفاني في الكرة الماضية. كبرال يلعب في أمادورا كذلك في البرتغال، وعند 29 مباراة، عند 3 أهداف بالمناسبة، أمس احتفل بعيد ميلاده 28. أنا لو منك ما أرجع، خليها ذكرى طبعا، ما يقدر، لأن رجال الأمن حاضرين، لكن الأسبان يحضرون، يحضر كذلك أيضا عشاق الرأس الأخضر، تجربة أولى بالنسبة لهم، كانوا يشاهدون كأس العالم عبر التلفاز، الآن يحضرون في كأس العالم كمشاركين للمرة الأولى. هذه كرة تلعب الآن، هذه كرة تصل لرودري، على إسبانيا تكون أسرع، وحتى الآن غياب الحلول، ولاعب الحلول الكل يعلم من هو لاعب الحلول، إنه لامين يامال الذي
أنا أعتقد شخصيا أنه مع بداية شوط المباراة الثاني إن استمرت الأمور فإنه ربما تأتيه بعد ذلك التعليمات، عليك أن تكون حاضرا، عليك أن تغير الحال. هذه محاولة، كرة تنقل من جانب فابيان رويز، وتأتي الكرة بعد ذلك من جانب ماركوس يورينتي، كرة تعادل خلف، تصل بعد ذلك إلى رودري، من رودري في هذا المكان، وبدري حاول أنه يسدد، ولازالت المحاولة قائمة، ولازالت إسبانيا بالمناسبة تتحكم في سير المباراة في شوطها الأول، لكن بلا فرص عاد كثيرة، بلا فرص حقيقية، بلا فرص مستمرة على مرمى منتخب الرأس الأخضر. عن طريق فابيان، الكرة في هذا المكان لرودري، يأتي بكرة جميلة، الله، تنقل، الأخضر الأفضل، والأفضل هو فوزينها، الأفضل هو فوزينها، قالها في الأولى، قالها في الثانية، أنقذ بلاده كوكوريا، بعد ذلك بتضرب في العارضة، وبعد ذلك ابن 40 سنة قال كلمة أنقذ بلاده. هذه الكرة الأولى، هذه لعبة فيران توريس، ضربت في العارضة، هذه الثانية، هنا يظهر حارس مرمى والأربعين سنة في مباراة رقم 91، يا للثبات، يا للثبات. شوف لامين يامال، داني أولمو، بقية الأسماء، إسبانيا لم تقنع في الشوط الأول، إسبانيا لم تقنع في الشوط الأول. كرة تلعب الآن وتعود لمنتخب الرأس الأخضر، الدقيقة الأخيرة، هل تقدم لنا حدثا تاريخيا؟ تاريخيا الكرة الماضية مرت وصلت لآخر لخارج أرضية الملعب. الإسبان الإسبان الإسبان الإسبان لما يكونون في يومهم في يومهم في يومهم إنهم يعزفون الكرة أكثر مما يلعبونها. الإسبان لما يكونون في أفضل أيامهم إنهم لا يلعبون كرة القدم، إنهم يعزفون كرة القدم، لكن هذا اليوم ليس أفضل أيام منتخب إسبانيا، أقول ذلك ونحن فقط في الشوط الأول من المباراة، بل نحن في 30 ثانية الأخيرة على زمن شوط المباراة العرضية. الخطيرة، الفرصة وحارس مرمى فوزينها مرة أخرى بثبات كبير في المباراة الآن. الكرة اللي كانت سهلة لفيران توريس، فيران توريس كانت سهلة، الكرة الماضية لعله رجل الشوط الأول بمناسبة فوزينها، كرة بالخطأ تعود إلى فابيان، تنقل الآن إلى بيدري في هذا المكان، الكرة اصطدت في ضربة مرمى. شوط أول تستطيع أن تصفق بصوت عال لمنتخب الرأس الأخضر، تصفق صفقة كبيرة، منتخب يلعب مباراة الأولى.

في الشوط الثاني. الدقيقة الأولى من أصل أربع دقائق مرت انقضت عدت. محاولة قائمة الآن عن طريق كوبارسي. كوبارسي للخلف إلى إمريك لابورت. كرة من جانب الرودري. عندك كوكوريا. عندك كوكوريا. نعم كوكوريا للخلف. ما في حلول. ما في حلول. وأنا قلت رجل الحلول موجود ينتظر القرار. الحديث عن لامين يامال. كرة في المكان السليم. تأتي الكرة. تلعب الكرة. وتصل الكرة إلى ضربة ركنية. ما أكثر الضربات الركنية لمنتخب إسبانيا. لكن بلا فائدة. بلا استغلال. بلا نتيجة إيجابية في مباراة هذا المساء. ولدينا الدقيقة الثانية تقريبا من الوقت المحتسب بدل الضايع. انقضت على زمن. طبعا على الزمن. و الكرة إلى ضربة ركنية عن طريق بيدري. يضع يده على صدره ويأتي بكرة عالية والرأسية تحضر وحارس مرمى فوزينها بثبات. كذلك هذه المرة انبرى لها لابورت. انبرى لها لابورت وقال في نفسه إذا غاب المهاجمون فليس لها إلا أنا. فليس لها إلا أنا. وهنا ارتقاء من فوزينها الذي يخطف الأضواء في شوط المباراة الأول في هذا اللقاء 13 في المونديال. كرة تلعب من ضربة ركنية عالية خطيرة. يأتي الإبعاد. هذه المرتدة. هكذا يفكرون. يفكرون بالتالي. والكرة بعد ذلك اصطدت. ولدينا رمي تماس. وهذا الرجل يفكر كثيرا. يفكر عميقا. ويتساءل. أين الحل؟ الحل جنبك. الحل مو بعيد عنك. الحل بقرار. الحل بكلمة. عليك يا لامين يا يامال أن تدخل لأرض الملعب وتنهي معاناة إسبانيا. أقول معاناة لأن الشوط الأول مع بعض الفرص وليس بالكثير من الفرص كانت لمنتخب إسبانيا في هذا الشوط في هذه المجموعة مجموعة إسبانيا الرأس الأخضر المنتخب السعودي الأخضر وكذلك الأورغواي أول من توج بالمونديال عبر كل التاريخ. هذه محاولة كرة في هذا المكان لحظات أخيرة بالفعل على زمن الشوط الأول. كرة تلعب وتنقل وتلعب والعرضية تحضر والرأسية تحضر ولكنها مرت هنا بسلام على مرمى الرأس الأخضر من أوريا زبال الذي في الكرة الماضية حاول أن يسجل هدف السادس والعشرين في مباراة الرابعة والخمسين. ما شاء الله يعني مسجل تقريبا بمعدل نصف هدف في كل مباراة هذه اللعبة اللي تركت في الكرة الماضية. لعب ريال سوسيداد طبعا بطل كأس الملك الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد. أوريا زبال و ربما سنستمع في قادم اللحظات القليلة لصافرة كولين العرب أدهم المخادمة لأن الدقائق الأربع انتهت وبنهايتها بالفعل كولين العرب أدهم المخادمة يعني نهاية زمن شوط المباراة الأول. يا لها من مفاجأة مدوية. جهز نفسك يا لامين. جهز نفسك يا لامين يا يامال. شكرا لكم أيها السيدات والسادة. نلتقيكم بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني. شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. شوط المباراة الأول تألقت في الشوط الأول وتستمر كذلك من أجل استمرار التألق في الشوط الثاني من هذه المباراة. إن انتهت الأمور بالتعادل ستكون مفاجأة مدوية لا شك في ذلك واحدة من أكبر المفاجآت. ونتذكر أن منتخب إسبانيا في مباراة الأولى في مونديال الدوحة مع لويس إنريكي بدأ بداية كاسحة جدا عندما فاز على كوستاريكا بسبعة أهداف نظيفة. هذه انطلاقة. كرة من جانب كوكوريا. بالمناسبة هذا التعادل السادس حتى الآن لإسبانيا بدون أهداف. أولها أمام البرازيل 78 بدون أهداف وآخرها أمام المغرب في مونديال الدوحة أيضا بدون أهداف. كرة في الجهة اليمنى. اللحظات الأولى فقط على انطلاقة شوط المباراة الثاني. كرة تلعب الآن إلى رودري. إمريك لابورت دائما يفضل كل المدربين تقريبا أن يكون المدافع الثاني بجانب طبعا قلب الدفاع أن يلعب بالقدم اليسرى. عملية بداية الهجمة لا تبديل كما ذكرت. هذه كرة تعود. هذا السيناريو سيستمر وربما ضغط إسبانيا سيكون مضاعفا في مباراة الليلة بينما توريس

أوريازابال جافي، هذا الثلاثي الذي لم نشهد منه الكثير في الشوط الأول، ربما الآن في الكرات الماضية. أيضا فوزينها، فوزينها أن تكون حامل حمى، أن تنقذ بلادك، أن تظهر في المونديال الأول، أن تكون أمام إسبانيا، فأنت بطل قومي في بلادك. الآن كرة تعاد إلى فوزينها للأمام، محاولة قائمة. طبعا أكبر حارس مرمى فاز بكأس العالم هو ديني زوف مع إيطاليا في طبعا سن 43، بينما أكبر حارس مرمى في تاريخ كأس العالم كان ولا زال المصري عصام الحضري ب 45 سنة. حراس المرمى عادة يعمرون أكثر من بقية اللاعبين. هذه كرة تعاد للخلف الآن، الشوط الثاني دقائق الثلاث الأولى، لابورت يملك كرة، يأتي بكرة بعد ذلك لي هنا لبدري. كوبارسي بكل الأسماء يتقدمون منتخب إسبانيا عن طريق أيورنتي، ما عنده حلول، أعاد الكرة الخلف والكرة تصل إلى لابورت، ولابورت بعد ذلك يأتي بكرة لجافي، محاولة مستمرة، كرة باتجاه بدري، هذا بدري مر هنا، يأتي بالعرضية خطيرة بالروس، لازالت قائمة كذلك عن طريق يورينتي للخلف، محاولة التسديد هذه بعيدة كل البعد يا فابيان، يا رويس، فابيان رويس بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد، لكن من جاب العمل، كل العمل كان بيدري، بعد ذلك فيران توريس، بعد ذلك كانت هنا من يورينتي، وآخر المحطات كانت لفابيان رويس اللي سددها بهذه الصورة، لم تكن دقيقة، كانت بعيدة خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. أن تدخل وأنت مصنف ثاني فهذا طبعا يبعدك عن الضغوطات. هذه كرة في وسط الملعب تعود لإسبانيا عن طريق رودري، السلاسة، كل السلاسة عن طريق طبعا رودري، محظوظ هو المدرب اللي عنده في خط الوسط بدري ورودري، كما كان محظوظا دي البوسكي عندما كانت شافي، وعندما كان نيستا، وعندما كان بوسكيتس، هذا الثلاثي الذي قدم الكثير في المونديال الوحيد للإسبان. كرة كانت جيدة، صارت مرتدة، نقلت هنا، وبعد ذلك العودة من جانب كوبارسي للخلف إلى كوكوريا. طبعا الكل يعلم بأن لامين يامال يشتكي من إصابة، لكن في مثل هذه اللحظات ربما تكون الحاجة أكبر من أي شيء آخر. كرة تعاد للخلف عن طريق يورينتي، الضغط الإسباني يستمر والتهديد أيضا يستمر، ومنتظر كما يعلم الكل أن نشاهد إسبانيا في الشوط الثاني من هذه المباراة أكثر ضراوة، أكثر شراسة على مرمى المنتخب الراس الأخضر، خطيرة في هذا المكان، المحاولة مستمرة، الكرة تلعب وتبعد وتصل بعد ذلك إلى كابرال، الله على الثقة، الله على الثقة، هذا بينا، هذا كيفن بينا، بعد ذلك الإبعاد، الكرة تعاد للخلف لكن بالخطأ، وتصل لمرتدة، تصل لمرتدة، والتفاهم كان غائبا في الكرة الماضية لأن تصل بعد ذلك الكرة هنا. شوف، حاول اللاعب في الكرة الماضية اللاعب أوريازابال، كرة من جانب بيدري لفابيان رويس، فابيان القدم اليسرى اللي تعطيك الفارق، لكن ليست أي قدم يسرى تعطيك الفارق. هذه محاولة، كرة في هذا المكان، ولدينا كرة لإسبانيا في المكان الخطير، التسديدة تحضر، وبنفس السيناريو يا فابيان يا رويس، نفس السيناريو في المرتين، اختار الزاوية البعيدة لكن التنفيذ ما كان جيد اطلاقا. هنا الضغط الكبير يأتي بالكرة الماضية، وبعد ذلك تصل لقدم المفضلة، يرسلها بعيدة، بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد في الكرة الماضية، ذهبت لأن تكون لخارج أرضية الملعب. الكرة باتجاه بدري، والكرة في المكان السليم، التسديدة قوية ولكن بعيدة من لابورت، أعتقد نعم من لابورت، نعم من لابورت. هذا منتخب سيتعب الجميع في هذه المجموعة، قالها في مباراة إسبانيا، وبالتالي أيضا أمام الأورغواي، أمام الأخضر السعودي،
تعيش هذه الفرحة في المونديال وفوزينها، فوزينها في الأولى، فوزينها في الثانية. وأعتقد أننا الآن سنشهد هذا اللي قلت، وكأن المدرب يسمعني أنا قلتكم ثلاث دقائق أربع دقائق راح تشوف لمين يمال، وأعتقد من سيترك أرضية الملعب ربما يكون طبعا جافي، لكن أعتقد أن هناك صافرة على نهاية طبعا على وجود استراحة في هذا التوقيت. الكل يبحث عن لمين يمال، ولمين يمال يأتي بكرة خطيرة. هذه سهلة يا كوكوريا، هذه سهلة يا كوكوريا، لم تكن قوية إطلاقا. نعم الكل يبحث على لامين يامال، جاء بالكرة الماضية. 87 دقيقة نقترب من نهاية أحداث هذه المباراة، ونقترب من مفاجأة مدوية كبرى في هذا المونديال حتى الآن عن طريق لامين يامال. الله الله الله الله الله، أنا قلتها، إذا كان هناك من حل فسيكون عن طريق لامين يامال. جاء بالكرة الماضية، هذه اللعبة اللي وصلت من داني أولمو، وبعد ذلك هنا هنا هنا أوريا زبان، هنا ضربة ركنية، هنا ضربة ركنية، هذا لامين يامال في ضربة ركنية للإسبان، يأتي بكرة أرضية تعاد الخلف إلى لامين يامال، محاولة مستمرة، الكرة تلعب وتبعد وتعود وتبعد كذلك. دقيقتان فقط متبقيتان من نهاية أحداث هذه المباراة التي حتى الآن إسبانيا تعادل السابع في المونديال بدون أهداف. كرة لصالح أولمو، يتباطى بعض الشيء ويرتكب خطأ طبعا وجود كرة لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، يبدو غاضبا. هذه اللقطة الماضية، هذه المحاولة اللي كانت جميلة من أولمو، وهنا أوريا زبال سددها بهذه الصورة، سددت في المدافع، وصلت إلى ضربة ركنية، وصلت إلى ضربة ركنية كما تابعنا في الكرة الماضية. المباراة لا زالت في أرضية الملعب، نعم تقترب من تعادل سلبي لكنها لا زالت في أرضية الملعب. كرة لامين يامال، ينتظر الزميل، يعيد الكرة للخلف لكنها بالخطأ كذلك لمنتخب الراس الأخضر. هجمة مرتدة في هذا التوقيت، هذا التوقيت الأخير من زمن المباراة، يعيدون الكرة للخلف والتسديدة القوية التي تذهب سعداء في الفرحة، فرحة للتاريخ. مباراتهم الأولى، حضورهم الأول في المونديال، لم يخشوا إسبانيا، لم يتراجعوا بل دافعوا بصورة، وعندما وصلت المباراة إلى الأوقات الأخيرة لم يركنوا للدفاع بل تقدموا للأمام، بل إنهم الآن لديهم ضربة ركنية، وهذا يحدث عند الدقيقة رقم 90. الدقيقة رقم 90، ضربة ركنية ليست لإسبانيا وإنما للرأس الأخضر، ولدينا كرة في هذا المكان تلعب عالية وبالرأس. الله، ماذا لو فعلها، ماذا لو فجرها، ماذا لو أركنها، ماذا لو سجلها. المباراة انتهت، نلعب في الوقت المحتسب بدل الضايع، عندك فوزينها طبعا، عندك فوزينها. هذا الحارس سيكون حديث الاستوديوهات. هذه الكرة الماضية، الدقيقة الرابعة تقترب، والدقيقة الأخيرة هي كل ما تبقى للإسبان، للإسبان، للإسبان. كرة تلعب بهذه الصورة تبعد الآن خارج أرضية الملعب، رمي تماس، 50 ثانية، أقل من ذلك، إلى بيدري، إلى أولمو، وصلت إلى لامين يامال، يأتي بكرة للأمام ويأتي الإبعاد كذلك، ووصلت إلى لامين يامال اللي سددها سهلة سهلة. الآن ضربة ركنية، ضربة ركنية في الكرة الماضية،
يمتلك شيئا نادرا في كرة القدم، إنه البساطة في أصعب اللحظات والجرأة في أكثر الأماكن ازدحاما. شهدنا ذلك كثيرا مع إسبانيا، شهدنا ذلك كثيرا مع برشلونة في أيضا محطاته المختلفة. عند كرة في هذا المكان تلعب عالية، لحظة الآن للأمام، وأعتقد أنها هي صفرية سلبية لإسبانيا لكنها تاريخية للرأس الأخضر. هي سلبية، سلبية للإسبان، تاريخية للرأس الأخضر، أعلنها المخادمة. واستمعوا بعد ذلك إلى صيحات الفرح والفخر عند الرأس الأخضر، لقد فعلوها، يشاركون للمرة الأولى ولكنهم يذهلون العالم بتعادل مستحق أمام إسبانيا. شكرا لكرة القدم عندما تقدم لنا هذه الأمثلة. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء 17 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية.
1: حان وقت الانضمام إلى بي إن فورم. استمتعنا معا بأهم الأحداث الرياضية، أضخم المسلسلات والأفلام الحصرية.
2: بدي أكون جنبي.
3: أنت جنيت شي؟
1: بالإضافة إلى المحتوى الأكثر أمانا للأطفال.
4: أليس هذا رائعا؟
1: انضموا الآن إلى الآلاف الذين سبقوكم إلى بي إن فورم. مهما تنوعت اهتماماتكم، مشاركة آرائكم عبر بين فورم ستساعدنا في تقديم محتوى أفضل.
0: كندا

0: دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين اينما كنتم مرحبا بكم، اهلا وسهلا.
3: اننا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض ان نكون اقل، احترم لتحترم.
4: الكرة في المرمى
5: ويكتب فوضه ويعوده لا يحتمل ابدا الانتصار.
2: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
3: احنا العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة 19 من يونيو حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: كرة تصل لمصلحة المنتخب السويسري، تمريرة حافرة لكن أكرم في استعادة كرة، انطلاقة لن تأتي لمنتخب قطر عن طريق أكرم بذكرياته هدفه أمام سويسرا في عام 2018. الكرة تصل باتجاه يوسف، اللمسة بعد ذلك الدرس الراح، هي يا إدميلسون، كرة كان بالإمكان أن ترجح كفة العنابي، كرة كان بالإمكان أن يسجل من خلالها منتخب قطر الهدف الأول في أولى المحاولات، في أولى الفرص، في أولى الكرات الخطيرة لمصلحة منتخب قطر. التغطية من بيدرو مهم جدا، أيضا هذه الفرصة الأولى مهم جدا أن تهدد في البدايات، مهم جدا أن تصل قريبا في البدايات. أكانجي في خطأ، إدميلسون تقدم، إدميلسون بعد ذلك انفراد، تسديدة هنا أتت لكن كوبل غريغور تصدى لكرة وحرم العنابي من هدف أول. خطيرة كانت الكرة الأخيرة في فرصة ومحاولة، كان بالإمكان أن تنتهي في الشباك وكان بالإمكان أن تعطي العنابي الهدف الأول في هذا اللقاء. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة المنتخب السويسري، الفيدي في لمسة، تمريرة بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى، الفيدي عنده كرة، منتخب السويسري منظم جدا، منتخب السويسري اللي وكما ذكرت نتحدث عن منتخب منذ السنوات يلعب سوية نسبة للأسماء والعناصر، 17 لاعب تواجدوا في بطولة كأس العالم في قطر في المونديال الأخير قبل حوالي 4 سنوات، هذه الأسماء ومعظم هذه الأسماء كانت قد تواجدت هناك في المونديال في قطر قبل أكثر من 3 سنوات. خط موجود بل تسلل ورايا كانت مرفوعة، هذا جرانيت شاكا طبعا لاعب الخبرة الأكبر من جانب منتخب سويسرا، خطأ عن طريق بيدرو من ركلة غير ثابتة، وصلت هذه الكرة طويلة بعد ذلك تصل في وسط الميدان لمصلحة منتخب قطر، ركلة حرة غير مباشرة كانت طبعا من التسلل كانت في اللقطة الأخيرة، هذا ريكاردو رودريغيز، عودة باتجاه أكانجي في نقلة عن طريق الفيدي في وسط الميدان، عنده كرة بعد ذلك لمصلحة المنتخب السويسري، الوصول في الطرف الأيمن، الانطلاقة الآن السويسرية تأتي، حذار من الأطراف، الكرة من أمام دينيس زكريا تقطع لاعب نادي موناكو لتتحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمنتخب سويسرا، الرمية تماس للسويسريين، كرة بتعود في وسط الميدان، تقدم عن طريق الفيديو التمرير، النقلة في الرواق الأيسر بعد ذلك العرضية لن تأتي لكن بالرأس وصلت لي محمود بندب، الكرة السهلة من عصام مدبو ومن عاصم مدبو في اللقطة الماضية، عاصم مدبو أعاد الكرة لي بندب في اللقطة الماضية. منتخب قطر هذه ثاني مباراة أمام منتخب سويسرا بعد مباراة 2018، مباراة ودية كانت هناك في لوغانو حينما فاز المنتخب القطري على حساب المنتخب السويسري بهدف أكرم عفيف في تلك المباراة الوحيدة التي جمعت المنتخبين. كرة تصل طويلة بالرأس هنا تأتي لمصلحة المنتخب السويسري، ملعوبة كرة، بيدرو في التغطية لكنها بتعود السويسرية، حذار من كرة وتمريرة بينية، فارغاس في كرة مازال والتصويب للتربراد، بوندا يتصدى في أول اختبار وفي أولى المحاولات عن طريق دانيندوي ولم تكن من فارغاس في اللقطة الماضية. دانيندوي هو من سدد لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى إلى إلى إلى خطأ قبل ذلك كان موجود، الصدي من بوندا أو هنا التدخل اللي كان حاضر من لاعب المنتخب السويسري، هذه كرة اللاعب دانيندوي، شاهدون التحول السريع والسرعة الموجودة عند دانيندوي وكذلك فارغاس، كرة من ركلة ثابتة تسدد عرضية لكنها سهلة عند حارس المرمى بوندا، برافو محمود، برافو بوندا على مرتين سيطر على الكرة الماضية، كرة بتعود عن طريق أكرم ينسي الكرة باتجاه يوسف، الكرة تتحول بعد ذلك من أكانجي، سهلة عند حارس المرمى الحارس غريغور كوبي، منقولة كرة في وسط الميدان للمنتخب السويسري. دينيس زكريا عندها كرة في وسط الملعب مرة أخرى. أكانجي في التحضير، التقدم من اليسار، الكرة ما زالت للمنتخب السويسري في الطرف الأيسر، عرضية تأتي لكن التغطية كانت موجودة من جانبي أيوب العلوي. تتحول الكرة من جديد لمنتخب سويسرا، التشتيت من بيدرو والإبعاد، الكرة تتحول في وسط الميدان عن طريق الفيدي. الفيدي يلعب كرة في الوسط لمنتخب سويسرا، منقولة كرة من جانب داندوي. اندوي في كرة مازال، اندوي يعيد الكرة إلى الخلف ولدينا تمريرة ميشيل إبشر من الجهة اليمنى لكنها مبعدة إلى خارج الملعب رمية التماس. تمر الدقائق، الدقيقة 13 من زمن الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء. حتى الآن التركيز المطلوب موجود، بينما هنا عرضية سويسرية خطيرة تأتي وتسجل الهدف الأول طبيعي، وهناك قرار من حكم اللقاء، ركلة جزاء لمصلحة منتخب سويسرا، ركلة جزاء للمنتخب السويسري في هذه اللحظات. قرار الحكم الأندوراسي سعيد مارتينيز، ركلة جزاء لمنتخب سويسرا. سلام لي محمود بندا، وقع على أرضية الملعب، شاهدوا هذه الكرة، هذه اللقطة، إرسال الكرة بهذا الشكل، هل كان إمبولو متسلل لأن تمنى ذلك؟ وأيضا هناك شك في أن يكون اللاعب الآخر من جانب المنتخب السويسري أيضا متسلل ما قبل التدخل من بندا في اللقطة الماضية. التركيز من بونداف، التركيز من جانب محمود إمبولو في التسديدة، الهدف الأول لمنتخب سويسرا. سويسرا تتقدم في نتيجة هذا اللقاء عن طريق اللاعب إمبولو. إذن هو من انبرى للكرة الماضية، هو من تكفل فيها، هو من سددها، هو من سجلها ليسجل هدف رقم 25 رفقة المنتخب السويسري. سويسرا هدف، لا شيء منتخب قطر. إمبولو بالقدم اليمنى في شباك محمود بونداف، من اختار الطرف الأيسر ليذهب فيه لكن الكرة استقرت في الشباك ليتقدم المنتخب السويسري بالهدف الأول. فرحة المدرب مراد ياكين. منتخب قطر لخاب قبل المونديال مباراتين وديتين، هنا لدينا كرة لمنتخب سويسرا خطيرة تأتي فرصة، ولكن برافو بوندا، بوندا يتصدى، بوندا تمكن من الكرة الماضية، بوندا تألق في فرصة سويسرية كانت خطيرة في الكرة الأخيرة. كرة تتحول من رمية جانبية للمنتخب السويسري، خطير جدا المنتخب السويسري، خطير جدا المنتخب السويسري بالعناصر الموجودة فيه. كرة منقولة من الطرف الأيسر برغاس والعرضية لكن الكرة بتعود مرة أخرى إلى خارج الملعب، رمية تماس لمنتخب قطر. منتخب سويسرا يسيطر، خمس دقائق تتبقى على نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الكرة مستمرة هنا في اليمين، ملعوبة الكرة بعد ذلك عن طريق جرانيتشاكا، عرضية من إبشر كونتاب تصدى في الكرة الماضية وحولها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة منتخب سويسرا. كرة سانحة تأتي، يعدل فيها العنابي، يعود فيها العنابي، يعود فيها العنابي، يعود العنابي، أوهو بلسان الأمنيات، الأمنيات كادت أن تتحقق. نعم يا إدميلسون، يا إدميلسون، هذه الثانية، هذه الثانية، ولكن غريغور كوبل تصدى في الكرة الماضية. اندوي في لمسة، تمريرة بعد ذلك عن طريق ريكاردو، ريكاردو في محاولة حذار يا جابر، بينما العرضية لا تأتي لسويسرا، بوناتا يتصدى الإبعاد بعد ذلك هنا في كرة من عيسى لاي منقولة إلى أكرم، تتحول إلى رمية جانبية للمنتخب السويسري. ممتاز محمود بوناتا، أكثر من تصدي أكثر من إنقاذ من محمود أبو ندى في هذا اللقاء. كرة تصل من الطرف الأيمن عن طريق دينيس زكريا الفيدي، عنده كرة لمنتخب سويسرا، تتحول الكرة بعد ذلك من بيدرو، تشتيت الكرة من بيدرو، بتصل هذه الكرة من جديد، كرة ساقطة عالية، لكن برافو برافو أبو ندى، برافو محمود من أمام بولو. بولو طبعا لاعب يلتحق متأخرا بمنتخب سويسرا. هذه الكرة اللي تصدى لها أبو ندى، كرة تلعب لمصلحة العنابي، هناك رمية تماس في هذه اللحظات، رمية جانبية منقولة كرة بعد ذلك عن طريق بيدرو، يرسل كرة طويلة ممتازة في أقصى اليسار، يلا يا همام يلا يا همام، لكن طالت طالت هذه الكرة، طالت على همام الأمين الكرة الماضية، همام الأمين في اللقطة الأخيرة كرة تتحول إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى للمنتخب السويسري. غريغور كوبل اللي أنقذ مرمى سويسرا تقريبا في انفرادين لإدميلسون، يعني الأولى كانت انفراد، الثانية تزيد راس راس من جانب إدميلسون، تصدى للحارس غريغور كوبي. كرة تلعب، أحيانا يعني يجب أن تكون محظوظ حتى ولو كانت فرصك قليلة. كرة تصل لمنتخب سويسرا، البولو في التمهيد والتصويب التاتي لكن إلى خارج الملعب، كرة مرت بسلام من جانب مارغاس، شاهدوا بولو في اللقطة الماضية عملية التسليم في المساحة الضيقة، في شوط المباراة الثاني، ولدينا المعز ولدينا كذلك موتاري، هنا فرصة سويسرية خطيرة، الكرة ما زالت والمحاولة مستمرة، التمهيد والتصويب لكن برافو جاء صوهما، همام هو من شتت الكرة الماضية، همام هو من أنقذ مرمى منتخب قطر في اللقطة الأخيرة، خطيرة كانت الكرة الأخيرة للمنتخب السويسري، ثواني أخيرة على النهاية وصافرة السيد سعيد مارتينيز ستأتي، بل تأتي فعليا الآن لتنهي شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، سويسرا هدف قطر لا شيء، ألقاكم عن انطلاقة بداية الشوط الثاني.
1: The score at halftime is Qatar 0, Switzerland 1.
0: العنابي من أجل العودة، العنابي كانت عنده فرصة في شوط المباراة الأول، بل كانت فرصتين، وهنا على طريقة لويس إنريكي منتخب قطر في هذه اللحظات في تنفيذ ركلة البداية للمنتخب السويسري في هذه اللحظات، رمية جانبية، رمية تماس بنفس العناصر تقريبا وبنفس الأسماء بالنسبة للمنتخب السويسري في هذا اللقاء، لدينا كوبل في حراسة المرمى، هناك ريكاردو رودريغيز، مانويلا كانجي، الكرة بتعود مرة أخرى لجرانيتشاكا، تصويبة قوية لكن مرت بالسلام، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، هذا جرانيتشاكا ما شاء الله تزيدات مدفع، جرانيتشاكا تحولت إلى خارج الملعب، إشارة حكم المباراة بأن الكرة إلى ركلة مرمى، التعادل سيكون ثمين جدا لكن لدينا فرصة لمنتخب سويسرا، برغاس والتصويب، الله على بوندا، يا عيني على محمود، بونتا من جديد يتألق، بونتا من جديد يتعملق، بونتا ممتاز في هذا اللقاء. كرة عن طريق أحمد علاب، عنده كرة في وسط الميدان، تمريرة خاطئة. شاهد كيف ينتشر المنتخب السويسري، لا يعطي مجال لسلاسة.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة.

علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهج جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلي طالعة نازلي، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة مرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
0: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077-770 أو 777-921-435.
9: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
4: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends.

تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كل يوم في هواك، وانت ماشي كل يوم؟
9: أيوة.
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-119 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة
6: علم ومهارة مجد الحضارة مجد
7: الحضارة لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت اشترك الآن في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي باقة 4 جيجا ب 2000 ريال فقط باقة 8 جيجا ب 3900 ريال فقط باقة 20 جيجا ب 9700 ريال فقط الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا باقات نت 4G نت بكل وقت
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
9: Hey, welcome to our shop.
10: Do you have excellent sports clothes?
9: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
10: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
9: Oh, really? Where is that school?
10: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
9: Oh, really? Is it a good school?
10: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
9: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
10: Yeah, you can.
9: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
10: It's on 50 Meter Street in Babos.
9: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
11: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
12: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة
13: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
12: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا
13: محطة نقي مياه طبيعية وصحية العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح تليفون 7700-10770 أو 777-921-435
14: مين بيحب الرسم؟
15: أنا
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
17: يوه مطعم الحلواني التركي
18: الحلواني الذي نعرفه؟
17: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
18: نعرفه من زمان
17: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
18: دجاج الحلواني من زمان
17: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
18: طعيم من زمان
17: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
18: وبرست مقبلات بجميع أنواعها
15: من زمان
19: من زمان
18: حلويات وبيتزا ومعجنات
17: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
15: من زمان
17: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
18: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
17: 772-238-378

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
12: فعلا انه سوبر داك.
11: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
15: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
10: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
6: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، مرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: ماشي كل يوم؟
11: أيوة،
7: لازم تاخذها كل يوم.
11: ايش هي؟
7: شواية وبروست كل يوم. اجمل وألذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
12: قسم الادامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
7: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبرز كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. تلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
14: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
13: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
15: واستبشر بنتائج أول جرعة.
14: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
13: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
14: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
13: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
14: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
13: التهاب وتليف الكبد،
14: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
13: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
14: علاج البواسير،
13: علاج البهاق والبرص.
14: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
13: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
14: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
16: Hey, welcome to our shop.
17: Do you have excellent sports clothes?
16: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
17: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
16: Oh, really? Where is that school?
17: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
16: Oh, really? Is it a good school?
17: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
16: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
17: Yeah, you can.
16: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
17: It's on 50 Meter Street in Babbos.
16: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
18: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: اسماك وجمبري بجميع انواعها
6: وبروست مكبلات بجميع انواعها
7: من زمان.
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبايح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

حيّ على الفلاح. حيّ على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا

الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، واعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: to Radio Delta.
1: Oh, God.
2: Radio Delta.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
11: اليوم. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء، مركز الجرموزي دنتل سنتر. جودة، خبرة، وثقة.
13: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
14: مدارس مجد الحضارة:
15: تمهيدي، أساسي،
14: ثانوي. المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773-031-391.
13: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779-637-771.
16: مدارس مجد الحضارة:
17: علم ومهارة،
18: علم ومهارة.
19: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
20: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة.

0: Listen. Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو واحد بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرس؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

غلبت فإذا ما هجت إذا انتهجي وردوا التقوى فحلا

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: Radio Delta

0: عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي،
7: أساسي،
4: ثانوي.
8: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
9: مدارس مجد الحضارة،
10: علم ومهارة،
11: علم ومهارة.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، للطب البديل، للطب البديل.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
6: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 او 7791111145. مدارس علماء آزال حدا من اجل مستقبل يليق بابنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: مين بيحب الرس؟
15: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
17: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
19: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
18: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
20: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
10: من زمان.
11: من زمان
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده أنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
10: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال. كده أنا جوعة.
9: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
11: لا
12: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
7: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 01414396 موبايل 773031391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 01412119 موبايل 779637771
5: مدارس مجد الحضارة
6: علم ومهارة
7: علم ومهارة مجد الحضارة مجد
8: الحضارة علم ومهارة لجميع مشتركي من موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
14: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
15: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
14: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
15: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
14: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
14: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
15: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
14: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310 جوال 770119 واتساب 7305095 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام، العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
17: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
18: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
17: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
18: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
19: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: This Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هوا
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات، وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
9: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
15: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: تستمعون للأولى
16: راديو دلتا

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792145.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
15: نعرفه من زمان،
14: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان،
14: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان،
14: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
15: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
16: من زمان
17: من زمان،
15: حلويات وبيتزا ومعجنات
14: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
16: من زمان،
14: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
15: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
14: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.
10: تستمعون للأولى
11: راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: Radio Delta.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده انا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
13: Here we play with friends
12: and learn new things every day.
13: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
15: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 73-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
16: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
17: راديو دلتا

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
5: جوار مدارس صناع النجاح.
4: تليفون 7700-10770
5: أو 777-921-435.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: Hot Hits Radio.
1: You just found it.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أيش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 77792135.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمني عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-09، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

تستمعون للأولى راديو دلتا. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ملعب نيويورك نيوجيرسي ستاديوم. أفريقيا تواجه أوروبا في درب الكبيرين، هنا حيث لا صوت يعلو على موقعة السنغال أمام فرنسا بذكريات سيول الكورية قبل 24 عام. الليلة وصيف العالم، منتخب فرنسا أمام أسود الترانجا منتخب السنغال، واحدة من قمم مرحلة المجموعات في لقاء رفقاء ساديو ماني أمام أسطول فرنسا الهجوم الفاخر. مجموعة تاسعة أطلقوا عليها مجموعة الموت، حيث فرنسا والسنغال والنرويج، وفيها مشاركة ثانية للتاريخ بالنسبة للأسود القادمة من أبو الحضارات العراق الكبير، من نتمنى له التوفيق في وسط هذه المعركة.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
7: التحدي أمام الفرنسيين من أجل هدف أول، من أجل هدف في السبق، من أجل وصول أول، من أجل رفع آمالي وأحلام السنغال في هذه البطولة. كرة ستنفذ من الركلة الركنية لمصلحة المنتخب السنغالي على يسار حارس المرمى الحارس مايك مينيوم. من الركلة الركنية كرة ستنفذ، من الركلة الركنية هنا كرة ستلعب للسنغال بحثا عن هدف وبحثا عن ومضة أولى في هذا اللقاء. حكم اللقاء علي رضا فقاني، بينما الركلة الركنية الآن تنفذ، منقولة كرة من الطرف ليس للسنغال، عرضية تأتي لكن إصابة لحارس المرمى مايك مينيوم وصفرة. الحكم الأسترالي هنا تأتي تعلن عن وجود خطأ في اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة بتعود لمصلحة منتخب فرنسا من ركلة حرة مباشرة. هذه اللقطة ما بين جاكسون وحارس المرمى الحارس مايك مينيوم، ثاني مباراة تاريخيا ما بين المنتخبين بعد مباراة مونديال 2002 في ذلك اللقاء التاريخي الذي أسقطت فيه السنغال منتخب فرنسا وقتها. كرة بتعود عن طريق تشواميني، عندها كرة في وسط الملعب، لدينا تمريرة منقولة كرة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الفرنسي في هذه اللحظة. عودة لمنتخب فرنسا، منتخب الفرنسي طبعا نتحدث عن قائمة يعني مكتملة الأركان تقريبا. هناك من يرى أن منتخب فرنسا إن لم يحقق بطولة كأس العالم، إن لم يتوج ببطولة كأس العالم، فسيعتبر فشل بالنسبة للمدرب ديدي ديشام في آخر محفل له رفقة منتخب فرنسا. أدريان رابيو في تمريرة، مبابي في كرة، تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية تتحول لمصلحة السنغال من جديد. اللمسة بكرة تصل في الوسط، لكن تدخل كان موجود من أدريان رابيو، وخطأ على أدريان رابيو في اللقطة الماضية لساديو ماني. ساديو ماني يتحصل على خطأ، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب السنغالي. هذه التمريرة باتجاه كيليان بابي، 12 هدف في بطولة كأس العالم، يبحث عن المزيد، يبحث عن تحطيم الرقم الكبير والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزا ب 16 هدف، الهداف في التاريخ لبطولة كأس العالم، الآن عنده 12 هدف متعادلا مع أسطورة البرازيل بيليه، لكن يريد أن يقترب شيئا وشيئا فشيئا، ويريد أن تكون الأرض الأمريكية شاهدة على رقم تاريخي كبير في عالم كرة القدم على صعيد لغة الأهداف في بطولة كأس العالم. كيليان مبابي، كرة بتوتي منتخب فرنسا، عودة عن طريق مايك مينيون، تمريرة باتجاه الصليبة، عندها كرة في وسط الميدان، تشواميني في لمسة، تمرير بعد ذلك إلى تيو إرنانديز، يمرر كرة إلى تشواميني، التقدم من الطرف الأيمن باتجاه أوباميكانو، وصول بعد ذلك في الجانب الأيمن عن طريق هذا الساحر، هذا أوليسيب، أوليسيب مع البايرن، أرقام مميزة، حضور مميز مع منتخب فرنسا في الوديات، شاهدنا ماذا فعل مايكل أوليسي، كرة منقولة عن طريق دويب، تمرير في وسط الملعب عن طريق تشواميني، اللمسة هنا في اليمين لمصلحة أوباميكانو، لمسة في وسط الميدان، تفويت في اللقطة الماضية من أمام كوندي، تصل سهلة عند الحارس إدوار ميندي، إدوار ميندي بطل آسيا في آخر سنتين ببطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة مع النادي الأهلي الذي كتب تاريخا ساطعا في سماء كرة القدم الآسيوية، لكن هنا في العالم السنغال من أجل إعلاء كلمة إفريقيا على صعيد المونديال، كرة تصل من الجانب الأيسر لمصلحة المنتخب الفرنسي، بتعود الكرة من جانب إدريسا، يلعب لها كرة باتجاه بابغي، تقدم في وسط الميدان للمنتخب السنغالي، وصلت الكرة في اليسار للسنغال عن طريق الحاج ملك ضيوف، يمرر كرة حاج ملك ضيوف، عودة إلى الخلف من جديد، منقولة كرة لمصلحة المنتخب السنغال. السنغال اليوم إن فازت لن يكون الأمر بمثابة مفاجأة، نعم في مونديال 2002 في تلك المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي وقتها كانت مفاجأة، لكن إن فازت السنغال هنا في هذا اللقاء الأمر لن يكون مفاجأة، عطفا على ما قدم أسود تيرانغا طوال السنوات الماضية وما يقدمون في روعة، في جمال، في انطلاقة، في فرصة، في تصويب السنغالية، الكرة تتحول بعد ذلك للمنتخب الفرنسي من أوباميكانو، نعم هو تأكيد، هو دليل على ما كنت أقول على الأسماء التي يمتلكها المنتخب السنغالي، على السجام الكبير عند لاعب أسود تيرانغا، كرة تصل عن طريق جاكسون، هذه الكرة منقولة في وسط الملعب بعد ذلك في محاولة من جانب بابكي، الكرة تتحول فرنسية، ديزيريدو يتعثر، الكرة بتعود لمصلحة السنغال، سريعة لكنها سهلة عند مايك مينيو، سهلة كانت الكرة الأخيرة عند الحارس مايك مينيو، مجموعة فيها فرنسا، السنغال، النرويج، وفيها العراق، اللي نتمنى له التوفيق في مباراته القادمة أمام منتخب النرويج أمام رفقاء هالاند. كرة تصل في الوسط، منقولة هذه الكرة لمنتخب السنغال، تمريرة، استلام، تحضير، تصويب، لكن هناك تسلل كان موجود، ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب فرنسا. فرنسا طبعا تشارك للمرة 17 في بطولة كأس العالم، وهي المشاركة الثامنة على التوالي، بطل 98 و2018 وآخر منتخب كان قد توج على أرضه في بطولة كأس العالم في 98 حينما قادهم الأسطورة زينتين زيدان أمام المنتخب البرازيلي ونحن نتذكر. كرة تصل في وسط الميدان، ويليام صليبا عندها كرة من الجهة اليسرى، تيو إرنانديز، عودة إلى الخلف لمصلحة منتخب فرنسا، ويليام صليبا في وسط الملعب عن طريق أوباميكانو، تشواميني يمرر كرة، أوباميكانو لاعب اللي سيذهب لفريق ريال مدريد، هنا صليبا، تشواميني، أوليسي، نقلة بعد ذلك في الوسط، هناك تناوب ما بين ديمبلي وأوليسي، بينما خطأ كاد أن يكون فادحا لمنتخب فرنسا وكاد أن يستغل من جانب المنتخب السنغالي، أداء حتى الآن مميز لمنتخب السنغال في ظل هذه البداية من دون رهبة من دون خوف. المنتخب السنغالي خلاص هذه الأمور ولت منتخب السنغال الآن يقارع الكبار تلو الكبار. كرة تصل عن طريق الحاج ملك الضيوف، منقولة كرة من الطرف الأيسر ساديو ماني، تمريرة في وسط الميدان عن طريق إدريسا في وسط الميدان يبحث عن مساندة، تمريرة من الطرف الأيمن دياتا، واحد من بين الأسماء اللي تنشط في بطولة الدوري الفرنسي في تشكيلة فرنسا وفي تشكيلة السنغال الأساسية. هناك ثلاثة لاعبين يلعبون في الدوري الفرنسي، موسى نياكاتي وكذلك أيضا يتواجد اللاعب دياتا هو الآخر في بطولة الدوري الفرنسي، ولدينا كذلك لامين كامارا الاسم الآخر الذي يلعب في بطولة الدوري الفرنسي. كرة منقولة طويلة باتجاه جاكسون، تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب فرنسا عن طريق مايك مينيوم، يرسل كرة عالية إلى أقصى طرف الأيمن، تتحول إلى خارج الملعب وتعود رمية تماس للمنتخب السنغالي. نياكاتي موسى، تتحول الكرة في اليسار السنغالية لكن جول كوندي في التغطية الدفاعية، عودة في وسط الملعب من جديد منقولة عن طريق إدريسا. طبعا هذه المباراة صنفت بأنها واحدة من قمم مرحلة المجموعات، لامين كامارا يلعب كرة كوليبالي، كانت هناك الشكوك في أن يبدأ أساسيا خليدو كوليبالي في هذا اللقاء. كرة تلعب في وسط الملعب دويب، عودة إلى تيو رابيو، عندها كرة في وسط الملعب بعد ذلك نقلب مرة أخرى من جانب ديمبلي، التمرير في وسط الميدان للمنتخب الفرنسي، هذا عثمان رجل البالندور صاحب الكرة الذهبية، ينقل كرة باتجاه أوباميكانو، تقدم هنا في اليمين لمصلحة المنتخب الفرنسي. ديمبلي عكس الوجه إلى أقصى اليسار، دويب في الكنترول، ديزري في المحاولة، دويب عنده كرة يبحث عن مساندة، الإسناد قد يأتي من الطرف الأيمن، التمريرة باتجاه أوباميكانو، اللمسة بعد ذلك من ديمبلي، يا عيني الله على كرة عثمان، على كرة ديمبلي، لكن كيليان مبابي لم يحسن استغلال الكرة الماضية لتتحول إلى خارج الملعب، رمية التماس لمنتخب فرنسا من أوليسيب، أبعدت شتتت من المدافع السنغالي، عادت لتعود عن طريق مايك مينيوم. ويليام صليبة عنده كرة في وسط الملعب مرة أخرى، ضغط من جاكسون ليبدأ به المدرب بابا ثياو أساسيا في هذا اللقاء، باتياو طبعا اللي كان حاضر كلاعب رفقة منتخب السنغال في مونديال 2002، تلك المشاركة التاريخية الأجمل لكرة القدم السنغالية حينما وصل السنغال ورفقاء الحاج ضيوف بقيادة المرحوم ميتسو إلى دور ربع النهائي من تلك البطولة. هنا رابيو في انطلاقة، رابيو في محاولة، رابيو عند كرة يحاول فيها لمنتخب فرنسا، دويب كرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. فرنسا عانت أمام منتخبات إفريقيا في مرحلة المجموعات يا ديشان نعم، في آخر أربع مباريات في مرحلة المجموعات لمنتخب فرنسا أمام منتخبات إفريقيا، المنتخب الفرنسي خسر ثلاث مباريات من الأربع. مايك مينيون عنده كرة، يرسل هذه الكرة طويلة في وسط الملعب، تتحول الكرة كيليان مبابي إلى ديمبلي، ديمبلي في التقدم وصلت إلى كيليان لكنها سهلة، عندها حارس المرمى الحارس إدوارمين، سريعة كانت الكرة الأخيرة وصلت سهلة عند الحارس إدوارمين. دي كرة منقولة للسنغال، تشواميني السعيدة، كوندي، أوليسي في الوسط، تشواميني يلعب لك كرة باتجاه ويليام صليبة، نقلة من الطرف الأيسر، دويب يتقدم هنا في وسط الملعب من اليسار، ديزري دويب يحاول يبحث عن زميل، يمرر كرة باتجاه أوباميكانو، التقدم فرنسي عن طريق كوندي. كوندي يمرر كرة في الوسط، عودة عن طريق أوليسيم، يا عيني عن مرور من جيرمي دوير، تدخل كان موجود وخطر يصفر حكم الإيقاف لمصلحة منتخب فرنسا. من هذه المسافة، من هذه المسافة التمريرة ديمبلي، كرة مقطوعة بتعود السنغال من ساديو ماني. حاج ملك الضيوف عنده كرة يلعبها في الطرف الأيسر باتجاه جاكسون. كوندي الدقيقة 15

كرة منقولة في وسط الملعب لمنتخب فرنسا. صليبة تيو إرنانديز ينقل كرة بعد ذلك عن طريق أوباميكانو, من أوباميكانو إلى كونتي, كونتي يبحث عن مساندة, هنا لمسة تمريرة نقلة أوليسي من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة منتخب فرنسا, النقلة عن طريق أوباميكانو, التمريرة المين, كرة ما زالت مستمرة فرنسيا في نقلة لكنها سهلة عند الحارس دوارميندي. وهذا هو باب تياو مدرب منتخب السنغال الذي قال بأن المباراة ستكون متكافئة بين المنتخبين, هكذا قال باب تياو, وأن كرة القدم الإفريقية تطورت للحد الذي تواجه فيه أوروبا. الند بالند, نعم كرة منقولة, طبعا ثقة كبيرة جانب المدرب باب تياو. كرة منقولة بعد ذلك في وسط الملعب, أدريان رابيو, وتعود الكرة عن طريق ويليام صليبا, تقدم من لاعب نادي أرسنال وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا. منقولة كرة عن طريق تشواميني لاعب نادي ريال مدريد, تشواميني عنده كرة في وسط الملعب, عودة إلى الخلف مرة أخرى أوليسيب, أوباميكانو, التقدم في وسط الميدان, عودة بعد ذلك عن طريق ويليام صليبة, صليبة يبحث عن مساندة, ويليام تمرير المين, كرة منقولة عن طريق أوباميكانو, أوباميكانو والضغط من جاكسون, أوباميكانو إلى كوندي, وكوندي بعد ذلك عن طريق تشواميني من برشلونة إلى ريال مدريد بلغة الأندية, وصلت بعد ذلك إلى الكانرز نادي أرسنال أيضا بذات اللغة, منقولة عن طريق أوباميكانو في وسط الميدان لمصلحة منتخب فرنسا. التقدم في الوسط في المنتصف للمنتخب الفرنسي اللي ما زال يبحث عن طريقة لإيجاد ثغرة في دفاعات المنتخب السنغال المنظم في هذه اللحظات. شاهدوا كيف يتحرك لاعب السنغال ما بين يمنة ويسرى, ما بين الصعود وعودة, كرة منقولة عن طريق ديزاري دوي في لمسة في وسط الميدان, تيو إرنانديز, كيليان بابي مضغوط عليه من اللاعبين, عودة إلى ويليام صليبا, تشواميني ينقل كرة بعد ذلك باتجاه أوليسي, تمريرة إلى ديمبلي والتصويبة تأتي لكن المدافع يتصدى, عثمان ديمبلي تسديدة في اللقطة الماضية, ديمبلي اللي تطور أداءه كثيرا في السنوات الثلاث الأخيرة وأصبح قيمة لا غنى عنها كان في باريس وإن كان في منتخب فرنسا. كرة منقولة في وسط الميدان, ديزاري دوي يساعدها بعد ذلك منتخب السنغال, التحضير في كرة في الوسط عن طريق ساديو ماني, دريسا عندها كرة في الوسط مرة أخرى, ساديو ماني لعب نادي النصر السعودي المتوج ببطولة دوري هناك في المملكة, بينما كرة وانطلاقة السنغالية, محاولة قائمة عرضية لكنها بعيدة إلى خارج الملعب, ركلة مرمى للمنتخب الفرنسي. فرنسا اللي خاضت أكبر عدد من المباريات في آخر ثلاثة كؤوس عالم, 19 مباراة لمنتخب فرنسا, منتخب اللي وصل إلى النهائي في آخر 7 مونديالات 4 مرات بضعف مرات أي منتخب آخر. كرة تلعب للمنتخب الفرنسي عن طريق كونتي, مباراة حتى الآن الفرص فيها ليست بالكثيرة والخطورة فيها أيضا ليست بالكبيرة على صعيد الدقائق الماضية, لكن نتذكر مباراة اليابان وهولندا كان هناك تحفظ كبير من المنتخبين قبل أن تشتعل المباراة في شوط المباراة الثاني من ذلك اللقاء, لكن هنا نتمنى أن تشتعل أبكر عما كانت عليه مباراة هولندا واليابان. كرة ونقلة عن طريق تشواميني, لمسة من الطرف الأيمن, أوليسي تمريرة إلى جيل كوندي, كوندي عنده كرة يحاول فيها لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب, ركلة ركنية.

لمصلحة المنتخب الفرنسي. ركنية لمنتخب فرنسا, ركنية لمنتخب فرنسا على يسار إدوار ميندي. صليبة تقدم, تشواميني كذلك موجود, رابيو هو الآخر يتقدم. فرنسا في كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذا جاكسون ينتقل إلى فريق البافاري باير. هنا جانب من الحضور السنغالي في مدرجات ملعب نيويورك نيو جيرسي ستاديوم, الملعب الذي يحتضن هذه القمة هنا ما بين المنتخبين. على هذا الملعب افتتح في عام 2010 ويتسع لأكثر من 80,000 مشجع, وسيحتضن المباراة النهائية. ملعب الذي كانت فيه مباراة المغرب أمام البرازيل, كرة منقولة للسنغال, تدخل كان موجود وخطأ, خطأ علي رضا يصفر خطأ لمنتخب السنغال في اللقطة الماضية. بمناسبة هذا الحكم أدار مباراة فرنسا الشهيرة أمام الأرجنتين في مونديال 2018 حينما فازت فرنسا على الأرجنتين 4-3. دور ثمن النهائي في مونديال روسيا, علي رضا فغاني كان قد أدار واحدة من أمتع المباريات كذلك في ذلك المونديال. كرة منقولة, أوليسي مقطوعة, كرة تتحول للسنغال في وسط الميدان لمنتخب السنغال من الطرف الأيسر. لدينا تمريرة, تقدم في وسط الميدان, الكرة ما زالت, التمريرة هنا تأتي, ديزري دويد يستعيد الكرة للسنغال, لكن رابيو راح, بابي عند الكرة, بابي يحاول فيها, كيليان توغل, كيليان تقدم, كيليان مرر, وهناك إبعاد وتشتيت في اللحظة الأخيرة من جانب دياتا. دياتا أبعد الكرة الماضية إلى خارج الملعب, ركلة ركنية لمنتخب فرنسا. أوليسيف, بابي عند كرة, كيليان, كيليان والتمهيد, فرصة تصويب, دوي عند كرة, دوي مازال, لكن إدريسا في تغطية, مرتدة للسنغال, سريعة للسنغال, تحول سريع للسنغال, تمريرة بعد ذلك في الطرف الأيمن للسنغال. هناك أوباميكانو غطى, وهنا أوباميكانو يستعيد الكرة للمنتخب الفرنسي. التحول السريع يراهن عليه كثيرا أيضا المدرب بافياو. منقول الكرة طويلة بعد ذلك في الطرف الأيمن من أمام ديمبلي, الحاج ملك الضيوف لاعب الهامرز نادي وسام. عودة إدوار ميندي, يا إدوار يا ميندي حذاري يا ميندي من مثل هذه الأفوات, من مثل هذه الأخطاء. الخطأ في كأس العالم مضاعف مرات عن أي خطأ آخر يا ميندي. كرة منقولة عن طريق الساديو, ساديو مانيب عند كرة في وسط الملعب, تمريرة لمنتخب السنغال, وصلت الكرة إلى أقصى طرف الأيمن, استلام وتحضير, منقولة كرة بعد ذلك في لمسة, الكرة بكريوك مرة أخرى لمنتخب الفرنسي. تقدم تيو إرنانديز, ويليام صليبا, تشواميني يتقدم في الطرف الأيمن, عودة بعد ذلك من كوندي, كوندي إلى أوباميكانو, تشواميني يمرر الكرة في اليمين, كيليان مبابي, التغطية كانت موجودة من الحاج ملك الضيوف للسنغال, سريع الكرة, تمريرة فانطلاقة, جاكسون فرصة, أسود التيرانغا كانت قريبة, نعم أسود التيرانغا كانت قريبة, نعم ولا أروع, كانت الفرصة, كانت الانطلاقة من جاكسون في لقطة. شاهدونا, هذا هو الارتداد, هذا هو الارتداد السريع, وهذا هو التحول السريع. تقدم جاكسون بعد ذلك, توغل سدد, لولا القائم الأيمن لكانت السنغال متقدمة على حساب فرنسا. فرصة خطيرة للمنتخب السنغالي.
ركلة ركنية لمصلحة السنغال في هذه اللحظات. أخطر الكرات والمحاولات كانت سنغالية، وخوف هذه السيدة الفرنسية من أن تتكرر الذكرى الروسية، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب تمس.

المحاوله في هذا اللقاء. جاكسون كاد ان يفعلها وكاد ان يسجل للسنغال لولا القائم مينيو. اصطدمت فيه الكره وبعد ذلك تحولت اخطر كرات السنغال. ارادوا ان يستعيدوا الذكريات، ارادوا ان يعاودوا ذكرى المرحوم بابا ضيوف، من سجل هدفا تاريخيا في 31 من شهر مايو من عام 2002. ذلك الفوز التاريخي وقتها فرنسا غادرت من مرحلة المجموعات، مجموعة كان فيها الأوروغواي وأيضا الدنمارك، وتذيلت الترتيب وغادرت من بطولة كأس العالم. وهنا ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي يعلم بأن الضغوطات كبيرة، آخر طبعا بطولة مع منتخب فرنسا لديدييه ديشان ليحقق بطولة كأس العالم في عام 2018.

0: هكذا هي الأجواء هنا في ملعب نيويورك نيو جيرسي ستاديوم في بطولة شهدت لحد الآن الكثير من المفاجآت. لكن منتخبات أوروبا لم تعد لديها هيبة النسخ الماضية، ومنتخبات آسيا لم تعرف حتى الآن للسقوط معنى، ومنتخبات إفريقيا قللت كثيرا أهامش الفوارق مع كبار القوم، والمنتخبات اللاتينية التي ينتظر أن تظهر بشكل أفضل من ظهور بعض المنتخبات على مستوى المباريات التي مضت. كرة من رمية جانبية لمصلحة المنتخب السنغالي، ستنفذ رمية التماس. نياكاتي على تنفيذ موسى للسنغال. موسى نياكاتي حكم اللقاء يوقف اللعب في هذه اللحظات. أوليسيب يتحدث مع علي رضا، بينما الرمية الجانبية ستنفذ بكرة داخلة طريق التي أصبحنا نشاهدها كثيرا في آخر موسمين. رميات التماس تنفذ وصولا إلى منطقة العمليات أشبه بالركلات الركنية من رمية جانبية السنغالية. الكرة تصل تتحول عن طريق كيليان بابي، كرة مقطوعة، لكن هناك ديمبلي يتحصل على خطأ للمنتخب الفرنسي. خطأ لفرنسا. نصف ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذه القمة، فرنسا والسنغال، لكن أخطر كرة كانت سنغالية، أخطر محاولة كانت سنغالية، أخطر الكرات كانت لأسود التيرانغا. هنا الهدف قادم، هنا الهدف قادم، لكن بعيد الكرة، بعيد الكرة في اللقطة الماضية عن طريق إسماعيل السار. سار يسار، السنغال تنتظر الخبر السار من كل المدن إلى العاصمة دكار. كرة منقولة في الوسط لمنتخب السنغال. باب كوليبالي، دريسا، لمسة إلى دياتا، دياتا في كرة منقولة بعد ذلك من إسماعيل السار، عودة إلى خارج الملعب، تتحول رمية جانبية للمنتخب السنغالي. في فترات تشاهد أن السنغال أفضل، في فترات الخطورة حتمية خطورة السنغال أكثر على مستوى ما مضى من وقت. حتى الآن فرنسا لم تدخل أجواء المباراة مع الأسطول الهجوم الفاخر الذي يتمتع به منتخب فرنسا. خط موجود من ساديو ماني. ساديو ماني طبعا لم يكن محظوظ في النسخة الماضية في قطر للإصابة. كرة منقولة، شاكسون في استلام، أوباميكانو في إبعاد، أوليسي عنده كرة من الطرف الأيمن للمنتخب الفرنسي بكون سنغالية. منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة السنغال. اللمسة في وسط الملعب، الكرة بتعود إلى الخلف مرة أخرى. موسى نياكاتي ينقل كرة الحاج ملك الضيوف، يطلب الكرة، ملعوبة كرة بعد ذلك السهلة عند حارس المرمى الحارس مايك مينيون. تيو هرنانديز يتقدم في وسط الميدان، عودة إلى الخلف. ويليام صليبا، قلت بأنه وصيف أوروبا لكنه بطل إنجلترا، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة الجانرز نادي أرسنال، حينما عاد الغائب إلى المكان الذي عشقه منذ زمن. كرة بتعود في وسط الملعب عن طريق تشواميني. تشواميني في وسط الملعب لمنتخب فرنسا، لمسة من الجانب الأيسر عن طريق تيو. ويليام صليبا، تشواميني يمرر كرة باتجاه أوباميكانو. أوباميكانو عن طريق ديمبلي. ديمبلي عثمان يقل كرة إلى كوندي لكنها بعيدة، طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. حتى الآن يعني المنتخب الفرنسي في ظل أساطير من بينهم طبعا يعني باتريك فييرا بالمناسبة شارك في تلك المباراة، بيريز موجود أيضا، لكن فييرا باتريك فييرا كان حاضر في مباراة عام 2002. نعم فييرا كان حاضر في تلك المباراة اللي فاز فيها المنتخب السنغالي على حساب منتخب فرنسا، ولعب المباراة كاملة باتريك فييرا. كرة منقولة، أوباميكانو تصل هذه الكرة في تمريرة بينية، تغطية موجودة، عودة إلى حارس المرمى مايك ميني أو الحارس دوار ميندي شواميني. حوار الرؤوس وصراع الرؤوس في وسط الملعب، أوباميكانو يحول الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس ديدي ديشان. ما زال يراقب، كرة منقولة في وسط الملعب، تصل هذه الكرة من جديد لمصلحة منتخب السنغال، عكس الوجه إلى وسط الطرف الأيمن عن طريق دياتا. دياتا راح، دياتا تقدم للسنغال، منقولة في الطرف الأيمن، كرة طالت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. مجموعة جدا صعبة هذه المجموعة التاسعة، ركلة مرمى مايك مينيو. يعني اللي شاهدناه في 34 دقيقة التي مضت حتى الآن، تلك الفرصة تقريبا من جاكسون، ولا تزيد ما بين القائمين والعارضة، لكن واحدة صدمت في القائم وهي كرة اللاعب جاكسون. ملعوبة الكرة من الطرف الأيمن، ترسل هذه الكرة عالية عن طريق كيليان مبابي، لكن كوليبالي غطى في اللقطة الأخيرة. وصول بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب الفرنسي. ديزيري دويب ينقل الكرة في اليسار عن طريق تيو هرنانديز. دويب تشواميني ملعوبة كرة في الطرف الأيمن، كوندي يسقط الكرة بتعود لمصلحة السنغال، تقدم في وسط الميدان، لكن هناك مطالبة بخطأ، سقوط لمالي، لا وجود لخطأ، رابيو في التقدم للفرنسيين، الكرة بتعود السنغالية في وسط الملعب. بوبكي يلعب لها كرة عن طريق اسماعيل السار، الآن باتجاه لامين كامارا. كوليبالي للسنغال على طريق إدريسا، وصلت الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. كوليبالي يمرر الكرة في اليمين، منقولة عن طريق دياتا. دياتا توغل، دياتا راح، دياتا المين يا دياتا. دياتا يعيد الكرة عن طريق لامين كامارا، نقلة في وسط الملعب باتجاه إدريسا، منقولة كرة من الحاج ملك الضيوف، تمريرة باتجاه ساديو ماني. ماذا سيفعل ساديو يا ساديو ماني؟ عنده كرة، عودة بعد ذلك عن طريق باب، يرسل كرة في الطرف الأيسر للمنتخب السنغالي. الكرة تتواصل في وسط الميدان من جانب إدريسا. إدريسا نقلة عن طريق كوليبالي، يمرر الكرة في وسط الميدان للمنتخب الفرنسي، ركلة مرمى.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: لتوج بطلا ببطولة دور المؤتمر الأوروبي رفقة نادي كريستال بالاس حينما فاز على حساب فريق الرايو فايكانو في الموسم المنصرم. يتوقف اللعب لإصابة إسماعيل السار اللي يغادر أرضية الملعب لاستكمال العلاج في هذه اللحظات. كان يطالب بوجود خطأ. اللعب سيستانف من كرة إسقاط من حكم المباراة. شوط أول حتى الآن لم ترتقي فيه الخطورة إلى درجة كبيرة باستثناء كرة اصطدمت في القائم. وفرنسا أكثر المنتخبات التي استفادت من العارضة والقائمين في مساعدة المنتخب الفرنسي منذ مونديال روسيا 2018. كرة منقولة عن طريق أوليسيف. أوليسيف في وسط الملعب، تمريرة إلى ديمبلي. ديمبلي يسقط، يطالب بخطأ. الحكم الأسترالي يشير للاستمرارية، وفي الاستمرارية كرة فرنسية. ديزري دوي عند الكرة. دوي من أمام لاعبين كيليان مبابي. كرة مقطوعة، تتحول الكرة للسنغال. سقوط بدون خطأ. الحكم يأمر باستمرارية اللعب ويصفر خطأ للمنتخب الفرنسي. علي رضا فقاني يصفر خطأ للمنتخب الفرنسي في اللقطة الماضية. لمسة يد، أشار حكم اللقاء على اللاعب باب. ركلة ثابتة لمنتخب فرنسا. 3 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. ديمبلي على تنفيذ الركلة الثابتة. أوليسيف وديمبلي، لاعب البافاري بايرن ولاعب الفريق العاصم الفرنسي باريس سان جيرمان. من ركلة ثابتة كرة ستنفذ لمصلحة منتخب فرنسا. الصورة على كيليان، بينما هنا ديمبلي يرسل كرة عالية بالرأس، هنا تبعد من دفاع السنغال تشتت. أوليسيف ينقل كرة إلى ديمبلي، لمسة من الطرف الأيسر عن طريق كيليان مبابي. مبابي حاول فيها، التغطية كانت موجودة، بتعود بعد ذلك من رابيو تيو هرنانديز. أوليسيف يمرر كرة في اليمين لمنتخب فرنسا عن طريق أوليسيف. لمسة من الطرف الأيمن، كرة ما زالت مستمرة. بعد ذلك ديمبلي والعرضية، لكنها تبعد تشتت إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة ركلة. ركلة ركلية. خليدو كوليبالي اللي أمن طريق هذه الكرة وأبعد الخطورة عن منطقة عمليات السنغال. ركلة ركنية لفرنسا, ركنية لمصلحة المنتخب الفرنسي. عرضية تنفذ سهلة عند حارس المرمى. كرة توليسي سهلة لإدوار ميندي. شوط أول لا يعكس ما كان منتظر من المنتخبين, على أمل أن يتغير الحال في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. الكثيرة هي المباريات التي كانت التوقعات كبيرة فيها لكن لم ترقى إلى الطموح, لكن في مباريات طبعا شاهدنا فيها إثارة كبيرة. كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة منتخب السنغال, عالية وطويلة لكن أوباميكانو غطى في اللقطة الماضية. تتحول الكرة في الوسط عن طريق الرابيو, الرابيو يعيد الكرة إلى الخلف عن طريق تشواميني. تيو هرنانديز, أوليسيب, أوليسيب نقلة إلى أقصى اليسار باتجاه كونتر. تحولت إلى خارج الملعب رمية التماس دقائق, أضاف الحكم وقت مكتسب بدلا من الضايع في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة بتعود لمنتخبي السنغال. تمريرة من الطرف الأيسر تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب رمية التماس, الرمية جانبية. كرة طويلة, ويليام صليبا بتعود الكرة لمصلحة منتخب السنغال في وسط الميدان عن طريق دياتا. دياتا في الوسط, دياتا عند الكرة, دياتا في تمريرة وكرة قصيرة لمنتخب السنغال. بتعود الكرة باتجاه ساديو ماني. أوباميكانو, رابيو, تقدم لديمبلي, راح عثمان, راح ديمبلي, تمريره الى دوي, لكن تغطيه رائعه من دياتا. التغطيه كانت رائعه في اللقطه الماضيه. دياتا في التمرير لكن ويليام صليبا لتشعر بانها مباراه من دون اخطاء من مدافع الفريقين حتى الان. اي نعم, من دون اخطاء على المستوى الدفاعي لكن من دون حلول مبتكره حتى الآن على الصعيد الهجومي تحديدا من جانب منتخب فرنسا, باعتبار أن فرنسا لديها الأسماء الهجومية القادرة على صنع الفوارق ليس في هذا اللقاء فقط وإنما في مختلف المباريات. يخشى منتخب فرنسا أن يكون نفس المصير اللي وجد منتخب إسبانيا بالأمس حينما تعادل مع منتخب الرأس الأخضر, لكن طبعا مع فوارق كبيرة ما بين السنغال من دون أدنى شك اللي وكما ذكرت أصبحت تنافس الكبار. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة منتخب فرنسا من ديزري دوي. فاصل مهاري, أحيانا المهارة تغلب على الجدية, بينما هنا كرة بتعود لمصلحة الفريق الفرنسي. تيو هرنانديز يمر الكرة باتجاه رابيو, صليبا, تيو هرنانديز يمر الكرة السهلة عند حارس المرمى الحارس إدوار ميندي. من ميندي إلى نياكاتي, موسى, موسى يا موسى, موسى يلعب لك كرة في الطرف الأيسر, منقولة كرة عن طريق الحاج ملك الضيوف, لكن الكرة السهلة عند حارس المرمى الحارس مايك مينيون. ويليام صليبا, مباراة وحيدة في كأس العالم انتهت بدون أهداف, مباراة إسبانيا أمام راس الأخضر، كرة منقولة من الطرف الأيمن، وصلت الكرة في وسط الميدان عن طريق ديمبلي، ديمبلي إلى كوندي، كوندي والعرضية لكن بعيدة من دون عنوان، عنوانها كان خارج الملعب، عنوانها كان رمية جانبية لأسود التيرانغا، كرة جول كوندي باتجاه كيليان مبابي كانت بعيدة تماما. تياتا على تنفيذ رمية الانتباس، واحد من أقل الأشواط في هذه البطولة حتى الآن. كرة تلعب عن طريق أوباميكانو، أعتقد بأنه شوط شبيه لشوط هولندا أمام اليابان. إيه نعم، كرة منقولة، تشواميني في وسط الملعب، تتحول الكرة بعد ذلك عن طريق أدريان رابيو، رابيو يمرر كرة إلى تيو إرنانديز إلى تشواميني، تشواميني في التمرير، الكرة بتعود عن طريق ديمبلي، ديمبلي إلى كوندي، لكن في الأخير تشتيت إبعاد في الكرة الماضية، تتحول الكرة عن طريق أوباميكانو، منقول الكرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب السنغالي، بتصل الكرة في وسط الميدان، دريسا في آخر الثواني بل في آخر دقيقة لعب من زمن الوقت المحتسب بدلا من الضائع، هل يفعلها السنغال؟ هل تفعلها السنغال؟ كرة منقولة عن طريق إسماعيل وعن طريق لامين كامارا، ساديو ماني يمرر كرة الحاجمة لكضيوف، الأخيرة للأسود، الأخيرة للأسود، لأسود التيرانغا، كاد أن يفعلها المنتخب السنغالي. ماذا تريد أكثر من هذه يا إسماعيل؟ ماذا تريد أكثر من هذه يا سار؟ الشوط الأول ينتهي على فرصة كان بالإمكان أن تتقدم فيها السنغال بهدف أول، شوط أول ينتهي، ألقاكم مع انطلاقة بداية الشوط الثاني.
6: أهلا بكم من جديد، لحظات
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: Just found it. Radio Delta.
12: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
13: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
14: The big difference.

الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: عمليات المنتخب السنغالي إلا مرة واحدة فقط عن طريق كيليان مبابي، فقط لمسة واحدة داخل منطقة عمليات المنتخب السنغالي للمنتخب الفرنسي في شوط المباراة الأول، ولا تزيد لمنتخب فرنسا وهو أقل عدد من المحاولات في شوط أول من مباراة في مرحلة المجموعات لمنتخب فرنسا منذ عام 1966. كل هذه أرقام، لماذا نذكر هذه الأرقام؟ لأن المنتخب الفرنسي ومدرب ديدي ديشام لن يرضى أن يشاهد منتخب فرنسا يبدأ هذه البداية أمام المنتخب السنغالي الذي كانت خطورة أوضح وكانت لديه فرصة لأن يتقدم في الشوط الأول من هذا اللقاء. بنفس العناصر، بنفس الأسماء، مايك مينيوم، هناك كوندي، هناك صليبة، لدينا أوباميكانو، تيو هرنانديز، تشواميني، عثمان ديمبلي، أدريان رابيو، مايكل أوليسي، كيليان مبابي وتيزري دوي، الأسماء الموجودة في تشكيلة فرنسا. سنغال، دوارميندي في حرس المرمى، الحاج ملك الضيوف، هناك موسى نياكاتي، لدينا خليدو كوليبالي، هناك دياتا، بابكي، دريسا غاناغي، لامين كامارا، ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، واسماعيل السار، هي الأسماء التي تدافع عن قمصان أسود التيرانغا. الشوط الثاني من هذا اللقاء، ودرجات طبعا لم تمتلئ، هناك شاغر كبير طبعا ما بين شوطي هذا اللقاء، غادرت الجماهير ولكنها ستعود تباعا لتملأ مدرجات ملعب نيويورك نيوجيرسي ستاديوم. الشوط الثاني من هذا اللقاء نتمنى أن يكون أفضل، نتمنى أن يكون أحسن، أنا أتمنى زيارة الأهداف للشباك في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء لأي من المنتخبين. نراقب، نتابع، كرة تصل لمصلحة منتخب فرنسا، ديزيري دوي دوي دوي دوي، والتصويب لكنها إلى خارج الملعب. محاولة هي الأخطر للمنتخب الفرنسي في هذا اللقاء عن طريق ديزيري، عن طريق دوي، بطل أوروبا في آخر موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان، ومن أراد أن يتكفل بإحراز الهدف الأول. كيليان مبابي كان يطلب الكرة الأخيرة بينما ديزيري دوي سددها في بحث عن أول أهداف اللقاء. رمية جانبية لمنتخب السنغال، رمية تماس للسنغال في هذه اللحظات، ملعوبة كرة عن طريق موسى نياكاتي. مباراة لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة لجماهير المنتخبين من دون أدنى شك. كرة تصل عالية، بعد ذلك تصل الكرة من الطرف الأيسر إلى خارج الملعب، ركلة ركنية، ماذا لا حكم اللقاء يشير إلى خطأ على اللاعب جاكسون في اللقطة الماضية. نيكولاس جاكسون، مايك مينيوم، منقولة كرة في اليسار لمصلحة المنتخب الفرنسي، سريع الكرة باتجاه تيو هرنانديز، تيو هرنانديز يحاول فيها لكن زميله في نادي الهلال السعودي خليدو كوليبالي غطى الكرة، بتعود بعد ذلك من الجانب الأيمن، منقولة كرة بعد ذلك من الطرف الأيسر مرة أخرى لمصلحة منتخب فرنسا. أوليسي، كرة بتعود إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، الرمية تماس، أوباميكانو ينقل كرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى الحارس مايك مينيوم، مينيوم يلعب له كرة في وسط الملعب للمنتخب الفرنسي. تشواميني دائما ما يكون ركيزة أساسية مع منتخب فرنسا في تشكيلة المدرب ديدي ديشام في مباريات فرنسا في بطولة كأس العالم في آخر مونديالين. كرة منقولة في وسط الميدان عن طريق كوندي، من كوندي إلى عثمان ديمبلي، تسلل كان موجود على الظهير جول كوندي، كوندي كان متسللا، ظهير نادي برشلونة طبعا مستوى ما لم يكن كبيرا في هذا الموسم لكوندي، هناك رفقة فريق برشلونة. منقولة كرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب السنغالي، حاج ملك ضيوف، ملعوب الكرة عالية بالراس، ويلعب هذه الكرة في وسط الملعب. أدريان رابيو راح، الرابيو تقدم الرابيو إلى أوليسي، لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى. يعني فرنسا طبعا الآن لا يمكن أن تحكم على أي فريق، لا يمكن أن نحكم على إسبانيا بالأداء الذي ظهر بالأمس، ولا يمكن أن نحكم على فرنسا بالأداء الذي يظهر حتى الآن هنا في هذا اللقاء، باعتبار أنهما واحد منتخبين من أبرز المنتخبات المرشحة. ديدي ديشان قال بأن منتخب إسبانيا هو المرشح للفوز ببطولة كأس العالم، يريد إبعاد كل الضغوط عن المنتخب الفرنسي. كرة منقولة عن طريق ساديو ماني، ملعوب الكرة إلى الخلف، وصلت الكرة في وسط الملعب. دريسا أكبر لاعب يمثل منتخب السنغال في بطولة كأس العالم في مباراة دريسا كانجي، كرة منقولة إلى الطرف الأيمن، استلام وتحضير بعد ذلك من دياتا. دياتا يمرر كرة لإسماعيل، سار يسار، سار السنغال تنتظر الخبر السار، بينما كرة مقطوعة فرنسية بانطلاقة. ديزيري راح، تقدم دوي ومرر، وصلت إلى كيليان مبابي والخطر داهم. مبابي كرة مقطوعة، كيليان مبابي فقد كرة، كيليان مبابي كرة منقولة لمنتخب السنغال، ممتازة خطيرة سريعة كانت الكرة ولكنها سهلة. ويليام صليبة من أمامي إسماعيل السار، يا لسرعة السنغاليين. كرة تتحول لمنتخب فرنسا، أدريان رابيو يمرر كرة إلى كيليان مبابي. كيليان مبابي لم يظهر حتى الآن، طبعا كثيرة هي الانتقادات في الموسم المنصرم على كيليان مبابي، لاعب اللي حاول في كرة أخرى في اللقطة الماضية. كيليان مبابي ليستهدف ليس فقط الأرقام، وإنما تعويض ما فات في آخر موسمين مع فريق ريال مدريد. إدوار ميندي يلعب هذه الكرة بعد ذلك عن طريق موسى نيكات. إدوار ميندي تمريرة سنغالية في وسط الملعب، الضغط من كوندا، يا سعيدة كوندا إلى أوليسي، أوليسي أوليسي أوليسي كاد أن يفعلها أوليسي، لكن إدوار ميندي موجود، إدوار ميندي يتصدى لكرة أوليسي. هكذا توغل، هكذا تقدم، هكذا سدد، لكن هناك إدوار، هناك ميندي يوقف مرمى السنغال من أخطر فرصة فرنسية عن طريق أوليسي. ديشام كان يتمناها في الشباك، لكن هناك إدوار ميندي في التصدي. ركلة ركنية للمنتخب الفرنسي، هل يتغير الشكل لفرنسا الآن بعد هذه الفرصة، أم أن السنغال التي قد تندم على ضياع فرصتين خطيرتين في شوط المباراة الأول، واحدة من إسماعيل السار لاعب اللي سدد ويعتبر أكثر من سدد في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، وأيضا جاكسون في المحاولة الأخطر. منقولة كرة في وسط الملعب أو عند المدافع خليد كوليبالي، ينقل كرة في وسط الميدان للسنغال، كرة ليوسود تيرانغا لمنتخب السنغال، لمسة من الطرف الأيسر. دريسا نقلة ممتازة، الحاج مالك ضيوف، تتحول الكرة إلى خارج الملعب.

سريعة، إسماعيل في لمسة، جاكسون جاكسون جاكسون، ولكنها سال عند حارس المرمى. اليوم أوباميكانو أمام جاكسون، شيدو جاكسون من أمام أوباميكانو. أوباميكانو أنقذ منتخب فرنسا في العديد من الانطلاقات السنغالية. كرة منقولة باتجاه أوليسي، تفويت باتجاه كيليان مبابي، منقولة كرة في وسط الملعب، اللمسة ما زالت للمنتخب السنغالي. باب إلى دريسا، دريسا كان عنده كرة إلى باب من جديد للمنتخب السنغالي. منتخب رائع جدا السنغال. في الطرف الأيسر عن طريق الحاج مالك ضيوف يلعب كرة. السنغال ستذهب بعيدا في بطولة كأس العالم، الكثير من المراقبين يتوقعون هذا الأمر. كرة وانطلاقة، محاولة للسنغال، فرصة خطيرة ولكنها سهلة عند حارس المرمى مينيو. جاكسون يا جاكسون يا جاكسون، هدف سيجعل منك متصدرا لكل العناوين. نعم يا جاكسون، كرة تصل في وسط الميدان للمنتخب الفرنسي. تمريرة من الطرف الأيسر، ديزيري دويب يمرر كرة باتجاه أدريان رابيو، رابيو لتشواميني، منقولة كرة في الطرف الأيمن، ديمبلي يحاول فيها، ديمبلي والتمريرة، لكن الكرة بتعود من جديد لمنتخب السنغال. تحضير في كرة في وسط الملعب من جاكسون، لكن كرة مقطوعة، هذا خطير. أوليسي إلى كيليان بابي، إدوار مندي، إدوار مندي رجل السنغال هذه الليلة، إدوار مندي حارس المرمى يتصدى لكرة كيليان مبابي. ملعوبة الكرة من جديد، منقولة عن طريق منتخب فرنسا. الآن فرنسا أخطر، ديزيري دويب في التقدم، كيليان مبابي في الاستلام، كيليان في المحاولة، مبابي يبحث عن مرور لكن هذا المرور لم يكتمل. شاهدوا كرة كيليان مبابي والتسديدة في اللقطة الماضية، لكن إدوار مندي قال أنا موجود. إدوار مندي قال لا، مرمى السنغال لن تزوره يا كيليان، لن تتمكن منه يا مبابي. كرة من ركلة ركنية ستنفذ، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الفرنسي في هذه اللحظات. من الركلة الركنية الآن الفرص بدأت تتوالى، الفرص بدأت تظهر، الفرنسيون يحاولون، العرضية ترسل، الإبعاد يأتي من المنتخب السنغالي، بتعود فرنسية، أصبحت سنغالية. نقلة بكرة تصل سهلة عن طريق ويليام صليبا. بالمناسبة السنغال، هذه معلومة مهمة، مباراة وحيدة في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم لم تقبل فيها أهداف، تلك المباراة كانت هي الوحيدة أمام منتخب فرنسا في 2002. كرة تلعب من الطرف الأيمن، كيليان مبابي يتوغل، كيليان مبابي يحاول فيها، هنا السقوط ومطالبة بركلة جزاء، الحكم الأسترالي يشير بالكرة إلى ركلة ركنية. كيليان مبابي كان يطالب بركلة جزاء في اللقطة الماضية. ديديه ديشان من على الخط هنا يطالب، بينما هذه الانطلاقة ساديو ماني تدخل على الكرة في إشارة حكم الإيقاف في اللقطة الماضية. هذه اللقطة وهذا السقوط من كيليان مبابي في الكرة الأخيرة ما فيها شيء، يقول حكم المباراة في اللقطة الماضية سقط كيليان مبابي. وهنا كان يطالب بركلة جزاء، لكن هذا زمن فيه الفار وفيه الكاميرات في كل مكان. يا كيليان مبابي، علي رضا فقاني حكم المباراة يتحدث مع حكم تقنية الفيديو حول اللقطة الأخيرة، حول اللقطة الأخيرة، هل فيها شيء ما فيها شيء. كرة ساديو ماني من أمام كيليان مبابي، علي رضا فقاني الحكم الأسترالي ماذا يشير؟ ركلة ركنية سوسنة في اللعب أم أنه سيعود؟ ما زالت اللقطة وما زال الحديث حول هذه اللقطة ما بين ساديو ماني وكيليان مبابي.

في لقطة كان يطالب فيها الفرنسي بوجود ركلة جزاء. الحكم ماذا يشير؟ سيعود ليتابع اللقطة.

0: هذه اللقطة اللي سقط فيها كيليان مبابي، هل كان يستحق ركلة جزاء؟ القرار عند الحكم الأسترالي علي رضا فقاني. أصلا اسمع ماذا يقول.
1: The attacker initiated the contact and the final decision is goal kick.
0: إذن يأتي القرار في هذه اللحظات، هناك قرار في هذه الأثناء لا وجود لركلة جزاء لكيليان مبابي. نعم، لا وجود لركلة جزاء لكيليان مبابي، وبالتالي إلى ركلة مرمى لحارس المرمى دوار ميندي مثل ما سمعنا. سقط كيليان مبابي مطالبا بركلة جزاء، حكم المباراة أشار بأن الكرة ما فيها شيء منذ البداية. تمت مناداته في غرفة تقنية الفيديو، عاد للقطة وشاهد اللقطة ورأى بأن كيليان مبابي لم يكن يستحق ركلة جزاء في اللقطة الماضية. اللاعب يستأنف من ركلة مرمى لمنتخب السنغال. ديدي ديشان بينما كرة لمصلحة السنغال، بتعود الكرة عن طريق أوباميكانو إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جربية. ما زال ديدي ديشان يتحدث مع الحكم الرابع حول اللقطة الماضية. خلاص الأمور انتهت، الأمور حسمت، لكن يشعر بالكثير من الضغط. خسارة أو تعثر لمنتخب فرنسا يلقي بكثير من الضغط على المدرب ديدي ديشان، نعلم هذا جيدا، لا سيما وأن هناك تراكم لضغوطات كانت قبل هذه البطولة منذ فترة في آخر سنتين على المدرب الفرنسي. لليوم هذه المباراة بالنسبة له هي المباراة رقم 20 كمدرب في كأس العالم، ثاني أكثر مدرب عددا للمباريات في المونديال. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب السنغالي. نبقى في أجواء ما يحدث داخل أرضية الملعب، بعيدا عن التاريخ، بعيدا عن ارشيف الذكريات، نريد أن نشاهد تدوين لحظات حاضر في مباراة حتى الآن لم تدون فيها لوحة النتيجة بأي هدف. رمية تماس للمنتخب الفرنسي، ملعوبة كرة إلى خارج الملعب، رمية جربية. هذه اللقطة لكيليان مبابي وهذا هو السقوط، لكن ممتاز حقيقة. يعني كيليان مبابي دائما في انطلاقاته، لكن ساديو ماني تدخل كان مميز في اللقطة الأخيرة. كرة بتعود عن طريق أوباميكانو، مينيو أوباميكانو من جديد اللي أحرج مينيو في اللقطة الماضية، بينما هذا كوندي المين وصلت لأوليسي. يا عيني يا السلام، أوليسي يتوغل. لو عدنا بالزمن 4 سنوات لما كان هذا هو كيليان. لو عاد بنا الزمن 8 سنوات في 2018 وقتها كان كيليان يحتفل بهدف السبق، كان يحتفل بهدف التقدم، لكن اليوم ما هو في يومه، بينما السنغال في يومها فرصة تأتي لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. خطيرة كانت اللقطة الأخيرة، يعني شو ثاني حيوية في أكثر تحديدا من جانب منتخب فرنسا بعكس ما كان عليه في شوط المباراة الأول. لكن الأسود تتربص، الأسود تترقب، الأسود تريد فرصة في لحظة تجد فيها مساحة ومن ثم تنقض على الديك الفرنسي في قادم دقائق. كرة بتعود لمصلحة منتخب فرنسا، تلعب هذه الكرة من جديد عن طريق أوباميكانو في وسط الميدان للمنتخب الفرنسي عن طريق تشواميني، يمرر كرة في المنتصف، رابيو في لمسة، دزري دويب عنده كرة يتوغل فيها دزري دويب في محاولة دزري دويب ممتازة فرصة تصويبة لكن أيو استبسال دفاعي أيو فدائية السنغالية في اللقطة الماضية الكرة الأخيرة بتعود من جديد لمصلحة منتخب فرنسا تتحول الكرة عن طريق دزري دويب دويب إلى كيليان بابي في تمرير لكن دويب يخسر هذه الكرة قد نشاهد تبديلات قد يغادر دويب في قادم الدقائق لكن هذا لعيب هذا فنان هذا ساحر هذا مميز هذا أوليسيه ينقل كرة باتجاه كوندي عودة إلى أوليسيه يا سلام الله حتى لو لم يكن في أفضل حالاته يسجل لأنه الهدف ولأنه من يستهدف في الأرقام كيليان مبابي يسجل أول هدف في فرنسا في المونديال أول هدف الفرنسيين الأولى لم تأتي كما كان يريد الثانية لم تأتي كما كان يريد لكن هو كيليان هو مبابي تذكر من يكون تذكر أنه للأهداف دائما ملك تذكر أنه للأهداف دائما ما كان حريص لكن يعيني على أوليسيه الهدف هو تمريرة أوليسيه الهدف هو تمريرة أوليسيه تحرك كيليان مبابي على الماشي حط في شباك مينديز فرنسا هدف السنغال لشيب هكذا أصبحت النتيجة هكذا سارت الأمور حتى لو لم يكن في أفضل حالاته إلا أنه دائما ما يسجل وكأنه يقول لن تتمنع أيتها الكاس لن تصمد أيتها الأرقام أمام هذا الفتى نعم الهدف الثالث عشر لكيليان مبابي في بطولة كاس العالم في تاريخ مشاركاتي في كاس العالم هذا الهدف الثالث عشر من أجل الهدف الرابع عشر يتقدم الكرة بتحول مرة أخرى لمنتخب السنغال فرنسا حينما تحرك أوليسيه تحركت فرنسا كلية كرة منقولة للسنغال للتعادل فرصة الله هدف لكن يا جاكسون كنت متسللا يلغى هدف في المنتخب السنغالي شهد الكرة في إعادة الكرة في انطلاقة جاكسون نعم كان متسللا السنغال كادت أن تعود بل عادت فعليا لكن بهدف في تسلل على نيكولاس جاكسون في اللقطة الماضية قوية كانت الكرة قوية كانت التسديدة لكن التسلل كان موجود في اللقطة الماضية

0: هذه اللقطة اللي كان فيها جاكسون متسللا وفرحة سنغالية هنا لم تكتمل. لكن هذا أوليسي يا عيني هناك بعض التمريرات لا يجب أن تصنف أنها تمريرات. هناك تمريرات يجب أن يعاد تعريف اسمها إلى اسم هدايا أو إلى صفة هدايا. وما فعله أوليسي في كرة كيليان مبابي اللي سجل على الماشي وسجل هدف أول لمنتخب فرنسا. فرنسا هدف على السنغال الشيء. وأنا أعتقد أنه حينما تحرك أوليسي تحرك المنتخب الفرنسي. نعم أوليسي في الصناعة. كيليان مبابي قادم أيها التاريخ. كيليان مبابي قادم أيها التاريخ. الآن يعادل الرقم ليونيل ميسي وكذلك جيس فونتين بعدد الأهداف برصيد 13 هدف في بطولة كأس العالم. كلوز 16 هدف. الظاهرة رونالدو 15 هدف. جيرد مولر 14 هدف. امبابي 13 هدف رفقة ليونيل ميسي وكذلك فونتين. إذن هكذا هي الأرقام في كرة القدم. هناك أرقام. اللاعب اللي يعتبر أكثر من سجل أهداف في آخر مونديالين. كرة منقولة لمنتخب فرنسا أوليسي. كوندي عرضية. كرة ما زالت فرنسية. أوليسي والتصويبة. هذا ما لا حل. أوليسي ومن يقود أحلام فرنسا. اللاعب أوليسي كرة منقولة بتعود عن طريق إدوار ميندي. يق الكرة في وسط الملعب. خليد كوليبالي السنغال من أجل العودة في نتيجة هذا اللقاء. نقلة بعد ذلك في وسط الميدان. حتى الآن من دون تبديلات لأي من المنتخبين في هذه المباراة. لا بدل ديدي ديشان ولم يبدل كذلك بابثياو. كوليبالي يلعب كرة في وسط الملعب لمنتخب السنغال. ممتاز اللمسة في الطرف الأيمن. الأسود من أجل عودة. أسود التيرانغا من ركلة ركنية. كرة ستنفذ. لمين كمارا حاول في الكرة الماضية. اندياي قد يدخل قادما في الدقائق القادمة أو قد يدخل بديلا في الدقائق القادمة. إليمان اندياي من تألق كذلك في البريمير ليج. أنا أعتقد بأنه سيكون البديل القادم في تشكيلة منتخب السنغال. لكن هنا أولا ركلة ركنية. خليد كوليبالي يتوغل بل ويتقدم. خليد كوليبالي وركلة ركنية لمصلحة منتخب السنغال. السنغال من أجل رد. السنغال من أجل عودة. السنغال من ركلة ركنية. أسود التيرانغا في كرة من الركنية عرضية لا ترسل. بالرأس لم تأتي من أي من اللاعبين لأنها أعلى من الرؤوس تتحول إلى خارج الملعب. رمية تماس لفرنسا. رمية جانبية لمنتخب فرنسا في هذه الأثناء. طبعا منتخب فرنسا المباراة الثانية ستكون أمام منتخب العراق الحبيب وبعد ذلك أمام النرويج. كرة منقولة الآن فرنسية من ديزري. دوي عندك كرة لكن إدوار ميندي. الله على إدوار ميندي وعلى تصديات إدوار ميندي الثلاث في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. هذا ديزري دويد والتسديدة لكن بالقدم اليمنى. إدوار ميندي تمكن من التصدي في اللقطة الماضية. تبديل قادم بل تبديلان في تشكيلة منتخب السنغال في قادم الدقائق وفي قادم اللحظات. ركلة ركنية الآن ستنفذ. ملعوبة كرة. إمباي سيدخل بديلا وكذلك حبيب ديارة. كرة بتعود لفرنسا، تيو لمسة إلى كوندي يطلب الكرة، بعد ذلك كيليان بابي عند الكرة من الطرف الأيمن، كيليان والتمرير منقولة كرة من كوندي، الكرة مقطوعة، ساديو ماني يلعب هذه الكرة لمنتخب السنغال، ساديو ماني في لمسة تمريرة وانطلاقة، ساديو يطلب الكرة ملعوبة بعد ذلك هنا في اليسار إلى خارج الملعب، رمية التماس لمنتخب فرنسا. إبراهيم إمباي لاعب فريق باريس سان جيرمان بدلا من إسماعيل السار، في هذا التبديل بينما حبيب ديارة يدخل بدلا من لامين كامارا، حبيب ديارة طبعا اللي يلعب لفريق سندرلاند، مباراة الدولية 22 اللاعب حبيب ديارة في هذا التبديل اللي يحدث الآن في تشكيلة منتخب السنغال. كرة بتعود عن طريق مايك مينيو تلعب الكرة طويلة ملعوبة، كرة في وسط الملعب بالرأس، ساديو ماني تتحول الكرة عن طريق أوليسي، السنغال من خليدو كوليبالي عنده كرة في الطرف الأيسر، السنغالية التقدم في وسط الملعب عكس الوجه إلى أقصى اليمين، بعد ذلك من الجانب الأيمن محاولة إمباي كنترول بشكل ممتاز، إبراهيم إمباي في التقدم، إبراهيم أزال عودة إلى الخلف تتحول فرنسية، ديمبلي في تمريرة وصلت بعد ذلك عن طريق كيليان، بابي يتوغل، بابي يريد المرور لكن العودة من المدافع السنغالي والخطأ موجود، خطأ كان موجود.
1: The total attendance for the match today, 80,545.
0: الحضور يتسع لأكثر من 80,000 مشجع وتقريبا الحضور كامل هنا في هذا اللقاء. كيليان مبابي وهدف السبق وهدف التقدم، كرة منقولة وصلت بعد ذلك عن طريق ديمبلي وصلت إلى كيليان مبابي، خطأ موجود لكيليان مبابي في اللقطة الماضية. رقم ميروسلاف كلوز على رادار كيليان مبابي وسيحطم هذا الرقم، سيحطم هذا الرقم نعم، وسيعتلي عرش قائمة الهدافين في تاريخ كأس العالم. طبعا الموجود اللي ينافسه هو الأسطورة ليونيل ميسي بطل النسخة الماضية، خطأ موجود، أوليسي على تنفيذ الركلة الثابتة، أوليسي صانع الهدف الأول، كرة تلعب عالية بالرأس تأتي من رابيو لكنها تتحول للسنغال، منقولة كرة بعد ذلك في وسط الملعب من حبيب ديارة، سقوط لإبراهيم إمباي، عادت الكرة الفرنسية من الطرف الأيسر، منقولة كرة عن طريق تشواميني، لا تبديلات في تشكيلة فرنسا حتى الآن ولا تبديل في تشكيلة منتخب فرنسا، وجود طبعا سامبا، هناك لوكروا، هناك لوكا هرنانديز، هناك كوناتي، هناك غوسو، هناك كوني، هناك كونتي، هناك رايان شرقي، لدينا كذلك زير إمري، أكاليوش بالإضافة لماركوس سورا، ماتيتا وباركولا، أسماء الموجودة في دكة بدلاء منتخب فرنسا في هذا اللقاء. يعني تتحدث عن دكة البدلاء، شاهد كل هذه الأسماء، كرة منقولة من الطرف ليس لمصلحة منتخب السنغال، حاج مالك ضيوف عرضية سنغالية خطيرة كانت، يا جاكسون الذي ارتبطت به متلازمة إضاعة الفرص حينما كان مع تشيلسي وحينما حتى انتقل للفريق البافاري باير، يا نيكولاس يا جاكسون ما مضى انساه، كأس العالم عليك أن تستغل أنصاف الفرص في كأس العالم. الفرص لا تأتي كثيرا. باركولا يدخل بديلا في تشكيلة منتخب فرنسا. عثمان ديمبلي ومن يغادر أرضية الملعب في هذه الأثناء. باركولا هو البديل في تشكيلة المنتخب الفرنسي. مينيو كرة عالية ملعوبة كرة بالرأس لمصلحة منتخب السنغال. سريع الكرة من الطرف الأيمن لكنها مقطوعة. تيو هرنانديز يستعيد الكرة وصلت إلى برادلي. باركولا عندها كرة في وسط الميدان مرة أخرى. منقولة كرة باتجاه تشواميني. عودة من ويليام. صليبة عندها كرة إلى تشواميني. لمسة من الطرف الأيسر. عودة بعد ذلك عن طريق ويليام. صليبة. يعني دفاع المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني أكثر راحة عما كان عليه الوضع في الشوط الأول. كرة من رمي التماس للسنغال تنفذ. ملعوبة الكرة لكنها مقطوعة. دوي إلى كيليان. بابي إلى أوليسي. أوليسي أوليسي في كرة مازال. أوليسي يلعب كرة المين منقولة إلى برادلي. باركولا يتوغل من اليسار. باركولا كرة مقطوعة. إصابة أوليسي واقع على أرضية الملعب. كرة تتحول للسنغال في وسط الميدان عكس الوجه عن طريق الحاج ملك ضيوف. ضيوف يتقدم إلى الطرف الأيسر. ضيوف يلعب كرة في الوسط. ساديو ماني بالكعب ممتازة. دريسة مرة أخرى. بابا عندك كرة في وسط الملعب للمنتخب السنغالي. الكرة بتعود للخلف. وصلت الكرة عن طريق الحاج ملك ضيوف من أجل إحياء ذكريات آل ضيوف لكن بتعود الكرة مرة أخرى للسنغال في وسط الملعب من جديد باتجاه ساديو ماني. الكرة مقطوعة تتحول فرنسية. رابيو في كرة. رابيو في انطلاقة. رابيو في صعود. باركولا باركولا تقدم. باركولا سجل. دخل بديلا ليطمئن الفرنسيين وكل فرنسا. فرنسا هدفان. السنغال شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن. برادلي باركولا. رابيو بشكل ممتاز. تمريرة بينية. خذها يا برادلي. باركولا بطريقة ولا أروع في عملية الإنهاء ليسجل المنتخب الفرنسي الهدف الأول أو الهدف الثاني. هدف ثاني للمنتخب الفرنسي. فرنسا هدفان. السنغال لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن. مواعيد فرنسا مع الأفراح لم تتأجل. الجولة الأولى هنا المنتخب الفرنسي يحقق الانتصار الأول. برادلي باركولا دخل بديلا فكان حلا لتأمين النتيجة. كان حلا لإسعاد كل الفرنسيين. هدفان للمنتخب الفرنسي لا شيء للمنتخب السنغالي. كرة تلعب. منتخب السنغال تصل هذه الكرة من الطرف الأيسر. تمريرة حقيقة المنتخب السنغالي قدم أداء مميز في الشوط الأول لكن أتذكر وقل قد تندمون على ضياع تلك الفرص بل تلكم الفرصتين في الشوط الأول. بابي غادر أرضية الملعب. ديانج دخل بديلا وكذلك أندياي وأيضا غادر جاكسون هو الآخر أرضية الميدان في تشكيلة المنتخب السنغالي. كرة في الطرف الأيمن السنغالية باتجاه إبراهيم أمباي، سهلة عند حارس المرمى مينيو. باركولا توغل الآن في الطرف الأيسر، باركولا عند الكرة، ما هذا المرور، ما هذا العبور، باركولا في التمرير أوليسي إلى كيليان، لكن سهلة عند إدوار ميندي في اللقطة الماضية. فرنسا ظهرت في الشوط الثاني، فرنسا كشرت عن أنيابها في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. هذا هو الأسطول الفاخر من هجوم الفرنسيين، كرة منقولة، هذا فنان أوليسي رائع جدا أوليسي، بينما ديزري دويب عنده كرة في وسط الملعب، عودة إلى كوندي. فرنسا في كرة عن طريق الرابيو، من صنع الهدف الثاني صليبة، عودة إلى حارس المرمى مايك مينيون. تشواميني، كونتي، بتعود الكرة إلى الخلف عن طريق أوباميكانو، مايك مينيون، السنغال. طبعا المباراة الثانية ستكون أمام منتخب النرويج، ريان شرقي سيدخل بديلا، مباراة فيها تبديل آخر في تشكيلة فرنسا. دويب غادر أرضية الملعب، ريان شرقي يشاهد كيف تستقبل الجماهير الفرنسية دخول اللاعب ريان شرقي. ملعوبة الكرة مجددا لمصلحة المنتخب الفرنسي، رابيو، أوليسي مازال أوليسي يمرر الكرة في وسط الملعب. ريان في أولى لمسات، في أولى الكرات للاعب السيتيزنز نادي مانشستر سيتي. منقول الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب فرنسا، توقل هذه الكرة في رواق الأيسر، سريعة، مرور ممتاز، باركولا اليوم يعني دخوله الهدف أعطى الكثير من الثقة. كانت هناك الكثير من الأحاديث حول الإنهاء عند باركولا، لكن اليوم باركولا إنهاء كان جدا مميز. تبديل قادم في تشكيلة فرنسا، سيس يدخل بديلا، بل ودخل الآن إدريسا غادر أرضية الملعب في تشكيلة المنتخب السنغالي. كرة منقولة، سهرة الليلة مطولة، سهرة الليلة الصباحي في سهرة مميزة في البطولة، ديربي الحديد والنار، والذي تتقدم في فرنسا على حساب منتخب السنغال، وبعد ذلك الأسود، أسود الرافدين في ظهور التاريخ أمام منتخب النرويج، ومن ثم المحاربين، محارب الصحراء أمام شمس الأرجنتين بطل النسخة الماضية، ومن ثم النشامة في ظهور تاريخي لكرة القدم الأردنية أمام منتخب النمسا. يا سهرة عربية ما بين سهرة العرب، وهنا باركولا في عملية إنهاء، وهذه السيدة الفرنسية تحيي باركولا بالطريقة الفرنسية. كرة لمصلحة المنتخب السنغالي، أكسل وجهه إلى الأقصى اليسار لمنتخب السنغال، الحاج مالك الضيوف يلعب كرة من الطرف الأيسر، لكنها بتعود إلى خارج الملعب أو إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية. منتخب السنغال وركلة ركنية من أجل تقليص النتيجة. الكرة من ركلة ركنية ستنفذ عرضية داخل منطقة الجزاء. راسية الآن تأتي الكرة بتعود من جديد لمصلحة منتخب فرنسا. ريان من أجل الثالث، يتقدمون من أجل الثالث، لكن السنغالي لا ينكسر في لقطة، يمنع كرة تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب السنغالي. ثمان دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني من هذا اللقاء. إبراهيم باي سيس أتقدم هنا في اليمين للسنغال، عكس الوجه إلى أقصى اليسار. الحاج ملك ضيوف، كثير من الأندية تراقب، بينما هنا ساديو ماني لمسة ممتازة للسنغال. إيرمان دياي عنده كرة يحاول فيها، مالك ضيوف مرة أخرى، تمريرة من الطرف الأيسر، الحاج مالك ضيوف، تمريرة لإيرمان دياي. دياي يحاول، دياي سريع نشيط قوي، إيرمان دياي أنا أعتقد بأنه سيكون أساسي في كثير من المباريات. أوليسيف بإعلان يعلى هذا الفنان، هذا ساحر، من ساحر إلى ساحر، من ساحر إلى ساحر. سحر فرنسا قد يكتمل، سحر فرنسا لا يكتمل. الكرة بتعود المنتخب السنغالي، منقولة كرة في وسط الملعب عن طريق ساديو ماني. سيس يلعب كرة في الوسط لمنتخب السنغال، تمريرة في الطرف الأيسر، إبراهيم باي، باي للسنغال من أجل هدف تقليص، والله من أجل إشعال مباراة أيضا، لأن السنغال سجلت في هذا التوقيت. المباراة ستدخل منحى آخر، المباراة سيعتريها الجنون إن سجلت السنغال، لكن لا، أوليسيف يصعد الكرة لمنتخب فرنسا. أوليسيف سنفتش عن الكلمات لكي تكون مخزون. كلما علقنا عليك يا أوليسيف علينا أن ننتقي أجمل الكلمات، لأنك تفعل الكثير والكثير. كرة من إبراتي، باركولا إلى صاحب الأهداف الغزيرة وصاحب الأهداف الكثيرة كيليان مبابي، لمسة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي. بتعود الكرة عند حارس المرمى مايك مينيو، ملعوب الكرة، خطأ كان موجود من ويلز، جاريث بيل الصورة كرة القدم الويلزية. كرة تلعب في وسط الملعب مرة أخرى، منقولة كرة بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب السنغالي. خليدو كوليبالي تلعب الكرة في اليمين، بعد ذلك من الطرف الأيمن عن طريق إيليمان دياي لمنتخب السنغال، لمسة من الجهة اليمنى، كرة سنغالية تتحول الكرة بعد ذلك في الطرف الأيمن مرة أخرى، كرة ما زالت قائمة لمنتخب السنغال. عرضية تاتي، الكرة بتعود من جديد من اليمين للمنتخب الفال السنغالي. سيس لديه الكرة، سيس والعرضية، تتحول الكرة من جديد في وسط الملعب عن طريق ريان شرقي في وسط الملعب للمنتخب الفرنسي، لكن الكرة مقطوعة، يبحثون عن كيليان، يبحثون عن مبابي، بينما هنا تشواميني في كرة، تشواميني رابيو قدم شوط ثاني مميز، نعم رابيو قدم شوط ثاني مميز، بينما أوليسي من أمامي خالد كوليبالي، كوليبالي تلعب هذه الكرة، ساديو ماني يمرر كرة في وسط الميدان تقدم سنغالي عن طريق انتياي ابراهيم امباي امباي والمرور امباي يعني يا أسود التيرانجا عن الزئير، لكن زئير وهذه الأسود مختلف. زئير وهذه الأسود ساحر يا عيني يا عيني يا إبراهيم يا باي. مرور ولا أروع، كرة ولا أجمل. السنغال تقلص النتيجة في هذا اللقاء. الله الله الله الله على كرة في اللقطة الماضية من أمامي حارس المرمى مايك مينيوم، وقبل مينيوم تيو هرنانديز. يا تيو يا هرنانديز، ماذا فعل بيكام؟ ماذا فعل بيكام باي في اللقطة الماضية؟ السنغال تقلص النتيجة في هذه اللحظات. السنغال هدف، فرنسا هدفان. فلتشتعل دقائق المتبقية من عمر هذا الوقت المحتسب بدل ما يضايع. كرة لمنتخب فرنسا، كيليان. الله الله الله، في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء. كيليان امبابي يسجل ثالث اهداف الفرنسيين. فرنسا بالهدف الثالث عن طريق هدافها، عن طريق ملك ارقامها كيليان امبابي بهدف المونديال. بروعة اهداف كيليان تزيد لا تصد لا ترد في شباك الحارس ادوار ميندي. بهذا الشكل بهذه الصورة، هوبا، قذيفة كيليان تسديدة مبابي استقرت في شباك الحارس ادوار ميندي. في الوقت الذي قلصت فيه السنغال، كيليان مبابي قال: النتيجة عندي أمانها، النتيجة عندي وأمانها. وأحلام فرنسا في كل هذه البطولة موجود بقدمه اليمنى القوية، بتسديدته التي لا تصد، بكرته التي لا ترد. إدوار ميندي تفرج، أراد الوصول الكرة، لكن كرة كيليان كانت أصعب من التصدي. يعني حتى لو كان فيها إمكانية، لكن هي أهداف كيليان مبابي. هدفان لكيليان مبابي، والحسابة تحسب والأرقام في زيادة وازدياد. كيليان مبابي وصل إلى الهدف الرابع عشر، أصبح أكثر فرنسي يسجل في بطولة كأس العالم، أكثر فرنسي يسجل في بطولة كأس العالم. السنغال الآن من كانت قريبة بهدف باي، سجل للسنغال باي، لكن الفرنسي مبابي هو من رد عليه في كرة للمنتخب السنغالي. تلعب الكرة من الطرف الأيمن للسنغال عرضية، التغطية دفاعية كانت موجودة، تتحول الكرة عن طريق كيليان مبابي. مبابي آخر من سجل هاتريك، بينما هنا كرة للمنتخب السنغالي. عودة إلى الخلف باتجاه خليد كوليبالي، تلعب هذه الكرة عالية، بتصل الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الفرنسي. أوليسي إلى ريان، بابي واقع على أرضية الملعب وحكم اللقاء يوقف اللعب. هذه كرة الهدف لكيليان مبابي من هذه المسافة يا عيني. أهدافه الاستثنائية تحضر في كل بطولة، في كل محفل، في كل مكان. كيليان مبابي العلامة المسجلة للأهداف الفرنسية وللأهداف الخرافية. أنا يعني كنت أقول المباراة اشتعلت، السنغال قد تثير الجنون في هذا اللقاء، لكن كيليان مبابي أطفأ تلك الثورة السنغالية. طبعا على مستوى كرة القدم هنا نتحدث، على مستوى كرة القدم هنا نتحدث في رغبة السنغالية بعد هدف في إبراهيم مبابي. كرة تلعب في وسط الملعب، منقولة كرة خاطئة للسنغال بتعود إبراهيم مبابي. مبابي مبابي مبابي مبابي عرضية، هي للثاني، الثاني دخلت. يقول حكم مايك مينيو تدارك الأمر في النهاية. شاهد الكرة هنا في هذه اللقطة لم تدخل الكرة وصافرة حكم الإيقاف تأتي في هذه اللحظات تعلن نهاية المباراة. كانت مثيرة في شوطها الثاني. فرنسا 3 السنغال هدف. مباراة انتهت. أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Finna make history, turn this pain to energy.

أصدقائي المشاهدين متتبعين بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الفجر الكبير ينطلق من هذه اللحظات، العراق ثم الجزائر ثم الأردن في استكمال المباريات العربية هنا في سماء وأرض أمريكا، المونديال الخاص ب2026. اسألوا دجلة والفرات عن تاريخ العراق العظيم، كل قطرة ماء في دجلة تحدثكم عن حضارة العراق، وكل نبتة ربت على ضفة الفرات تحكي لكم من هو العراق. أصدقائي المشاهدين، بعد 14,616 يوم تعود صود الرافدين إلى مواقع كأس العالم، إلى موقعة المونديال. في 86 في المكسيك كان الحضور الأول بنشيد الفراتين، وبعد 40 عام يرجع العراق بنشيد موطني. العراق عاشق كرة القدم، محب الفوتبول المسحور بالجلد المدور، يريد أن يسحر العالم ويريد أن يضع بصمة وحظوة وخطوة هنا في سماء المونديال. تشكيل الأسود بخيارات الأسترالي جراهام أرنولد، لحراسة المرمى جلال حسن، رقم 3 حسين علي، رقم 23 ميرخاس دوسكي، رقم 5 آكام هاشم، رقم 4 زايد تحسين، 24 زايد إسماعيل، 16 أمير العماري، رقم 8 إبراهيم بيش، 17 علي جاسم، 18 الجوليا دور أيمن حسين هالاند العرب، ورقم 9 علي الحمادي. تشكيلة منتخب النرويج في خيارات المدرب سول باكن، لحراسة المرمى ليلاند يلعب في اف سي سي في، رقم 26 ريرسون بوروسيا دورتموند، رقم 5 في الولفز واسمه وولف، رقم 3 أجير يلعب في نادي برينتفورد، 17 هاجم ينشط في السيريا في نادي بولونيا، رقم 8 لعب فولام اللاعب بيرغ، 10 بطل البريمير ليج في الأرسنال أوديغارد، رقم 14 لاعب سقور بنفيكا اللاعب أورسنس، رقم 7 سارلوث هداف أتلتيكو مدريد، رقم 20 نوسا يلعب في لايبزيغ في البوندسليغا، ورقم 9 الجوليادور، 50 ماتش دولي، 55 هدف، هو طبعا الأسطورة دبابة النرويج إيرلينغ هالاند، جوليادور السيتيزن ديل مانشستر. إذن هذه التشكيلة، 31 التصنيف الدولي في الفيفا للنرويج، 57 لمنتخب العراق. كل هذه التفاصيل هي مجرد تفاصيل، كل هذه العناوين مجرد عناوين، الأسطر تكتب على عشب أخضر بوسطن أمام 65,000 متفرج. بعد تولوكا والأستاك في مكسيكو سيتي، في مجموعة باراغواي بلجيكا والمكسيك، منتخب العراق الوطني يلعب اليوم

السعودية وليكون خامس العرب تحقيقا للمكسب والفوز في كأس العالم بعد تونس والجزائر والمغرب والسعودية. اللحظة 10 كمل احسب 8 السبعة الستة الخمسة حل يديك وصفق حل يديك وشجع حل يديك وغني حل يديك وفيق استفيقوا بعد 40 عام 14616 ليلة ونهار العراق يعود إلى المونديال. إذن الثواني الأولى هنا في بوسطن الطقس مناسب للنرويج 25 درجة الرطوبة مش عالية 40%. ترجع كرة وسط الملعب كرة عراقية البدايات مهمة جدا العماري يلعب كرة طويلة يخرج الحارس حارس سيفي في إسبانيا ليلاند. منتخب العراقي قام بتحضيرات ممتازة في

فرنسا. أين وصلوا دور الستاش وأين التقوا المغرب في ماتش 2-2 على ملعب مونبوليه. دويلة من شارع الحسن، كرة من هاشم، حكم المباراة ليوني ورقة الأسماء وبيير أتشو الجابوني يضغط تايمن حسين. طريق الألف ميل للعراق بدأوا بخطوة وتصدي المجموعة في الدور الثاني بالعلامة الكاملة 6-6 في مجموعة اندونيسيا فيتنام الفلبين، ثم الدور الحاسم في المركز الثالث ورشمشون الكوري ونشام الأردن باش ياخذ الوسود فرصة لخوض الملحق. الملحق الأول فوز على الاندونيسي والتعادل مع السعودي وورقة حسم أخيرة في الملحق القاري والفوز التاريخي بتاريخ 31 مارس من هذا العام 2-1 على بوليفيا بهدف التاريخي لأيمن حسين. ثلاثة دقائق لعب في الشوط الأول، 0 النرويج 0 العراق. جرام أرنولد يختار يضغط البلوك عالي على منتخب النرويج. حذاري كرة طويلة الهربة الأولى دخول منطقة الجزاء ويدخل الدفاع بامتياز والكرة عند جلال. جلال أمام الدبابة هولندا. ميرخاس دوسكي كرة طويلة من ميرخاس يلعب الكرة طويلة يخرج الحارس نيلاند. العراق تاريخ كبير مع الكرة وفي الكرة من أيام الخمسينات، أول مباراة دولية في دورة بيروت العربية 3-3 ضد المغرب ومنها انطلقت الرحلة العراقية نحو المجد. 4 مرات أبطال الخليج، 4 مرات أبطال العرب مع ذهبية الدورة العربية في 85 في الرباط وهدف باسل جورجيس، ثم 3 مرة أبطال آسيا، مرة مونديال. أبرز إنجازات العالمية مركز رابع في مونديال الشباب ومركز رابع في الساحة الأولمبية 2004 مع عدنان حمد. ترجع كرة للمنتخب النرويجي. أوديغارد خطيرة جدا، سورلوث يمشي، سورلوث ما يعديش، ضربة مرمى، ضربة مرمى للوسط. هذا هدف أتلتيكو مدريد. أسماء كبيرة، منتخب عالمي، ولكن الكرة علمتنا بالكبرياء، بالجرينتا، بالروح، بالطموح، بالانضباط، بحسن الانتشار، بحسن الاعتقاد في أنك ممكن على ما تطيح البرازيل، تسقط الأرجنتين، تعذب إسبانيا، وهذا المونديال خير دليل. على الورق كانت مصر خاسرة ولكن أبدعت وما خسرتش. كانت قطر خاسرة ولكن في الميدان تعادلت وأحرجت سويسرا. السعودية أمام الأوروغواي الترشيحات كانت للسلاستي ولكن السعودية وقفت مليح وكانت قريبة من الفوز. المنتخب المغربي أمام البرازيل في كلمة وبكل فخر، البرازيل سلكتها والبرازيل هي اللي تفرح بالتعادل، بينما هنا سنفرح بجول. يمشي كرة بالرأس، المحاولة الأولى عراقية. أيمن حسين يطير الجول يدور نحو مرمى نيلاند. تمشي كرة من نيلاند، بداية ممتازة المنتخب العراقي بدون مركبات. أوديغارد كرة في اليسار لمنتخب النرويج في سجله فوزين فقط في تاريخ الورد كاب، واحد على المكسيك وكان فوز ثاني على أخير. بينما هنا خطيرة، حذاري، برافو الدفاع، فاول فاول ضد سورلوث. المنتخب النرويجي بالعلامة الكاملة في تأهل تاريخي للمونديال، 24 نقطة 8-8، هجومه ما يرحمش، سجل 37 هدف. النرويج عذب الطليان 4-1 في سانسيرو و 3-0 في أوسلو. دببتهم إيرلينغ 16 جول أمام سورلوث 5، وملك التمرير هو 7 أسيست لأوديغارد نجم الجانرز أرسنال.

ترسى الكرة لمنتخب النرويج. العراق يضغط فوق، طالعة من بيت أبوها، لابس الأبيض على الأخضر، الألوان التقليدية لمنتخب العراق. يضغط إبراهيم بايش، ترسى الكرة نيلاند، نيلاند طويلة الكرة من حارس النرويج، حذاري من إرلينغ، أضربتي بالرأس تختفاله، كنت نباته، حذاري خطيرة، يمشي إرلينغ، إرلينغ والحارس جلال، جلال بذكريات رعاة حمودي، يتصدى جلال، حسن هاشم، حذاري من إرلينغ هالاند، ترجع الكرة المنتخب العراقي. فجر الأربعاء، هل يكون موعد مع التاريخ؟ هل يكتب كاتب التاريخ شيء عن العراق؟ هل يؤكد سطر آخر في مجلد نجاحات الكرة العراقية من أيام الأسطورة عامو بابا؟ كرة لمنتخب العراق، ميرخاس، دوسكي، حكرة بالوسط، واحدة اثنين، ألعب أيام زمان، أيام حارس وأيام درجال وناطق هاشم وليث حسين والثنائي خليل وكريم العلاوي، وتحط الكرة القدام ويتصرف فيها أحمد راضي الله يرحمه، والكرة في الجول. وحيد، الهدف اللي تسجل في المونديال للعراق كان في مرمى بلجيكا، سجله في مرمى جوماري فاف العملاق راضي. خطأ للعراق لدوسكي، فاول مرخاس في المجموعة هذه تصدرها الديك الفرنسي في الصيحة الأولى نحو المونديال. 3-1 على أسود الديرانجا السنغال بدوبلي ثنائية كيليان مبابي. 14 هدف في كأس العالم، احسب من اليوم رقم ميروسلاف كلوزا تفسخ وتشال. الرقم القادم سيكون بهوية فرنسية على اسم كيليان مبابي. خلاص في هذه البطولة سيحتم رقم ميروسلاف كلوزا. تمشي كرة عرضية ترسى من الدفاع النرويجي، كرة تمشي إلى التماس، تماس للمنتخب العراقي، يمشي بالكرة واحدة، حلوة الكرة. العراق صاحب أول فوز عربي في مونديال الشباب في تونس 77 على ملعب صفاقس، 5-1 على النمسا. سجل وقت ثلاثية هاتريك الأسطورة حسين سعيد. شوف القوة متاع إرلينغ، شوف الدبابة إرلينغ، ولكن صياد وصائد الدبابات جلال حسن هاشم يقول أنا موجود. آجر يلعب في البريمير ليج في برينتفورد. شوف الروح، الروح صنعت الفارق في هذا المونديال، الروح ساعدت على النجاح. أكبر مثل الكابو فيردي في مباراة لاروخا. تمشي كرة أوديغارد، يلعب كرة في الوسط تاكير، مشيت 17 هيجام، كرة لمنتخب النرويج، دور ثاني في كأس العالم، دور 16، أبرز إنجازاتهم في 38 في فرنسا وفي 98 مرة أخرى في فرنسا. هواء فرنسا يتطابق مع الكرة النرويجية. كرة للنرويج، نورواي، نورواي هذا المساء هنا في صباح العرب ولكن في مساء أمريكا. ترجع الكرة هيكم، يضغط المنتخب العراقي، مدرب ممتاز جراهام أرنولد في ثاني تجربة مونديالية، وصل دور 16 في التجربة الأولى مع الكانغورو الأسترالي، وكان أحرج منتخب الأرجنتين، خسر كان 2-1 في ماتش 16. عراقية، حسين علي، رد بالك من الأخطاء الفردية، جلال طويلة من حسن، كرة طويلة، 11 دقيقة لعب في الشوط الأول هنا في بوسطن، 65,000 0-0، يتقدم منتخب النرويج. كرة الواحدة اثنين، ممتاز الدفاع من الوسط العراقي، ترجع كرة طويلة، حذاري من العرضيات، مش يلعبوا برشا طبعا على إرلينغ هالاند، ولكن مرخاس دوسكي أنا موجود. هذا اللاعب ريرسون من سنوات نعرفوه في بروسيا دورتموند،
ملعب بوسطن اللي بدأ بناءه في مارس 2000 وتم افتتاحه في سبتمبر 2002. هو ملعب معروف تجاريا باسم جيلت ويتسع ل 64,000. تاج الكرة ريرسون أوديغارد بطل البريمير ليج من أجل مشوار تاريخي مع المنتخب. خطيرة والحارس جلال حسن هاشم. كل دقيقة تشجع الفريق، كل دقيقة تزيد في ثقة الملعبية، وهذا مهم جدا في الكرة. ممتاز جدا كنترول، يمشي سير على اليسار باسي أيمن حسين، أيمن وحدة كرة اثنين مرخاس دوسكي، دوسكي عراقية ضايع الكرة، ضاعت الكرة. نرجع الوسط خطيرة ممتازة، ألعب كرة الحمادي بايش توصل لمنتخب العراق. حسين علي كرة خطيرة بايش، والدفاع يمكن العراق أن يباغت ويفاجئ النرويج. هذه هي ملعبة ممتازة، شوت كما شاهد لف ممتازة ولكن أوت. الكرة العراقية الأخطر كانت من علي الحمادي، ممتازة. المنتخب العراقي قريب من هز الشباك. حياك بابا، حياك، حياك العراقي، حياك. هذول اللي نورونا، هذول اللي عذبونا، هذول إن شاء الله يفرحونا وعلى جسر المسيب يجمعونا. ترجع كرة من الدفاع العراقي، يدخل وسط الميدان، كرة للنرويج. بيرك، بيرك في الوسط. منتخب النرويجي تألق في التحضيرات مثل التصفيات، فاز على السويد أنجارة 3-1، تعادل مع المغرب 1-1. المغرب بالنسبة لي أنا الرمز أو ريفرنس، وقت اللي تعمل ماتش باهي مع المغرب يعني عندك فريق. ترجع كرة للنرويج، إن شاء الله صباح الخير وصباح المسرات للكرة العربية. الخضر يتحدون الأرجنتين وميسي، وكل الثقة في إمكانية الفوز على أبطال العالم. الأردن في البدايات النشامة مع النمسا لا يخشون شيء، فالتاريخ كتبوه وزيادة سطر فيه هو المطلوب. العراق بعد غياب السنين وتمنع السنين ورفض السنين ولفظ السنين وقساوة السنين، عاد العراق إلى المونديال. كرة طويلة ترجع من الدفاع النرويجي، كرة عن طريق رقم 3 أجر كريستوفر هيجم. أجر ريرس، شوف الضغط المستمر ممتاز. عندك مدرب ولا ما عندكش؟ جراهام أرنولد مدرب الحقيقة، تحول معاه المنتخب العراقي في التصفيات لما جابوه، تحس شكل آخر للفريق العراقي. ترجع كرة من الحارس نيلاند أو حارسنا جلال حسن، طويلة من جلال إلى التماس. ربع ساعة تعدت برشة التوازن، بل ممكن المنتخب العراقي متفوق بالنقاط. ننتظر الأهداف. آجر هاجم، آجر في الرواق الأيمن، شوف الضغط من الحمادي ممتاز ممتاز. الحمادي رأس الحربة مع حسين أول المدافعين. الفيكينج في حلم النجاح، قد يكون النرويج حصان أسود في البطولة. عنده أسماء تلعب في أكبر الأندية العالمية والأوروبية، أسماء متميزة. مجموعة الحقيقة صعبة مع السنغال، فرنسا، النرويج والعراق، ولكن الحقيقة الوحيدة كما قلت وأسلفت الذكر هي حقيقة الميدان. ترجع كرة أجر كريستوفر، كريستوفر مضيق المساحات قريبة الخطوط، فماش برشا فراغات، وهذا مهم جدا
الوقفة والانتشار الممتاز للفرقة العراقية. ترجع كورة من الرواق الأيسر، ما يتعداش، نعم مرة أولى مرة ثانية، تدخل دفاعي وخطأ، خطأ ضد رقم 4 زايد تحسين، يلعب في باختكور في الدوري الأوزبكي. منتخب العراقي عبر تاريخه كان يعول على أندية الوطن، بداية كان الطلبة، كان الشرطة، كان نادي الزوراء، وكان أقوى نادي عراقي في الثمانينات لما تجمعت الأسماء الدولية في فريق الرشيد. ثم الآن عنا القوة الجوية أيضا اللي يعتبر من الأسماء المميزة في الكرة العراقية وبقية الأسماء. ترجع الكرة إلى اسم ريرسون، ريرسون ما يوزعش، ريرسون رد بالك، ممتاز ممتاز، حلوة المهارة العراقية، المهارة العراقية. ما عندكمش الحومة، ما عندكمش الزنقة، ما عندكمش النهج، ما عندكمش الحارة، ما عندكمش الزقاق، صحة العبارة، ما عندكمش الحواري في النرويج. هذه كرة المهارات الفردية متاع الكرة في الحي الشعبي. ترسى كرة منتخب النرويج، هذا ما شاي أتشو بايا بايا أتشو. ترسى كرة منتخب العراق، يمشي بايش، شوف القوة البدنية، شوف رلينج، شوف هلاند من أجل أول هدف دولي، 50 ماتش 55 هدف، طبعا أتكلم عن أول هدفه في المونديال. جلال حسن، أيه ثقة أيه هدوء، أول طريق النجاح في كأس العالم هو عدم الخوف، عدم الرهبة. ترجع الكرة المنتخب العراقي، عراق موجود هنا على أرض بوسطن وتحت سمائها، العراقي يتألق مع المنتخب النرويجي في أول

بعد كرة مش معكم. ومرت سلامات حذاري تركيز. ركنية هادية من الدفاع العراقي. هذا ذكرونا بالفيكينج السويد والدنمارك. كان يا أخي عندك القلب وعندك القوة وعندك الإمكانية أنك تمر هكذا من دزة والفرات. صح عليك. هو هو هو الكرة للمنتخب النرويجي. ركنية حذاري الكرات الثابتة. شفتوا للقامات في المنتخب النرويجي 1.95 أولهم هالاند. لا عاد هالاند مش وحده. أرجع يرجع معاه زايد الإسماعيل. حذاري كرة ثابتة خطيرة بالرأس. يضرب كرة ولكن مرت سلامات. خذها إرلينغ ولكن كرة لم تأخذ ثنايا الشباك. كرة من إرلينغ هالاند. ترجع كرة المنتخب العراقي. جلال حسن هاشم تويلة. حضور العربي لحد الآن ممتاز لكن نريد الفوز الأول. هل يكتبه العراق أم تحسمه الجزائر أم يكتب باسم الأردن؟ إن شاء الله الليلة فما فوز. لن يبدأ صباح الأربعاء إلا بربح إن شاء الله قادم من بوسطن أو من مباراة الخضر أو من مباراة النشامة. ترجع كرة تويلة من اللاعب أكام هاشم. أكام تويلة كرة مشيت سهلة للحارس نيلاند. أول مرة النرويج في التاريخ المونديالي في الحضور الرابع تلتقي منتخب آسيوي. 52% للنرويج، 34% كنترول الكرة عند العراق، 14% في حالة نزاع بين الفريقين. نيلاند انتصف توقيت الشوط الأول في بوسطن 0-0. مباراة متقاربة وتكتيكية ولا خوف على المنتخب العراقي. موجود جلال القائد حسن. المنتخب العراقي يرجع بعد 17 سنة للعالمية لأنه عام 2009 كان قوس كأس القارات في جنوب أفريقيا بعد اللقب القاري 2007 وهدف يونس محمود في مرمى السعودية في الفينال. كان وقت العب ضد إسبانيا وجنوب أفريقيا ونيوزيلاند. خطأ ضد بايش. هذا زايد إسماعيل. حذاري حذاري من المخالفات القريبة والكرات الثابتة. قوة النرويج في الكرات العرضية في اتجاه إيرلينغ هالاند. إذا سيطر المنتخب العراقي دفاعيا فإنه بإمكانه أن يخطف هدف في أي لحظة في مرمى النرويج. حارس نيلاند كرة عن طريق ريرسون. هالاند عين عليه ولكن ما تنساش سورلوث هداف الليغا في أتلتيكو مدريد. خطيرة القادمة من الرواق الأيمن. هذا الظهير ريرسون أصعب كرة منذ البدايات في المباراة هنا على ملعب بوسطن. حكم يتعارك مع الكرة مع ريرسون. ريرسون رد بالك من اللي جاي. ريرسون يلعب كرة طويلة حذاري خطيرة بالرأس والحارس سهل الحمد لله. كرة من سارلوث وصلت إلى القائد جلال حسن هاشم. جلال الكرة العراقية يليق بتاريخها فوز في كأس العالم والمونديال يليق في سجلاته فوز عراقي. ترجع الكرة بالرأس الأولى والثانية بدنين المنتخب العراقي موجود. ترجع الكرة بالرأسية ثم وسط الميدان. الصراع البدني العراق موجود

0: خطا لمنتخب اسود الرافدين. ابراهيم باش. الشوط الاول 24 دقيقة في بوسطن، 0 العراق 0 النرويج.
1: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تعليمات الكوتش جراهام أرنولد الأسترالي. أستراليا سحبت الفوز الوحيد لقارة كونكاكاف في تاريخ كؤوس العالم عام 2006 لما فازوا وفاجأوا الساموراي الياباني. إنه بعدها تعرفوا أستراليا تحولت إلى قارة آسيا، وفي قارة آسيا عملت أحسن الإنجازات، وصول الدور الثاني في آخر مونديال بقيادة جراهام أرنولد، وهذا العام البداية الواعدة بالفوز على الأتراك 2-0 في مفاجأة كبيرة على الورق، ولكن أستراليا لم تعد مفاجأة. عراق 0 النرويج 0، مباراة حذرة جدا. الجانب البدني طاغي، جانب التكتيكي مسيطر، فماش مساحات، خطوط قريبة من الجانبين. العراق تلعب على الكرة الطويلة والنرويج تلعب على الكرات العرضية من أجل إيرلينغ هالاند، أو الكرة الثانية للسرلوث. الآن الأمور ماشية، ولكن المنتخب العراقي باش تمشي أموره أكثر يلزم يحاول يستثمر حاجة القدام. الجالية العراقية في بوسطن في أمريكا في القارة الأمريكية ومن كل العالم تساند الأسود هنا في حلم المونديال. وأنا صغير كنت أرى أنه كأس العالم في القرعة وأنا متسمر أمام شاشات التلفاز، أريد لتونس أن تلاعب الكبار، برازيل أرجنتين وغيرها، لا تغيرت، تريد قرعة في المضمون لأنه الهدف صار دور ثاني. وهكذا أرى الصورة ممكن لكل الأشقاء في كل الدول العربية. الأردن بعد قليل وساعات سيكون البلد العربي العاشر الذي يلعب كأس العالم. كرة لياكر إلى الحارس نيلاند. ما رأيته في هذا المونديال أن المنتخبات العربية باستثناء سقوط تونس أمام السويد جاهزة حاضرة مليح، عارفة إيش تعمل، وخاصة عارفة إيش تحب من هذه البطولة. توقع 3 إلى 4 فرق عربية في الدور الثاني إن شاء الله. بينما هنا كرة وانطلاق، كرة ممتازة وصولا للنرويج، حذاري من البدايات، الكرة في الخواتيم، والهدف الأول من إيرلينغ هالاند. هذا هو اللي ما تغفلش عليه، هذا هو اللي ما يلزمكش تنساه. إيرلينغ هالاند في دقيقة 28 وبعض الثواني هنا في بوسطن بفجر الأربعاء 17 يونيو 2026 يسجل أول أهدافه في المونديال. 1-0. أول مرة المنتخب العراقي يتأخر في الدفاع، يغلط في التغطية، مع منتخب يمتلك هالاند ما يسمحش. 1-0 للنرويج. شوف الكرة بدأت في الوسط، هنا عدم التوازن الدفاعي صار موجود في المنتخب العراقي. يعاود دوبلومون يحط الكرة، تمشي سال على القائم الثاني، يسبقهم الاثنين ويحط الكرة في الشبكة. إيرلينغ هالاند. 1-0 للمنتخب النرويجي. ميرخاس وأمير العماري، يعني الظهير الأيسر ولاعب وسط الميدان، كانوا في 6 أمتار مع الرينج. لاعبي المحور وينهم؟ تحسين وهاشم. الآن امتلاقة أخرى في المباراة. النرويج تقريب تتقدم من أول فرصة إلى حدود هدف هالاند. ما كانش فيه فرص في المباراة، لكن هذه قوة المنتخبات الأوروبية خاصة، تصنع الفارق من كورة، من لقطة، من شبه فرصة يستثمروها ويحطوا هدف. 1-0 العراق. كرة المنتخب العراقي، امكانية العودة، فرصة الحمادي، شوت حمادي، يرجع كرة على اليسار، مازالت الامكانية والمجال، تمشي كرة عراقية. علي جاسم، اوه علي جاسم حلوة، علي جاسم التوزيعة، كرة خطيرة وترجع للمنتخب العراقي. مازال الامل قائم، لابد للهجوم، تمشي كرة عرضية، ترجع من الدفاع، وكره منتخب النرويج حذاري من التحولات الهجوميه خطيره واحد اورليك رتبال واحد ضد واحد يقدر يعديه اورليك هولاند يعدي كره مش ممكن صعيبه والدفاع ممتاز الدفاع العراقي حذاري اوكي يلزم تتقدم باش تعدل ولكن راهو القدام عندهم جنون هالاند سارلوث ونوسا لعب لايبزيغ الالماني ترجع الكره لمنتخب النرويج في وسط دفاعاته اجر انطلاقه اخرى في المباراه الان بهدف النرويج الاول كره في الوسط اجر لعب كريستوفر يضغط ابراهيم شوف المراوغه من نوسا ينجح في التمرير باش يعمل الكروس التوزيعه والركنيه طبعا بعد الهدف اوراق اخرى تغيرت المباراه بين منتخب عراقي يريد العوده ومنتخب نرويجي بدات توفر له المساحات لانه قبل هدف فرلينك الدنيا مقفوله هذا هو هالاند ايرلينج محاولتين واحده بالراس كانت عاليه والثانيه في الشبكه ولذلك هو ايرلينج هالاند تمشي كره للمنتخب النرويجي هذه انا دائما في رايي في هكذا مباريات تجي مع الشوط الثاني في حجرات الملابس ما بين الشوطين بعد نهايه الماتش الان التركيز يلزم في المباراة أنا كمدافع عراقي ما ننظرش بإبهار وانبهار لإيرلينج هو مهاجم أنا مدافع يلزم يعديش يا هو يا الكورة هذا نوع من الترويض إيرلينج بخبرته يحكي أنا هالاند لا يا زيد هو لاعب رأس حربة ترجع كورة حذاري بالرأس الحارس ثم الدفاع من إبراهيم بايش في خطر للعراق فاول المنتخب العراقي مرة أخرى العراق في المونديال يلقى نفسه متأخر في النتيجة ولا مرة في المباريات المونديالية بكر العراق بتسجيل الهدف الأول طويلة الكرة من جلال حسن هاشم بالرأس الأولى الثانية بدنيا العراقي موجود تبقى القدرة على الاستحواذ القدرة على التكيف مع دفاع الخصم إيجاد حلول هجومية واستثمار الفرص لأنه في هكذا مباريات ستجيك كورتين ثلاثة ماكسيموم القوة أنك تستثمرهم أوديغارد يلعب كرة وولف جات الكرة سورلوث والدفاع رجعت الكرة عراقية تماس لمنتخب الأسود الواقعية في الأحكام أنها مجموعة حديدية النرويج وفرنسا والسنغال لا يحجب الطموح ولا يمنع أن نحلم الواقع شيء والحلم شيء ثاني يا محلام غيرت مجرى التاريخ تمشي بالكرة على اليمين غير النتيجة الآن حذاري إمكانية ألعب وين الراس رجعت من الدفاع مازالت الإمكانية يضغط المنتخب العراقي اكسر الروح وينك ترجع الكرة بخطأ فاول ضد دايما حسين صافرة الجابوني هاتشو شوف سرلوث في الواجبات الدفاعية منتخب نرويجي متعطش أيضا للعالمية غاب ويعود بعد 28 سنة ترجع الكرة للمنتخب النرويجي صراحة في الكواليس مع الزملاء توقع أن النرويج ممكن يكون حصان أسود في البطولة ما نعرفش وين يوصل أما متوقع أنه ينجح كرة طويلة على السرلوث ضربة مرمى للحارس جلال حسن هاشم. الوقت يمر، لننظر إلى الوراء، نغزل قدام، ما زال الأمل قائم. 65 دقيقة في مسرح بوسطن، الأسود لا تستسلم. الفرق العربية الآن في نظرية ما بعد التأهل، ما بعد لعب المونديال، كيف ننجح، كيف نقدم أداء، كيف نحقق نتيجة، كيف ندخل باب المنافسة. ترجع الكرة إيرلينغ سورلوث بشيشوت خطيرة، التسديدة، الكرة برا أوت، ضربة مرمى من أوديغارد. الأخطاء الفردية تصنع الفارق. ساعة وثلث لانطلاقة، أو ساعتين وثلث لانطلاقة مباراة الجزائر، 5 ساعات وشوية على مباراة الأردن. العرب في كأس العالم أو العالمية حلم دائم منذ الحضور الأول لمصر عام 34. لولا التسلح بالروح والعزيمة والمهارة لما حققت مصر رابع أولمبياد طوكيو 64، ولا العراق رابع أولمبياد أثينا 2004، ولا قطر فينال كأس العالم للشباب، ولا المغرب بطولة العالم للشباب والسيمي فاينل كبار، ولا الجزائر ملحمة خيخون، ولا تونس الفوز في روزاريو، ولا السعودية الدور الثاني من أول مشاركة. إذن العالمية حلم ننشده منذ الحضور الأول في تقريب 100 سنة. الكرة العراقية تطورت على اعتبار أيضا الاستعانة بالمحترفين، لاعبين برشا ينشطوا في أوروبا، أولهم أمير العماري رقم 16 يلعب في بولندا في كراكوفيا، هذا اللاعب لوتن تاون، اللاعب حمادي. ترجع الكرة لمنتخب العراق، خسارة المباراة متاع تعادل في الشوط الأول، ولكن هنا قيمة الإمكانيات الفردية لمنتخب النرويج وارلينغ بالأساس هالاند. ترجع الكرة عراقية، يمشي قدام يا حمادي، يمشي يا حمادي، يمشي يا علي، قدم يا علي، حط على اليسار يا علي، تجري يا علي، وسط الكرة الجاسم، علي آخر، جاسم آخر، عراقي آخر، واحدة واثنين، مهاري هذا اللاعب، علي جاسم، علي جاسم، حلوة برشا، وينك؟ عماري، وين حسين؟ التعادل اليوم، أيمن حسين، أيمن حسين، حياك العراقي، حياك، حياك بابا، حياك، حياك العراقي، حياك، 1-1، 1-1، العراقي يمر من هنا، العراقي يسجل هنا، يا الله، يا الله، كرة ولا بالحلم، كرة ولا بالأمال، كرة صناعة عراقية، هذه هي رجال بغداد، العراقي يتعادل، مش ممكن على الكرة، جاسم يا كبير، جاسم قلت لك ملاعبي، الملاعبي يظهر من ساقيه، شوف الكرة عليه، مشى الكرة عن طريق الحمادي، حمادي الجاسم، جاسم واحدة، جاسم اثنين، دبكة، ثم رقصة، ثم تمرير، ثم توزيعة، ثم ضربة، ثم فرحة، ثم جول للعراق، أيمن حسين. الهليكوبتر، الهليكوبتر، أيمن حسين، هالاند 1-0، وهالاند العرب 1-1. أربعين دقيقة في بوسطن، عادة العراق، أيمن حسين 34 هدف، لولاني ولا شيء، الثاني ما يهمش، الثالث حكايته فارغة، الرابعة والو، العاشر ما يهمنيش، العشرين ما يعنينيش، الثلاثين ما هوش حاجة، 33 أوصل العراق للمونديال، والأربعة 34 هدف في المونديال. هذه 5-6 أهداف عربية في كأس العالم تقتلني. يلا صرنوف ترجع الكرة إبراهيم بيش منتخب النرويج هدف في وقته هدف ممتاز لعبا وفكرا ونتيجة وتنفيذ أيمن حسين يا كبير هذه أهداف راضي هذه أهداف علي كاظم وحسين سعيد واحد 41 دقيقة في الشوط الأول كرة عرضية والدفاع بإصرار التعادل سبقت في 1-0 قلت النتيجة العادلة متاع الشوط 1-1 إيرلينغ هالاند هو اللي صنع الفارق لكن الحمد لله عنا أيمن حسين صنع الفارق وعاد المباراة إلى البدايات تمر الثواني في رحلتها تطير الدقائق في جولتها ويطير طيران أيمن حسين بهدف التعادل في مرمى نيرلاند مش تعطي برشا روح العراقيين كرة من النرويج أوديغارد مشات الكرة ريارسا في وسط الملعب تنظيم ممتاز لابد من استكمال التركيز تمشي كرة بيرك ما يعديش حذاري حذاري يا حمادي هم حمادي في العراق احنا الحمادي في تونس بين الفتحة وبين شوية السكنة يسكن العراق في قلب كل عربي 1-1 أرض الشعر أرض المعمار أرض التاريخ أرض هارون أرض الأرشيف أرض الجمال أرض دجلة أرض المتاحف أرض الحضارات آشور أو سومر أو بابر استعمل الله يكيك الهدف الثاني إيرلينغ هالاند وفرحة ما تمت طوى هذا كلام طوى طوى هذا هدف ثاني بهذه الطريقة هدية للنرويج إيرلينغ هالاند يسجل الثاني في وقت سيء جدا لأنه تفرق معنويا 1-1 2-1 اشتعمل بربي اشتعمل هذه يودي المدربين العرب 8 في المونديال مع استرسى لكرة للخلف صنقوه الحارس إيرلينغ تخلى عليه كانه تران قطار والهدف الثاني هدف الثاني للنرويج خسارة الهدف يوجع خاصة بسيكولوجيا اللي رجع مرة يرجع مرة ثانية هالاند ثاني هدفه في كأس العالم في صوت تقريب هذه قوة إيرلينغ تقريب أقوى مهاجم هداف الآن في العالم مع كيليان مبابي كراس حربة تكلم ترجع كورة المنتخب العراقي بيني وبينكم هدف يأثر معنويا برشا ولكن عنا ثقة في الأسود تحت عنوان اللي يرجع مرة يرجع مرة ثانية حبيناش هذا الهدف الرد النرويجي كان سريع بخطة قاتل من الدفاعات العراقية هدية خسارة نوسة هنا شوية أحبط انتوما تحبطوا وأحباط وخيبة بسيطة ولكن اللاعبين يزم فماش أحباط فماش استسلام ركز انت تلعب نحن سيهمكم فينا انتوما ألعب الشوط الأول في طريقه 2-1 خسارة ريارسون سورلوث تمشي كرة منتخب العراقي يلا واحدة أخرى يلا واحدة أخرى كرة ممتازة التحضير جيد شيك حط كرة قدام باقي واحدة اثنين التيكي العراقية وما مشيتش من الحمادي ما مشيتش من علي الحمادي ترجع سورلوث العراق موجود يلعب الجاسم علي جاسم واحدة يا جاسم فنان يا علي تمشي كرة عراقية واحدة اثنين حل على اليمين حل شوية على اليمين 5 دقائق في الوقت البدل الضايع كرة عراقية ممتازة إصرار عراقي على عودة من جديد كرة تمشي الحارس نيلاند كرة المنتخب النرويجي. هدف العراق ملعوب، هدف الأولاني بتاع النرويج أيضا مخدوم للأمانة، هدف الثاني زايد. يغلط مغلط، ترجع الكرة وولف يلعب الكرة آجر، تمشي الكرة أودغارد، هاجم في اليسار نوسا، نوسا يخرج كرة، موجود المنتخب العراقي، الخطأ ممنوع، شوف الضغط وفي خطأ. ألعب كرة للمنتخب العراقي، فرق العربية الكل سجلت أهداف في لقاء الافتتاحي. شوف الكرة هذه، شوف الكرة هذه، في خطة لمنتخب العراق. شوف العزيمة بتاع إرلينغ، يعرف إرلينغ أنه ممكن يلعب كوب دي موند أو كاس عالم واحدة في مشواره، عطفا على تاريخ الكرة النرويجية. إرلينغ جعل من والده نجم قبل المباراة، إرلينغ ولد هالاند كان تحت في حوار صحفي. أيمن حسين التنبيه، ترجع الكرة للمنتخب العراقي، ألعب هدف مش في وقته وطريقته مش مقبولة، تلعب الكرة من خمسة هاشم أكم، كرة طويلة للمنتخب العراقي، أيمن حسين ما شاء الله عليه، أيمن يجيب الكرة، يلا حمادي، أدخل يا حمادي، أضرب، والفرصة للهدف الثاني، يا الله فرصة للعراق، العراق يبدع، العراق أحسن فنيا، وكرة منطقة جزاء، عاود له عطيه هو وهو يوزع، وصلت الكرة سنتراج آخر، رأسية أخرى وهدف التعادل، مش ممكن يا عراقي. يا إبراهيم، يا بايش، فضرب الجزاء يقول إبراهيم، يا رب يكون كلامك صحيح، يا رب يكون كلامك صحيح. شو أما لا، ضربت في ركبته، يظلي خرجها بركبته، أعطيني الصورة، يا رب في يده، لا في ركبته، يا بايش، لا في ركبته يا بايش، مش كل العراقي ممتع، العراق أحدثت فرص أكثر من الخصم، ما فما شيء، يلعب يا بشو، يلا بذكريات الهدافين، بذكريات الصاعدين للمجد، بذكريات آمال، بذكريات كتابة تاريخ، بذكريات المسعد راضي، بذكريات الصواريخ العلاوي، بذاكرة حسين وأهداف حارس محمد، يلا فوق الجميع، يلا أيمن عودهاله، أضرب الرأس والكرة أوت من الأربعة، العراقي تحسين، زايد تحسين، 2 النرويج 1 العراق، هكذا شكل الشوط الأول، تفوق العراق نقاطا، هذه الكونة بها، هذه باش تولي ذاكرة الفوفوزيلا، هاني معاكم صدقوني نعمل مثلهم، هاني راس، هاني قدام، هاني الوراء، يلا ألعب يا نرويجي، يلا ألعب يا نرويجي، تلعب الكورة المنتخب العراقي هجوميا، المنتخب العراقي أبان على عنوان واحد، أنه يقدر يمر من الدفاع النرويجي، لذلك نبقى كلنا متفائلين، التفاؤل أكثر من جائز، ليس عاطفة ولكن عطفا على الأداء الهجومي للعراق بعد هدف إرلينغ هالاند الأولاني. فرص العراق أخطر، فرص العراق أكثر، فرص العراق أقرب، ولكن إيش تحب، هما الصيادة، هما بتبيعتهم فيكينج، هما بتبيعتهم أولاد النهر، استناوا الفرصة ومروا من هناك الصيادة متاع الفيكينج. ما يعديش نوسع، ترجع كرة عراقية، شات الكرة القدام، ترجع باندفاع، رأسية للأمام، نوسع من اليسار، رجعت عراقية، يلعب بايش، خرج كرة واحدة اثنين، يا عراقي يا ساحر، يا عراقي يا كبير، يلا حمادي، الثاني يدخل، مش مش ممكن على راس يا علي، مش ممكن يا علي. انت فرحان لانه العراق في كاس العالم، وانا مانيش فرحان لانه العراق خاسر وهو يستاهل يتقدم. ملا كورة، ملا لعبة، ملا حمادي، انها تمر، اردتها ان تمر ولكن لم تمر. ركنية عراقية، العبرة بالخواتيم. يلا يا جاسم، يلا يا جاسم، يمشي علي جاسم، تمشي من علي جاسم، علي جاسم يصعد يضرب كورة كيما جيت كنترول، ما تضيعش الوقت، يلعب كورة طويلة، يرجع بالراس إيرلينغ، وقت يجي إيرلينغ، هاي من ما ياخذهاش. يلا يلا يلا، الله على هاشم، الله على هكام. الشوط الأول العراق ممتع، 5 دقائق للتاريخ، 5 دقائق من الامتاع، 5 دقائق من السحر. الله يا ساحر، الله على كورة، كورة على طريقة الكبار. يا الله، كاد يكون هدف المونديال. سجل من كاميرا الحكم، سجلها من كاميرا المساعد، أعدها من كاميرا جمهور، وأنهيها بختام الشوط الأول هنا بوسطن. 2 النرويج، 1 العراق، ولكن العراق كان أفضل خاصة في الدقائق الأخيرة.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Hit.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: مرخاص دوسكي ثم أكام هاشم زيد تحسين زيد إسماعيل أمير العماري إبراهيم بايش علي جاسم أيمن حسين علي الحمادي. تشكيلة منتخب النرويج: نيلاند ريرسون فولف آجل هيجن بيرك أوديغارد أورسنس سورلوف نوسا وهالاند. هذا هو أوديغارد لعب الجانرز. أرسنال: للرأس الذي يؤلمني وللعين التي تتعبني وللسهر الذي يرهقني يمنعني عن حبكم يا عرب. هذا هو أبو هالاند. العبرة بالخواتيم: العراق تفوق بالأداء في آخر الدقائق. قوة شخصية اللاعب العراقي معروفة من أيام زمان. خفت أنه الهدف الثاني معناها يقتل الفريق العراقي معنويا، ولكن برافو، بعد الهدف الثاني ردة فعل كانت ولا أروع. ثلاثة فرص أكيدة للتهديف: كرة بايش، انفراد حمادي، والشوطة الأخرى ولا أروع من أكام هاشم. ترسى الكرة لمنتخب النرويج الحكم كابوني بيراتشو. نوسا وسط الميدان ياخذ كرة منتخب العراق. مراوغة فنية العراق أعلى، يمشي بالكرة، صار كرة حمادي وصلت لبايش، يقاتل إبراهيم بايش. جانوسا بايش يا معلم، بايش يا كبير، ضد اثنين يقاتل من غير خطأ. أحسن محاصرة عراقية. منصورة يا بغداد، ترجع كرة وسط الميدان إلى التماس. كرة جانبية للمنتخب النرويجي. ما يغلطش مدافعهم، حمادي ضغط. ترجع كرة عراقية. دعكم من النتيجة، المنتخب العراقي أبهرني الحقيقة. برشا الثقة، تفوق تكتيكيا جراهام أرنولد على سولباكين. ترجع الكرة من عبد دويلة، حسين يبدل الكرة لا إبراهيم بايش، الكرة الثانية. منتخب النرويجي يضطر للعودة للخلف أمام ضغط الأسود. الأسود تتقدم من اليسار، علي جاسم الفنان. كرة المنتخب العراقي، كرة طويلة حلوة برشا، جيبها تصرف ما يمنيش فيك. جاب الكرة برافو، حط الكرة قدامه، ساقه اليمين، فات تسلل. تسلل على علي حسين. كرة للمنتخب النرويجي. تسلل. كرة للمنتخب النرويجي. هل يعود المنتخب العراقي 2-2؟ نذكركم في 98 في لاموسون ستاد مونبلييه في مونديال فرنسا، المغرب النرويج 2-2. يا هالاند، تقدمت النرويج، تعادلت المغرب، تقدمت المغرب وعدل، كان وقتها مصطفى حاجي، وعدلوا هما، ثم 2-1 كاماتشو عبد الجليل حدا، ثم 2-2. هربت الكرة. هل تتكرر النتيجة أمام الفرق العربية؟ قل ما خرجتش. استغربت أنا، خرجت فيق الجابوني. من أشهر الحكام الأفارقة الآسيويين اللي هما عرب، عملوا أدوار متقدمة في كوس العالم. طبعا القزاز اللي عمل الفينال التاريخي برازيل فرنسا، وايضا علي بوسين عمل المركز الثالثة والسيمي فاينل. عن الغندور عمل ربع نهائي، علي بن ناصر عمل ربع نهائي، وجمال الشريف وايضا ناجي جويني عملوا الدور الثاني. طبعا على الطائر المعلومة مش محضرة، اكيد في حكام عرب اخرين زفروا في الدور الثاني، عذرا سامحوني على الطائر، يعني كما جاءت المعلومة. ترجع كرة للمنتخب النرويجي. المنتخب العراقي لازم يلعب برشا توازن، يهاجم ولكن ما ينساش الدفاع، لأنه الهدف الثاني للعراق يأتي في أي لحظة. ولكن حذاري الثالث النرويجي ينهي الأمور. فبالتالي برشا التوازن، برشا الصبر. تأكدنا هجومياً أن العراق يقدر. دارس كورة منتخب النرويجي الليلة في مختلف في عواصم العرب لن ننام. اليوم كلنا عراق وجزائر وأردن. تمشي كورة للمنتخب العراقي، واحدة اربح تماس رمي من الجانب. بالحق بهرني المنتخب العراقي، راهو المنتخب النرويجي قوي قوي جدا. تقريب في آخر 12-13 ماتش خسروا كان مرة وديت هولندا 2-1. دارس كورة المنتخب العراقي، ملعوب عليه على الحسين. دارس كورة محور الدفاع عن طريق زيد تحسين، يلعب الكورة لهاشم أكام. أكام في وسط الميدان والتماس، تماس للمنتخب النرويجي. هذا الثاني هدف عالمي في تاريخ العراق والوسود بعد هدف أحمد راضي من 40 سنة في مرمى بلجيكا، في مرمى جون ماري فاف. لأنه حتى كأس القارات العراق لم تسجل 0-0 مع نيوزيلندا مثل أصفار ذو جنوب أفريقيا البافانا بافانا، والخسارة من إسبانيا 1-0 بهدف المرة فيا دافيد فيا في الشوط الثاني. مباراة تعلقت عليها وقت إلى جنب أحمد راضي الله يرحمه في جوانسبورغ، أظن في الإليس بارك ستاد. طرش الكرة عراقية، يلا الأولاد يلا الأولاد جيبوها. طرش الكرة من بايش، مباراة كبيرة من إبراهيم. بايش في وسط الميدان، إبراهيم، حسين، حسين، جاسم، حسين. دور كرة، دور يا العراق دور. بايش، عراق عراق، وكأنك في ملعب الشعب أمام أنصار النخبة العراقية أيام زمان. كرة المنتخب العراقي، هاشم أكام، زيد تحسين، جلال حسن، جلال. نكبر الحراس العراقيين رعد ونور صبري طبعا. كرة في الوسط، دفاع مستقبل، فما شوية هدوء يسبق العاصفة في الشوط الثاني. ترجع كرة وسط الميدان، كرة من التماس، الاوت عراقي، التقدم نرويجي، الاستحواذ للأسود. هكام هاشم، يرجع كرة للحارس جلال حسن. هاشم تلعب كرة عراقية من تحسين، تحسين كرة ممتازة. بايش في كل مكان، العراقي بامتياز. حل كرة على اليسار، يلعبوا برشا مرتاحين، قطع النظر عن النتيجة واضح انه يلعبوا مرتاحين. يدخل المنتخب العراقي 1-2، زفر الفاول، وصلت ليه من حسين، قتالية اكثر يا رجال. والكرة عراقية وسط الملعب، اسماعيل، زيد اسماعيل، ابراهيم بايش، واحدة اخرى بالراس وقريبة جدا من الغدار. مش ممكن، فما ثلاثة اربع ملاعبية عرب، سامحوني كان نسيت اللي نذكرهم، راهو التعليق على الطاير، ما تقوليش هاو ما ذكرتش واك ما سميتش. على علمي الذرابة بالراس الكبار، ايمن حسين، احمد راضي، محمد علي عقيد الله يرحمه. كان فما ايضا في المنتخب المغربي كاماتشو، وفي المنتخب الجزائري منات، المصري حسام حسن، وماجد عبدالله السعودي. هاو كان 3-4 وصلت للسبعة. راو المهاجمين راس الحربة، نحكي على ضربات الراس. كان عندكم احصائيات مدونا بها، ما تلقاهم هذم، ريت اللي سميتهم السبعة تلقاهم في التوب 10 في تاريخ الكرة العربية بالاهداف بالهات. يلا نرجع، يلا نركز، يلا نطمع، يلا نطمح، يلا نعمل، يلا نغني، يلا نفرح، يلا نتألق يا عرب. ترجع الكرة للمنتخب النرويجي، خطأ، فاول المنتخب النرويجي، خطا لنوسا لاعب نادي لايبزيك. ارفع لك القبعة يا جراهام، مدرب خوش، مدرب يقولوا في الخليج، نحن نقولوا ملا مدرب. كاو الفجر يعمل يا نوفل. نعم المعلومة هي النهائي بالقولة، الله يرحمه بالقولة، قلت الكزاز أنا بالقولة بالقولة كهو حبيبي. دخلنا على 3 الصبح، ليلنا ولا نهار ونهارنا ولا ليل، ولكن والله ممتع، والله بطولة ممتع. شكرا على الروح اللي تجمعنا مع الزملاء. نرجع بالكرة وتمشي الصورة على كرة نرويجية، الراس لا دفاع موجود، منتخب النرويجي سرلوث أرسنال أتلتيكو مانشستر سيتي القدام، ما تعني شيء في الكرة، في الكرة 11 ضد 11، هذا هو من خاص دوسكي. مطولة من النرويجيين لأنه معروف أنه العراقيين ما شاء الله قامات، فتشوف أن دوسكي عبارة صغير أمام سورلوث. الفيكينج في الهجوم، ترجع كورة بعيد على سورلوث. النرويج اللي متلقى في لعبة جماعية هي كرة اليد، خاصة فرقتهم النسوية يعتبرنا من بطلات العالم. هالاند 29-43 في الوسط أيمن حسين، ما شاء الله عليه، عودت الهدف في الهايلايتس، تلعب بين 3 مدافعين أيمن. ترجع كورة 1-2 ما يعديش بهذه الطريقة، سهل الطريقة شورلينج، والكرة من نوسا، نوسا نوسا يهرب، نوسا جاء، نوسا يوزع، والدفاع والركنية، ركنية للمنتخب النرويجي. خطورتهم الحقيقة نوسا سورلوث هالاند، الختام في الهجمة بإيرلينج، واللي يبدأ ويصنع هو طبعا أودغارد أو أوديغارد، سميه كما شئت وانطقها كما أحببت، فهم لا ينطقون اسمي عصام. أوديغارد ترجع الكرة عن طريق الفريق النرويجي من ريرسون، ريرسون رد بين الكرة الثابتة، إيرلينج يبحث على هاتريك في أول مباراة، يرفع رصيد أهدافه الدولية 52، أنا متأكد من حاجتين في عالم كرة القدم، واحدة مبابي باش يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، ممكن يوصل ل 20 بين هذه وكرة وكأس المغرب، ومتأكد أنه هالاند

القيم في 2-1. يلعب على المرتدات ويحاول بنقطة ضاربة عنده إيرلينغ هالاند. بالنسبة للمنتخب العراقي شادد كرة ولكن مازال ما وصلش القدام، فبالتالي تقريب هو سيناريو بدايات الشوط الأول والمباراة، اللعبة منحصرة أكثر في النصف. 2-1 ماركو شال لباس لعلي جاسم تحاليه نوسا انذار كان ممكن يكون مستحق للأمانة، تحكيم لحد الآن معقول وجيد مقبول برشا، إن شاء الله يكمل. هم عندك التسلل بالآلي وثلاثة حكام فار وزوز مساعدين، عادي عيب الشوم كان الحكم ما يسلكش مبارياته. بالنسبة لي أنا نجاح الحكم في مباريات كرة القدم في الوقت الحالي هو عدم الاستعانة بالفار. إقبال زيدان ماركو، ماركو 21 وإقبال، إقبال رقم 14 خراج الحمادي، خراج الحمادي في المنتخب العراقي. تغييرات في منتخب العراق، الجمهور ما زال يطمع. ترجع الكرة للمنتخب النرويجي، كرة للنرويج، الوقت يمر ربع ساعة تقري في بوسطن. 2 النرويج أو 2 هالاند، العراق 1. المواجهة بين هالاند وأيمن حسين، 2-1 للعب السيتي. 34 هدف دولي لأيمن حسين. منتخب العراقي والعالمية كانت في السبعينات من خلال مونديال العسكر، كانت بطولة العالم العسكرية، كان العراق يأخذها بالمنتخب الأول مثل شقيقه الكويتي. لذلك في تاريخ البطولة تلقى الكويت مرتين والعراق ثلاث مرات، 72 75 77 أو 79 حاجة مثل هذه. وبعد جاءت الأفضلية المصرية، والجمعة عنده مونديال والاثنين عسكري أيضا. ترجع الكرة للمنتخب النرويجي اللي يكثر من الاستحواذ الآن. حذاري حذاري نوموك يا عراق ويسجلوا القاضية الممكنة. تمشي كرة طويلة عن طريق كام هاشم، هاشم الصراع لعب كرة قدام، سيب كرة، سيب بايش، سيب كرة بايش، يمشي تمركز القدام، يمشي أيمن حسين عود هالو والدفاع والتماس. المنتخب العراقي يلعب بذكاء، كرة لمنتخب الرافدين. كرة ثانية في الميدان، يتأجل التنفيذ العراقي لتماسه إبراهيم بايش. مباراة كبيرة، يمشي من اليسار ميرخاس دوسكي، دوسكي ولا التماس. ترجع كرة وسط، 1-2 دويلة للمنتخب العراقي. كرة من رقم 4 زيد تحسين وسط الميدان إلى عميد الدفاع. كل بلاد عندها وزير للدفاع، أنا أتكلم لا على الجانب الحكومي، أنا أتكلم على جانب الكرة. مثلا وزير الدفاع المصري كان حسن حمدي في النادي الأهلي في السبعينات. وزير الدفاع في العراق كرويا هو عدنان درجال. ترجع الكرة للمنتخب النرويجي، نوسا تماس برافو برافو، ألعب كرة وين نسيت وين مشيت يا حسين، اكتب يا حسين الثاني، سجل يا حسين الثاني، دون يا حسين بالقلم الهدف الثاني إلا قلم الحسن. جاب لي القلم من العمدة قال لي مبروك خير اكتب بيه، اكتبت بيه التشكيلة شربنا 5. ترجع كرة للمنتخب العراقي، هز على اليمين وصلت عراقية، تمشي كرة لمنتخب العراق عن طريق حسين، حسين علي يلعب الكرة للمنتخب العراقي وسط الميدان، وصلت يسارا 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني، تمشي لمنتخب الأسود، كرة ممكنة.

عمل الكروس توزيع الان لا تحضير سكر عليه الدفاع النرويجي ممكن جدا هذه هي فرصه للثاني والمحاوله ضاعت من الوسوط عن طريق حسين محاوله خطيره للمنتخب العراقي العراق اخطر شوف الكرة والفرصة عراقية بعدد الفرص العراق تفوقت ولكن بلغة الأهداف النرويج انتصرت لحد الآن فاول على السورلوث سايب كرة مرخص 30% توفى في 2-1 20% توفى 3-1 50% الأرجحية 2-2 ترجع كرة عراقية مراوغة ممتازة إقبال يقبل علينا بكرة من اليمين عاد إلى حسين وصلت لإقبال إقبال ولا أروع جيب الكرة حط التوزيع الآن التحضير ممتاز والكرة من علي جاسم يلا يا فنان 21 ألعب معاه يدخل جاسم يهرب جاسم وزع يا جاسم ويضرب الدفاع الكرة مازالت عراقية هو جاسم هو علي هي عراق هي الوصود وين مشيت وين هربت وين خرجت وين طلعت ضاعت الكرة من ماركو 1-2 ذاك اللعب جاسم كانت ممكنة ثنائية حسين هالاند العرب في محاولة للرد على إيرلينغ تغييرات في التشكيلة النرويجية بخيارات سول باكن عمل مونديال 98 في فرنسا لعب ضد المغرب لعب ضد سكوتلندا ولعب ضد النرويج تاريخيا المنتخب لعب ضد النرويج لعب ضد المغرب سكوتلندا والبرازيل لزوز انتصارات للنرويج في كاس العالم على المكسيك وعلى البرازيل 2-1 ترسى كرة للمنتخب النرويجي يسير في أسبقيته ويستهلك في الوقت شاد الكرة يستنى في فرصة يستنى في ثغرة مشى المنتخب النرويجي حذر يتقدم يلعب الكرة الخطير نوسا والركنية للمنتخب النرويجي

0: طرس الكرة للمنتخب النرويجي من الزاوية. انتصف توقيت الشوط الثاني تقريبا في بوسطن. النتيجة 2 هولندا 1 أيمن حسين. منتخب العراقي في قراءتي لأفكار واستراتيجية جراهام باش يحاول يوصل 10 دقائق ربع ساعة الأخرى حظوظ قائمة ومن بعد يا ليلة زرقة على هذه الطريقة. جذافين كبار، إنك في حضرة الفايكينج، إنها السويد ودنمارك والنرويج، هذا ما الدول متاع اسكندنافيا. هذه الأولى النرويجية يا سادة، بينما هنا يمشي ريرسون، ريرسون يوسع كورة والدفاع العراقي يتصدى. نطمح إلى تعادل وكنا جديرين وممكن بالفوز. خسارة الهدف الثاني، خسارة كادو. ترجع كرة عراقية بعد الكرة ماركو، اضغط عليه يا بايش، اضغط عليه يا بايش، شيل يا بايش شيل، والكرة ترجع المنتخب النرويجي. نيلاند، نيلاند فولف أولف، الجمهور العراقي والجالية تشجعون بقوة. كرة المنتخب النرويجي، خمسة فولف، يضغط حسين، اغلط يا حارس، ترجع كرة طويلة، كرة بعيدة، ممتاز ممتاز. دوسكي مرخاس، دوسكي يرجع بالكرة في وسط الدفاع. أكام ملا راح يلعبوا بها وثيقة، ما على بالهمش أنه كاس العالم يلعب، وهذا هو المطلوب. فما مثل تونسي يقول اللي خاف نجاه في الكرة، لا، اللي خاف يخسر ويروح. يلزم لك جرأة، والمنتخب العراقي يتجرع، وكرة من اليسار يضغط ماركو، ترجع ريرسون سورلوث. منتخب العراقي في محاولة العودة، الشوط الثاني مازال فيه برشا لعب. 2-1 النرويج، كرة في الوسط، تلعب كرة نرويجية في وسط الميدان وفي خطأ. الرياضة الشعبية الأولى في النرويج هي السكي، التزحلق الجليدي. النرويج تقريب الدولة الأولى أولمبيا في أولمبياد الشتاء على صعيد الذهب وعلى صعيد الميداليات. عندهم البياتلون، عندهم سكي ألبان التزحلق أو التزلج الألبي، وعندهم سكي دفون لكن بتاع 10 و15 و50 بلاد ثلج يراو الشمس مرة في العام. هذه تقاليدهم، تقاليدهم الرياضية. 2 النرويج 1 العراق، لنا عودة من أجل عودة الوصول.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

هل يتراجع المنتخب النرويجي بدنيا؟ الآن أيضا فما فكر تاع تغييرات. سؤالي مرتبط بمباريات شاهدتها للفرق الأوروبية، ولاحظت أن في الربع ساعة العشرين دقيقة الأخيرة سير نوع من التراجع البدني. حرارة ما تقلقش بقدر ما تقلق الرطوبة. سنرى المنتخب العراقي في 20 دقيقة للأمل لتحقيق والنقطة في تاريخه في كأس العالم قبل ملاقاة فرنسا وأسود الديرانجا. بداية قوية جدا للمنتخب الفرنسي، قوية وقوية جدا. ليست النتيجة 3-1 لعدة أسباب. أولها أنه في العادة الفرق المرشحة ما تبداش مليح، تبدأ في نسق تصاعدي والفورمة تجيب في الأخر في الأدوار الحاسمة الإقصائية النهائية. فرنسا بدأت بقوة، ثانيا لعبت مع خصم قوي منتخب السنغال. طريقة الشوط الثاني والثلاثة ومبابي في وجه العطاء قول أنه فرنسا على الورق هي مرشحة، ولكن زيد نشوف فيها عندهم برشا خيارات يا أخي، عندهم في كل مركز لاعب واثنين وثلاثة. ولا 0-0 في البطولة. هذا الماتش 17 أو 18، أرقام التهديفية تتواصل. وهنا التغييرات بالفعل آخر 20 دقيقة، لعبة المدربين والتغييرات، والنرويجي بدأ يفكر في التراجع البدني. 3 تغييرات في نفس الوقت من المدرب سول باكن. 4 ما يفش نسجل توا، خلي 5-14-27 اوت. اعطيني اللي دخله. 4-18-22-21 السهل فيهم هو بوب، الاخرين نبحثوا عليهم. خلينا نركزوا مع المنتخب العراقي في تغييرات الكوتش الاسترالي ارنولد جراهام. يغادر علي جاسم، يدخل في المنتخب العراقي الرقم 11 احمد قاسم، واتخلى ايضا اللاعب مصطفى. مصطفى سعدون والسعدوني. دخل بوب، دخل 21، وهذا منين يتشاف ومنين يتقرا ومنين ينطق. شيل دروب، شيل دروب، خلينا في الشل. والكرة ترجع وسط الميدان، كرة للمنتخب النرويجي إلى الحارس. 2-1 لازم المنتخب العراقي الآن يرجع يضغط ويحاول يلعب الكرة في الكل. يا 2-2 يا 3-1، تلعب فرصتك للآخر. الوقت قاعد يمر، المنتخب النرويجي قاعد يسيطر على المباراة على مستوى التخطيط والتنفيذ، مش متقلق الآن. لذلك العراقي لابد أن يضغط. مثل الدقائق الأخيرة في الشوط الأول للعودة، نقطة ستكون غالية جدا من فم الأسد النرويجي. ترجع الكرة، كرة لمنتخب النرويج بمحاولة الوصول إلى بوب. راس سورلوث، ترجع الكرة للمنتخب النرويجي. ريرسون بوب، هو التماس نرويجي. 4 ساعة في الماتش، كرة المنتخب النرويجي. ريرسون ظهيري من دورتموند، بوب يدخل بيش. بارح على فكرة تظلم ظلم كبير لعويس، غريبة، عطاو الجائزة الـ MVP أو الأفضل لفاريلا، وقت اللي الحارس السعودي عمل 9 تصديات عمرها ما صارت في كأس العالم في مباراة في الدور الأول. غريبة، يمشي بوب، خطيرة جدا، رد بالك، التسديدة والدفاع، والعراق ما زالت حية. ضربت الكرة فيها كام هاشم،
تسديده ممتازه او مير خاص تصدق نعم مير خاص دوسكي انخفض مستوى المباراه اوتكارت تلعب الكره لمنتخب النرويج ما زلنا نتشبث بالامل اسرع هدف عربي في تاريخ المونديال حكيم زياش في مرمى كندا كرة للمنتخب النرويجي كرة ثابتة وركنية البحث عن قتل المباراة من النرويج خطيرة بالرأس والهدف الثالث هدف الثالث ملا الصعود من رقم 4 اللاعب اللي دخل في دقائق أخيرة من المباراة ينهي المباراة بالهدف الثالث اللاعب أوستيغارد صعود ممتاز جدا من أوستيغارد هذا أجمل هدف في رأيي على كرة ثابتة بالرأس ملا ارتقاء من أوستيغارد ملا ارتقاء من أوستيغارد هذا في رأيي أحلى من الهدف الياباني في مرمى هولندا 2-2 التركيز كان على هالاند يسحب الدفاع يطلع أوستيغارد ولكن هل هناك تدخل الفار في خطأ في خطأ من إيرلينغ في خطأ من إيرلينغ فمشكلين أهو فاول من إيرلينغ هالاند ملا طلعت لعب ملا طلعت لعب هل يتدخل الفار ملا صعود من اللاعب أوستيغارد في خطأ في رأيي من إيرلينغ هالاند شوفوا الفار رجعت المباراة ولا لا صورة على الجمهور النرويجي المحتفل 3-1 حسبوا الهدف في رأي فما هفو عرفش الحكم خبيرنا العذبة بعدش يقول ولكن في رأي في خطأ في طيح وأسقط إيرلينغ 3-1 ثنائية هالاند وهدف أوستيغارد منتخب العراقي بقى يسير في المباراة في الشوط الثاني ولكن الفريق النرويجي من كرة ثابتة ينهي الأمور بالهدف الثالث يغادر إبراهيم بايش يدخل مهند علي تمشي كرة طويلة للمنتخب النرويجي كأن العراق بدنيا في الشوط الثاني هي اللي تحت كرة للنرويج طارسة كرة من الهداف أوستيغارد إلى الحارس نيلاند كرة هيغام أوستيغارد يلعب كرة طويلة شفت الحسابات هذه صفرتها فاول في وسط الميدان الاخرى في ضربات في مناطق الجزاء عملوا نفس الشيء يا جاتشو اذا فتتك انت كيفاش تفوت الفار دار شاكورة المنتخب العراقي اقبال ما يمكن الجزم فيه التغييرات اللي عملها سول بروكر أضافت للنرويج بينما التغييرات العراقية لحد الآن بدون نتيجة خسر الكرة دوسكي ترجع كرة عراقية كرة وسط الميدان مشت في الجناح ماركو مثلا ماركو مردودو في اليسار ما فماش أقل برشا من اللي عمله علي جاسم ماركو التماس تسير المباراة من منتخب النرويج كان ذكي في الشوط الثاني ماكينة هجومية النرويج سجل 37 هدف في التصفيات 8 ماتشات يعني بأي معدل 37 في 8 يعني 4 فاصل في الماتش إيطاليا كلت 7 في جولتين 4-1 في إيطاليا و 3-0 في أوسلو طويلة الكرة ترجع بالرأس عراقية خسارة شوف المحاولات تفوق عراقي كرات على المرمى 3-1 هذا يعني الفرق كان في الفرديات وفي النجاعة
يعني منتخب النرويج 3 مرات على المرمى ب3 أهداف. يدخل بيرك يغادر القائد أودغارد بدأ يفكر في ماتش السنغال. المنتخب النرويجي بخيارات مدربه سول باكن. يدخل بيرج رقم 6 لأنه عندنا بيرج 8 متاع فولام. فرحة كبيرة لدى الجماهير النرويجية اللي شفت عددها نسبيا برشا. هزيمة رابعة المنتخب العراقي في كأس العالم. بداية صعبة ولكن الفريق ما قصرش على مجمل المباراة، خاصة في الشوط الأول كان أفضل. أودغارد 10 كيلو، بارك اللي يلعب أساسي 9 شوية، ثم اللاعب أورسناس اللي يلعب في بنفيكا لسبون. طبعا فارق الخبرة مهم جدا، تقريبا عندنا 6-7 ملاعبية في النرويج يلعبوا في الشامبيونز ليج، أرسنال، أتلتيكو، سيتي، بنفيكا، دورتموند. فما خبرة، فما الفرديات والجماعية أيضا في منتخب النرويج. لذكروا ما قلت أن المنتخب النرويجي قد يكون حصان أسود في المونديال الأمريكي هذا العام. تمشي كورة لمنتخب النرويجي، يلعب الكورة ريرسون بالرأس. واو، ضربة مرمى للحارس جلال حسن هاشم. هزيمة العربية الثانية في هذه الجولة الأولى للمونديال بعد تونس أمام السويد. مرة أخرى العرب يخسروا الرهان أمام سكندنافيا. ماذا تفعل؟ خطيرة، والحارس جلال يمنع النرويج بالهدف الرابع ويمنع هولاند من الهاتريك. ميرخاس لابد من التركيز. إقبال، إقبال مشت مع الكرة. إقبال باب، هو الدفاع ممتاز رقم 5، ممتاز المدافع رقم 5. ملا روح، ملا قتالية، برافو برافو. فما شيء، يلعب الكرة، مس الكرة، آتشو يعطيه الحق ولكن دفاع يتصدى. كرة ستعود من ضربة مرمى 5.50 متر للحارس جلال حسن هاشم. طبعا هذه قرعة، منتخب العراقي مثل شقيقه التونسي كانوا في مجموعات الحقيقة صعبة صعبة جدا، تونس مع السويد، اليابان، هولندا، نفس الشيء العراق مع السنغال، النرويج، فرنسا بطل العالم 18 ووصيفته في 22. ولكن يلزم تلعب، يلزم تحاول، يلزم تقاتل في كل كرة وعلى كل كرة. صوت العراق الأول كان أفضل، خاصة في الجانب الهجومي. تقريب محاولة وحيدة في الشوط الثاني على مرمى الحارس نيلاندا. عنوان المباراة، العراق كان بالإمكان أفضل مما كان، والعجز بعد الصدر المنتخب النرويجي لم يسرق الانتصار. على مجمل 90 دقيقة كانوا أفضل. ترجع كورة نيلاندا. مباراة الثانية للمنتخب العراقي ستكون ضد فرنسا، بينما إيرلينغ. كورة عراقية، ماركو، ماركو يخسر الكورة مع ريرسون. هو التماس لميرخاس دوسكي. 5 دقائق للنهاية، لابد من التركيز لآخر لحظة، لأن المباريات هذه والمنتخبات هذه ما ترحمش، يعني تغفل شوية يزوروا الشبكة. هذا اللي صار المنتخب التونسي، تقريب 2 أهداف في ظرف دقائق في آخر الماتش. لابد أن تركز لآخر لحظة بقطع نظرا أنك خسرت الماتش. ترجع الكرة، أمير العماري، عراقية، ماركو في وسط الميدان. إقبال، ضاعت الكرة على إقبال، وصلت الكرة التحولات الهجومية. إيرلينغ في خطأ وفي كرت أصفر، انذار، انذار على تحسين.
زايد تحسين وانذار. خطا تكتيكي كان مفروض ومطلوب من زايد تحسين في المنتخب العراقي. الوقت يمر 86. اهم شيء من هذه المباراة العراق عودة لكأس العالم بعد 40 عام. الدنيا لم تعد هي الدنيا والكرة لم تعد هي الكرة. الحضور العالمي المستمر هو اللي يعطيك تجربة باش تتألق وتوصل بعد للدور الثاني. وما أهم، أهم شيء اليوم الكرة والمنتخب جمع العراقيين من جديد. هالاند ممتاز الدفاع إلى الحارس جلال حذار يا حسن. ترجى كرة عراقية تعب العراقي. الحقيقة تمنيت وتوقعت أن النرويج ممكن هي اللي تتيح بدنيا، ولكن العكس، المنتخب العراقي هو اللي تراجع بدنيا في آخر الشوط الثاني تقريب 20-25 دقيقة الأخرى. كرة نرويجية صح من الهدف الثالث. أوستيغارد إلى نيلاند. يلعب مرتاح المنتخب النرويجي الآن. بوب سيطر على المباراة منتخب النرويج. 87 دقيقة في الماتش. هذه قوة المنتخبات في اسكندنافيا، النرويج السويد الدنمارك، القوة البدنية، الانضباط التكتيكي، استغلال الكرات الثابتة عامل رئيسي في تاريخهم في إرث كرتهم. وطبعا الآن ماشي ويتحسنوا في المستوى مع وجود لاعبين في أقوى الأندية الأوروبية ويلعبوا الشامبيونز ليج. ترجع كرة رقم 4 أوستيغارد في الوسط نرويجية. بيرغ يلعب للخمسة فولف. سيطرة كاملة الآن على المباراة. طبعا كل شيء انتهى مع الهدف الثالث لأوستيغارد. ترجع كرة لمنتخب النرويج. هاجم ما يعديش. إقبال بالوسط يلعب كرة طويلة. تغطية من أوستيغارد. هدوء في اللعب، ثقة كبيرة. منتخب النرويجي قلت في آخر 13 ماتش خسر كل مباراة هولندا الودية 2-1. تاسع انتصار تواليا في الرسميات لمنتخب سولباكن. 8 في التصفيات والأول في النهايات. 40 هدف في 9 ماتشات وارلينغ هالاند فيهم 18. ماكينة هجومية منتخب النرويج. ساعة الآن تبصلنا على التحدي الجزائري لمنتخب الأرجنتين بذكريات خيخون وبلومي وماتشير في مرمى الألمان. الأرجنتين خسرت من الكاميرون في افتتاحية 90 وخسرت من السعودية في 2002 وللجزائر حظوظ هزمة في افتتاحية 26. شلب التوفيق للخضر. تمنياتنا للنشام أيضا بالتوفيق في مونديال تاريخي 8 منتخبات عربية. الآن المباراة السادسة، 4 تعادل و2 هزيمة وما زلنا بانتظار الفوز الأول. فهل يكتب جزائري أم يتحقق عبر النشامة؟ 90 دقيقة في الماتش. كم سيضيف هاتشو؟ 5-6 دقائق ممكن مع التغييرات والبريك. حذار كرة طويلة خطيرة المنتخب النرويجي. الشوط الثاني كان نرويجي. منتخب العراقي تراجع في الفترة الثانية. ممكن السبب بدني بالأساس. خطيرة رد بالك، خطيرة من تحت الجزاء وفرصة، وكاد يكون الهدف الرابع، كاد يكون الهدف الرابع من النرويج. أعرض انتصار نرويجي في تاريخهم
في كأس العالم، وهذا الفوز الثالث لنرويج في 9 مباريات بالمونديال. نرويج اللي شاركت أول مرة عام 38 في فرنسا. ست دقائق زادهم الحكم الجابوني بيراتشو. ترجع الكرة من أكام هاشم إلى الحارس جلال حسن، يمشي طويلة هاشم، ترجع بالرأس وسط الميدان، حكم يقول ما فماش فاول، خرج كرة على الأقل في لاعب مصاب. أتشو ما وقفش، النرويج غريبة ما خرجش كرة. سالة لباس زي من حسين،

ما زالت المغرب الأكثر فوز في تاريخ كأس العالم من جانب العربي أمام السعودية 4 ثم تونس والجزائر 3. الرباعي الوحيد اللي ربح ماتشات في المونديال. كرة في وسط الميدان، في كرة لمنتخب النرويج. 4 دقائق لنهاية الماتش هنا في بوسطن. 3 النرويج، 1 العراق. أوستيغارد تلعب الكرة عن طريق هاجم. أوستيغارد طويلة، ترجع من ميرخاس. دوسكي إلى الراية. هاجم هاشم في وسط الملعب. أمير العماري المحترف في بولندا. أمير إقبال في اليمين، كرة من زيد تحسين. إقبال إلى أكام، كرة للمنتخب العراقي. محاولة واحدة، ماركو قدمش نفس الإضافة في الجناح الأيسر مثل ما كان علي جاسم. للأمانة هدف فاي من حسين. يعيد العراق إلى سدة أهداف في كأس العالم بانتظار من سينجح في تحقيق النقاط في مباراة فرنسا الصعبة أو مباراة السنغال الشرسة. كرة عراقية، يستحوذ المنتخب العراقي على الكرة لتفادي هدف رابع من جانب النرويج. أكثر من حرصه على التقدم للأمام وأنه على الأقل يسجل هدف الثاني. خلاص حسمت الأمور في خطأ، لن يغير شيء. يعني الهدف الثالث مخالفة أم لا، لكن أنا شفت فيها فاول من إيرلينغ هالاند الحقيقة على المدافع العراقي. إقبال العماري، واحدة القدام، أطلع كورة بعيدة بالرأس، ترجع خطيرة للمنتخب العراقي. محاولة من جديد وفاول الدفاع. خطأ لدفاع النرويج، خطأ يستفيد منه الدفاع النرويجي. 3-1 لمنتخب النرويج الذي يجدد العهد مع الانتصارات في كأس العالم بعد 28 عام. خطأ يستفيد منه اللاعب شيلدروب، اسم متكون من تقريبا 20 حرف. لا على شيلدروب، مش نحكي لكم على الكلمات المتقاطعة، لا نحكي لكم على الاسم بتاع شيلدروب. جرام أرنولد شغل كبير في العراق. العراق في رأيي في السعودية بعد 6 شهور سيكون من الفرق القوية المنافسة على اللقب الآسيوي، النجم الثاني على القميص بعد 2007. وهدف السفاح يونس محمود. عقلية 3-1. آخر كرة هالاند يحب هدف فاخر. هناك الهدفين الكبار اللي ما يشبعوش من التسجيل، هذه غرسها فيهم رونالدو الحقيقة، كريستيانو يبكي على فرصة ويموت من كرة ضايعة ويتقهر على تضيع بينالتي. يعتبر أنه الزمن صراع مع الأرقام. عرضية خطيرة تبارك من إيرلينغ، أضرب كرة مش ممكن. الهدف الرابع للمنتخب النرويجي. الكلام اللي قلته، الكلام اللي حكيت فيه، هذا الإصرار على الهدف، هذا الشيء للتهديف. بدنيا المنتخب النرويجي تفوق واكتسح في آخر الماتش. طلع وحده بين زوز مدافعين وحارس
ونحالة من الكرة. هدف رابع بصناعة إيرلينغ هالاند. شوف الكرة بالرأس من إيرلينغ هالاند على القائم الثاني، يرجعها القائم المعاكس، وهدف رابع. هل فعلا لمست يد أم لا؟ خطأ بين الحارس وهاشم، والهدف الرابع للمنتخب النرويجي. الأسود حضرت في الشوط وغابت في الشوط الثاني. الحكم آتشو في طريقه لتثبيت الهدف. الفار مرة أخرى لا يتدخل. بالنسبة لي الهدف شرعي، واللاعب تورست فيت يسجل الهدف الرابع في المرمى العراقي. عطفا على أداء الشوط الأول، نتيجة قاسية برشا، 4 النرويج 1 العراق.